أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد.

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.

وأنجحت لهم المطالب وقضيت لهم من فضلك المآرب وملأت لهم ضمائرهم من حبك ورويتهم من صافي شربك فبك إلى لذيذ مناجاتك.

في معرفتك نصيبا، فقد انقطعت إليك همتي وانصرفت

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعاد الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الأئمة موسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النقي عليهم السلام في يوم الأربعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله، وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل الثغور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على

عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزواجهم.

وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم

اليسرى وهيئ له الأمر وتوله بالندح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأذلهم منهم ولا تدلهم منه فإن حتمت

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
2: مفاهيمك
1: وقناعاتك
2: واهتماماتك
1: وأفراحك،
2: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
1: مبادئك وطيبتك
2: ودينك وأخلاقك.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: أنفع الأوقات نتمنى لكم معنا مستمعين الأكارم ضمن سلسلة برامج إذاعة البلاد من بغداد. نبقى الآن وإياكم والمحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي دامت بركاته، والتي تحمل عنوان معرفة الدين وكيفية العمل، وقتا إيمانيا ونافعا نتمناه لكم ونسألكم الدعاء.
4: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي

ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. ورد على ألسنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دين. هسه طبعا احنا نأخذ من هذا بمقدار ما يتعلق بالمناسبة، مو بصدد تفصيل الكامل. يعني اول دين كما نسمع من امام الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه، اول الدين معرفته، لان الدين بلا معرفة، القرآن الكريم يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. اصل مقدار المعرفة شنو؟ مقدار المعرفة هو بالتأكيد أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني واحد تسأله كل شلون عرفت رب العالمين، يعطيك نظرية علمية لأنه عالم تناسب حجمه. واحد تسأله كيف عرفت رب

العالمين. يقول الأثر يدل على المشير والبعرة تدل على البعير. يعني أنا رجل عايش بالبادية بحدود عقليته هذه، أنا من أشوف أقول هذا الأسد، ولكني لم أرى الأسد، ولكني رأيت آثار الأسد. العقل أحيانا يقود إلى الحقائق، مو اللي يستخدم ليش يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فرد يوم من الأيام واحد افتقد لناقة بعير أو طلع يبحث عنها يسأل، أجلق ثلاثة أخوة قالهم أنا ضالة عندي وأبحث عن ضالتي. قالوا شنو الضالة؟ قالوا ضالتي بعير. واحد قال له بعيرك أعرج؟ قال له إيه. الثاني قال له بعيرك مبتور الذنب؟ قال له بلى. قال له الثالث بعيرك أعور؟ قال له نعم. قال وين؟ قال له والله ما شفناه. يعني شنو ما شفتوه؟ بعيري أعرج مبتور الذنب أعور، وإنتوا جاي تعطون مواصفات تعطوني بعيري والله ما شفناه. أخذهم للتحكيم، قالهم المحكم انتوا اعطيتوه مواصفات البعير، شلون تقولوا لا تنكروا عليه؟ يعني البعير عندكم؟ قال لا مو عندنا. قال زين انت شلون قلت هالشكل ان البعير اعرج؟ قال لا انا شفت الاثار ماله من يمشي على القدمين، اكو واحد من الاقدام ياثر بالارض زايد فيظهر هاي معلومه يتوكى على هاي زياده فتنزل بالارض اكثر. لو مو معلومه كان الوقفه تصير متوازنه. قال زين انت شلون عرفت ابتر؟ قال للبعر مال البعير من يمشي اذا عنده ذنب، الذنب يحدد سقوط فين بمكان واحد يجنسره، اذا ماكو ذنب يتبعثر يمنى ويسرى، فلا زال متبعثرات يعني البعير ابتر. قال للثالث انت شلون عرفت اعور؟ قال انا باوعدني الحشيش اشوف التله مال الحشيش ماكوله نص ونص يظهر يركز صوب وصوب. طلع صدق هم أعور. إذن العقل الله تبارك وتعالى أعطى للإنسان، ولذلك الإمام الحسين سلام الله عليه في مجال التوحيد سامعين عنه يقول إلهي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك. كلاس يقول لك اعطيني دليل على رب العالمين. الإمام الحسين يقول لهم لا أنت غلط، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ بالعكس أنا أستفيد من الناس أنت منك أول ما أشوفك أنت. ولذلك يصيح عميت عين لا تراك عليها رقيبة وخسرت صفقة عبد لم يجعل لك من حبه نصيبا. هذا مبدأ التوحيد. وبالمناسبة ترى التوحيد أخذ منا، التوحيد إذا أكو نظريات بالتوحيد أخذت عن مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. أما تلقي لك هسه مسوخ وتوافه مثل دول اللي قبل ايام شفتوها او ما شفتوها، هسه استوى بعد هي طافحه يعني. سايق تاكسي هذا اللي بالسعوديه لاحظتوه؟ ما شفتوا المقطع او ما طلعتوا على التواصل الاجتماعي وشفتوا ردود الافعال شنو؟ واحد ماجر له تاكسي سعودي قاعد يم ابو التاكسي بالمرايه، مو الناس عاده بالمرايه تعلق فد شيء، تعلق زنجير، تعلق فرد شيء، هذا معلق له فرد ميداليه بها فد صوره صغيره تنم. يعني العرب عاده يتخذون الطريق، واحد مثلا الخليل ابن احمد هسه من تقرا التاريخ، مو تاريخ المسلمين، مسلمين احنا عندنا الان بالمناهج عندنا منهج شيعي، لو إلى الآن جاي ندرس التوافق والمسوخ وندرس المنحطين من أجل وحدة الوطن، هسه تفتح التاريخ تلقي واحد لابس لعبامة قاعد، هارون الرشيد، هذا ما أدري شو يسموه، هذا الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا ابن سينا على مستوى علم، هذا أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك، وهالأشكال ولا يعني هذا فرد شيء يرمز لتلك الشخصية. بس هذا بحدود عقليته أن هذه الصورة ترمز لعلي بن أبي طالب، هذه ترمز للحسين، هذه ترمز لفلان، مسحها سحبها. هذا تدخل بالحريات، هذا امتهان لكرامة الإنسان. يا أخي أنت عندك بوذية وأنت عندك سيخ وأنت عندك يهود وعندك نصارى وعلاقتك مع الماسونية قائمة على قدم وساق، ما لك علاقة بالناس. الله يقول لا إكراه في الدين، سحب الزنجيل وماسك هذا الرجل، والرجل هم كان ضعيف مع الأسف، مع الأسف ضعيف جدا. وخلي يسمعني إذا يسمعني، هو المفروض يقول له علي إمام الإنس والجنة، علي قسيم النار والجنة، شئت أم أبيت فضل انزلنا على الله موت الشيطان. بس مع الأسف أكو مواقف تصير. الله يرحمه ابن السكيت
من التفت للمتوكل العباسي، مو مؤجرة بصفة بالتاكسي، المتوكل العباسي مو يجي واحد كل واحد قال أنا شيعي، لا مو هيك المواقف. وقف المتوكل العباسي 90,000 حرس من الأتراك، وابن السكيت رجل أعزل يفتقر لأبسط مقومات القوة، وقال له يا ابن السكيت أتحب ولداي؟ قال بلى أنا معلمهم، رجل عالم وكلف المتوكل بتعليمهم، قال له أنا معلمهم وليش ما أحبهم؟ أبنائي. وفعلا المعلم أب روحي يموت. قال له أيهما أحب إليك، هما أم الحسن والحسين؟ ما قام يتوسل مثل سائق التاكسي هذا اللي شفته بالمقطع. قال له الحسن والحسين خارج مقاييس نغرد بذكره من القرآن، أما أنت ومقاييسك وأبنائك فشسعنا عن القنبر، سير على القنبر خير منك ومن ولديك عندي وعند الله. وتجي تتوسل بي توسل الله يخليك وراح أشيلها، وإذا شفتها بعد قص لساني لا أقول له راح أكبرها وأخليها على الجامع. وعلي بن أبي طالب وشسعنا عن القنبر، خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن لقنك هذه الأفكار الشاذة والمسمومة والتكفيرية. موش المفروض يكون المقال وهكذا تكون الإجابة؟ مو أنا صاحب عقيدة وصاحب رسالة، ما عندي موقف أنا بس يجي أنت مشرك حاط لك صورة، أنت وينك أنت إلى الآن بعدك تفكر بأن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض ليلة الجمعة على حمار وهو أمرد وينادي هل من تائب فأتوب عليه؟ إلى الآن تجسم أنت تقول بالتجسيم، أنت أخذ التوحيد من عندي، أنا صاحب التوحيد، أنا المدرسة التوحيد الصحيحة، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان، هذه مدرستي وهذه آثاري وهذه تربيتي، انت تيجي تعلمني آخر أبو حلق الفاهيم؟ نعم عين البترول سواك آدمي، لو ما كبر من نفط كان لها ستاكل ضب وتركب بعير. صل على محمد وآل محمد. المهم عرفني نفسك، الإنسان أن يكون على المعرفة، بس المعرفة بحدود قابليات الإنسان، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. أنا اللي يهمني المقدار أقول حتى لا يأخذنا المجال، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. هاي شنو لم أعرف حجتك؟ يعني أن النبي الرسول صاحب الرسالة أكيدا أم نتوفى النبي صلى الله عليه وآله عندما فارق الحياة وقالت الناس توفي رسول الله، مات رسول الله، شاع الخبر والناس واقفة وتراقب والنبي محموم مريض يومين ثلاث، قام اللي يقول مات رسول الله عمر يضربه بالدرة، وكانت درة عمر أهيب من سيف الحجاج، يعني غلظة شوي قوة شي يصيح لا يصارخ بوجهه، لا تقل مات، إن النبي لا يموت وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ابن عمران وسيرجع إليكم ويسم العيون ويبقر بطون. إجا أبو بكر من برا، هذا التاريخ مع المسلمين ترى مو حكينا هذا مو إحنا، يعني أنا أريد أستشهد لك بشيء، يقول دخل كان عنده أرض خارج المدينة، دخل على النبي كشف رداء قبل قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، هاي عبارة المؤرخين، ثم التفت للناس قال من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يقول عمر ابن الخطاب بهاللحظة فقد الوعي، من فقد وعي ليش؟ لأنه ما متوقع أن النبي يموت، وكان يضرب على الناس ويصيح، بس من سمع أبو بكر قال بعد أبو بكر يسموه الصديق ولازم كلامه صحيح وشيء، وصارت أرجوك يعني هذا بتصور أن النبي ما يموت يصلح لقيادة الأمة، فما يصلح، لكن ما معقول أنه كان يفكر أن النبي لا يموت، لا لا مو هذا التفكير، تفكيره بعد من مؤامرة حتى يتأخر إعلان موت النبي إلى أن تكتمل خلطة السقيفة يعني بها في التفاصيل. المهم شاهد الحديث أن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة، يعني النبي إذا التحق بالرفيق الأعلى ما يترك الأرض سدى، ما يترك الناس سدى بلا قائد، لازم أكو قائد، لازم أكو محكم، لازم أكو من ترجع إليه الناس بأمورهم.
هسه الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه يقول لكميل ابن زياد: بلى والله يا كميل، ان الارض لا تخلو من قائم لله بحجة، اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا، كي لا تبطل حجج الله وبيناته. لانه الله سبحانه وتعالى لازم لله الحجة، فشلون تصير لله الحجة وماكو امتداد طبيعي موجود ما بين السماء والأرض يترجم تعاليم السماء؟ اللهم عرفني رسولك، إنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، لأني أعرف الحجة عن طريق الرسول. وإذا ما عرفت الحجة شنو النتيجة؟ العاقبة ضللت عن ديني. وكل المسلمين يقولوها: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وعلى هذا الأساس أنا أكون أعرف الحجة. زين الحجة شنو اللي أعرفه؟ أعرف الحجة أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. يعني إحنا عندنا كلمات روايات مثلا: من زار الحسين سلام الله عليه عارفا بحقه وجبت له الجنة. جي واحد يقول عارفا بحقه، انا وين اقدر اعرف بحق الحسين؟ وين انا وياك هسه كل احنا القاعدين، كل احنا لو احد يقول انا اعرف، كل احنا الموجودين بدون استثناء يقدر يعرف الحسين بعين حقيقته؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند في بعض روايات ما مضمونها قد ما اجيدها بالنص، يقول: إن الحسين في السماء أكبر مما هو في الأرض، وإنه لعن يمين العرش مكتوب: إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. نصلي على محمد وآل محمد. أجي أنا أعرف الحسين؟ إذن أنت حملتني أمر تعجيزي. واحد من علمائنا الأحياء الموجودين يقول: انتوا كخطباء منابر اصحاب منابر قولوا للناس اننا في عاشوراء، عندما نتحدث عن صاحب عاشوراء نحن لا نتحدث بقدر صاحب عاشوراء، نتحدث بقدرنا لا بقدره. اكو فرق بين المعنيين ولا؟ نتحدث بما تتسع مداركنا لمعرفة الحسين. أما إذا كان الحديث على صاحب على قدر صاحب عاشوراء والكلام للمرجع، يقول: لا أنا ولا ملايين البشر من أمثال الطوسي والمفيد والحلي أعلى الله مقامهم أجمعين أن يصلوا إلى مقام ذلك الغلام الأسود الذي قتل بين يدي الحسين. جون مو اللي إجى للإمام وقال له: جون انت خادم عند ابو ذر. وابو ذر تبهدل، واحد قاعد يم النبي صلى الله عليه واله، وعلي موجود امير المؤمنين، هذا الرجل يركز بوجه علي بن ابي طالب ويبتسم يضحك. سال النبي: قال له اكو بقلبك شيء؟ قال: لا والله ما بقلبي سالفه، بس احبه. وانت بتشوف المحبوب مو الابتسامه ترتسم على فمك. قال له: أتحب عليا؟ قال: بلى. قال: استعد للبلاء. لا زالك تحب علي بن أبي طالب؟ استعد للبلاء، وإلا أرجوك. إحنا سعلي من هاي الشهداء إلى الآن، شهداءنا مو تجري؟ مو نسأل الله أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا وينصر مجاهدينا بنصره المؤزر ويثبت أقدامهم ويزلزل الأرض من تحت أرجل أعدائهم؟ علي من هذا كله؟ ترى ضريبة الولاء لعلي بن أبي طالب، وإلا لو احنا مو شيعة لا الأمور غير شكل. طلقة ما تسمع بالعراق، وكان تبرعوا ببناء حتى الأمور اللي تدمرت من العراق، كان هواية عمرتها قطر، عمرتها السعودية، كان بنونا وعمرونا وسوونا. بس لأنه، ونسأل الله أن يديم النصر المؤزر، الآن الانتصارات ببركات الحسين متلاحقة. والانتصارات حقيقة تثلج القلب على الأعداء. فالمهم قال: استعد للبلاء. إذا أنت تحب علي ابن أبي طالب، يعني راح الناس كلها تتكالب عليك بالضد، لأن علي كانوا يتعاملون إياك كابن ضرة. المهم أنا من أجي أزور
أو أزور الحسين أو أسمع الزيارة تقول عارفا بحقه، شنو معرفتي اللي أنا أعرفها حتى أحصل على الجنة؟ إذا ما أروح أزور. يقول لا، المعرفة اللي أنت ضمن حدودك. إحنا هسه صلاة على الميت، يعني إيش تتوقعون؟ الإيمان درجة واحدة لو درجات؟ هذا يسموه مؤمن، ذاك يسموه مؤمن، جعفر يمكن مؤمن. الآن نحن مؤمنون، نستطيع نجزم أننا مؤمنون، لكن درجات الإيمان هم متفاوتة مراتب. أما نجزم ليش؟ نجزم لأن يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنا أسأل نفسي، أحب علي بن أبي طالب؟ أشكر الله على نعمة الإيمان. أبغض علي بن أبي طالب؟ أنا منافق، خلي أروح أدور مدرستي. لكن الإيمان درجات ومراتب. أبو ذر الغفاري به المقدار الضخم لكن لا يصل إلى مرتبة سلمان المحمدي، مو؟ وهيك تفاوت يصير ما بين الناس. فهذا نفس الحال، المعرفة أيضا درجة. أما أنا تجي تكلفني ما لا أطيق أني أعرف الحسين كما هو، لا ما أقدر. من يقدر يعرف الإمام المعصوم وكنه المعصوم؟ واحد يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يعني يقول له سيدي لو نبشنا قبر الحسين ماذا نجد؟ يسأل سؤال، نريد نحفر القبر الشريف نلقي بيه جثين، نلقي بيه فتشي. قال إنك سألت عن أمر عظيم، ما لك شغل بهذا. يظهر شنو؟ يظهر المسألة مو مثل ما أنا وياك نتخيل. التجزور الآن المعصوم من يقول له لقد سكن دمك الخلد واقشعرت لدمائك أظلة العرش. ليش سكن دمه الخلد؟ مو لما طعن بالنبلة في صدره سلام الله عليه وفاضت دمك الميزاب، قام يأخذ دم ويلطخ لحيته ورأسه ويقول هكذا ألقى جدي وأنا مخطب بدمائي وأقول يا جد قتلني فلان وفلان. أنا قبل 3 سنين 4 أبو الخصيب كنت أقرأ ذكرت هالنقطة، ما أدري بالكم ولا، يا جد قتلني فلان وفلان. هسه احنا عندنا موضوع نريد نوصله، بس أخلي هذه ضرورية جدا النقطة. كلام المعصوم ترى مو مثل كلامنا أنا وياك، يعني كلامنا مو محبوك، بزيادة بنقصان بأخطاء، بشر بعد كلنا خطاؤون، لكن كلام المعصوم يختلف فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. ولذلك سعدت من تروح مثلا تصعد لك الطائرة وتسمع دعاء السفر، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. بعضهم يقروا في الطائرات هسه ومو للسفر، احنا عندنا بصلاة الليل موجي، يوصل انك تقضي ولا يقضى عليك، المسجل في اماكن اخرى بالطائرات، انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. طبعا بالحق ماكو باصل الدعاء، لكن هذا التقديم والتأخير وضيافة حتى ما يقولون دعاء الإمام السجاد هذا، حتى يقولون مالت مروان، لأن ماكو تراث ما عندهم، فيأخذون مالاتنا يخربطون به شوي ينزلون للناس على اعتبار دعاء سحمهم هذه. لكن أرد أقول لك ليش ماكو إنك تقضي بالحق؟ إذا كلام المعصوم ما يقول لرب العالمين إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنك تقضي ولا يقضى عليك. ليش؟ لأن الله هو الحق، فتصبح كلمة بالحق سالبة بانتفاء الموضوع. إذا الله ما يأمر بالحق ما يقضي بالحق، لعد منه يقضي بالحق؟ مو هيك يقولون علماء المنطق يعني؟ الآن إذا بالبصرة صحف تنزل، فقط صحف رسمية يوميا، صحيفة أهلية ماكو، شو نقول؟ نقول ذكرت الصحف الصادرة في البصرة اليوم. لكن إذا صحف تصدر رسمية وغير رسمية، شلون نطلع غير الرسمية؟ شو نقول؟ ذكرت الصحف الرسمية. فإذا الله ما يقضي بالحق جاء منه يقضي بالحق؟ الحجاج جاء منه يقضي بالحج؟ مهم. فإذا الله تبارك وتعالى ما يقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، أنا أخاطب بهذا الخطاب. فالمعصوم من يتكلم بكلام، الكلام يجي محبوك، يجي كلام ما بي لا زيادة ولا نقصان. من أجي أنا أقول يا جد قتلني فلان وفلان،
موشي الإمام سلام الله عليه إذا يقصد منه هو السؤال اللي قبل 3 سنين 4 أنا ناقشته قلت لك مريت به، إذا يقصد الجمع اللي أمامه المفروض يقول فلان وفلان وفلان. ليش؟ لأنه مجموع الجيش فالثلاثة جمع. وإذا يقصد القاتل اللي باشر القتيل المفروض يقول وأقول يا جد قتلني فلان، ما في داعي بعد وفلان اللي هو شمر ولا منه اللي مارس القتل. لكن من يقول فلان وفلان يعني 2 شابين دول 2 وبعدين الحديث بقية. فالشاهد الإمام سلام الله عليه من يقول لسكن دمك الخلد واقشعرت لدمائك أظلة العرش، لأنه قام يلقي بالدماء فلن تسقط منها قطرة، والمعصوم يقول لو سقطت قطرة على الأرض لساقت الأرض بأهلها. فهذا المعصوم بهذا المجال أنا ما أقدر أفهم بكل تفاصيله، لكن كل معرفتي بحدود المعرفة المقبولة مني أني أعرفه أنه إمام معصوم مفترض الطاعة. ولذلك انت تشوف مو كل واحد يقول مثلا الحسين امامي هو فعلا امام الحسين، لا، مطلوب الطاعة، مطلوب الالتزام، مطلوب اني امشي على نهجه. اكو ناس هواية كانت يم النبي قاعدة والنبي موجود ويصيحون اشهد ان محمد رسول الله، والنفاق ما لقلوبهم، النبي مو يقولهم اوامر ويردون على النبي، خالفوا النبي بعدة مخالفات، والقرآن يصيح ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالهم بها ورقة وقلم اعطوني، ما رأيت شيء، لا تعطوني ملك كسرى ولا قيصر، ورقة وقلم أريد أكتب وصيتي، شأني شأن كل أموات الدنيا. حطوا ورقة قالوا دعوه لقد هجر، خيموت لا تطول شون يعني همش يسميه، ولا قال أنا أشهد. إذن هذا إني أنا أعلم أن النبي أولى بي من نفسي، هذا حدود معرفة اللي أنا مقبولة مني، أعلم أن الإمام المعصوم أولى الناس بالناس أو أولى الناس من بالناس من أنفسهم. وعلى هذا الأساس أريد ندخل بها المقدار، نكتفي وندخل إلى مقام تلك المرأة اللي إحنا نسميها المرأة النبيلة. ويا ناس يتبادر لأذهانهم أن أم البنين سلام الله عليها حصلت على هذا المقام لأنها قدمت أبنائها، الابن ضرتها، مو تحب الزهراء، هي الزهراء بنت النبي، وعلى هذا الأساس قدمت أبنائها لابن ضرتها، إذن مرأة نبيلة. لا، مو شكل، هذه المرأة أنسب كلام إلها أنها المرأة العارفة، العارفة. هسه تعال لابنها، ابنها العميد الكبير، ابنها العباس سلام الله عليه، ايش تتصور يعني العباس حصل على هالمنزلة الكبيرة لأنه قاتل دفاعا عن أخيه؟ لا، مو دفاعا عن أخيه. ولذلك انت من تسمع زيارة المعصوم أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة، المن لخلف النبي المرسل والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المؤتظم إلى آخر. يعني انت ما قاتلت، مو احنا يا تاخذنا الآن التعصب، شنو اللي ياخذنا، شنو اللي فشلنا الآن بحياتنا؟ احنا الآن حياتنا مو فاشلة؟ الآن مسؤوليننا مو أغلبهم فاشلين؟ الآن مو نبكي من الفساد؟ احنا سوينا. ليش؟ لأن من إجينا لصناديق الاختراع تأثرنا بالعلاقات المادية، ما تأثرنا بالعلاقات الأخلاقية والروحية، وقلنا هذا خوش آدمي وأن يكون غريب خلي أرشحه وأدخل اسمه بالصندوق، لا، هذا قرائبي، هذا ابن عشيرتي، ابن قبيلتي، من أسرتي، قريب لزوجتي، مو هاي العلاقات اللي كنا ننتخب عليها، وبالتالي دفعنا المقصود، احنا دفعنا ضريبة. هذا يسيح والله لو قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، عن إمام معصوم مفترض الطاعة. إذن هذه المرأة من قدمت أولادها، وإحنا ويا عندنا رادنا فهم بالأمور، يعني إيش تتصور فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فاطمة من طلعت تصدت للعمل السياسي
أو دخلت على فلان وهو في حشد من المهاجرين والأنصار، وأنت أن أجشلها القوم بالبكاء وخطبت تلك الخطبة وجادلت وبالقرآن الكريم وألقمتهم الحجة. تصور فاطمة طلعت على حساب نخيلات، يعني تقنع أنها طلعت على حساب فدك. فاطمة الزهراء ليلة زفافها، النبي شاف ثيابها، ثياب بانية قديمة، ودالها ثوب جديد، اجى لليلة زفافها اخذها بايده لعلي بن ابي طالب، واذا بالثوب اللابسته بالي، قالها فاطمة اكو ثوب جديد انا وديته ما وصل؟ قالت لا بابا وصل، بس بنية من بنات الانصار فقيرة، والليلة ليلة زفافها، وظل قلبها مكسور خطية، وأنا عقلي أكبر ناضج شايف شيء مو بحالة، فوديت الهاي. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها غدا في جدف. يريد يقصر لردن الثوب طويل، يقول للخياط خلى قصر طويل، قال دعه إن الأمر أسرع من ذلك. والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وقال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: أعزب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. إذن فاطمة الزهراء طلعت تقاتل وتدافع عن الإمامة، ترى عن العقيدة، عن مبدأ الإمامة، دفاعا عن علي بن أبي طالب، لا عن فدك ولا عن الحسن ولا عن الحسين. ولذلك تقول لعم يا سلمان: كسروا ضلعي صبرت، غصبوا حقي صبرت، أسقطوا جنيني صبرت، والله لا أرجع حتى يرجع ابن عمي علي. للمسألة عن الإمامة كما صنعت زينب تدافع عن الإمام السجاد سلام الله عليه، مو عن أطفال، مو عن مخيم، من احترق المخيم ما سوت شيء، الأطفال ضربوها سبوها ما سوت شيء، لكن مراد عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه يقتل الإمام السجاد، ايش سوت زينب؟ مو قالت اقتلني معه؟ مو حضنته؟ واجبها دفاع عن الإمامة يا سيدي. هذه المرأة أم البنين اللي أعطاها المقام لأنها كانت عارفة بمقام الإمامة، وإلا ماكو هيجي، محال أن تجد امرأة ممكن تتأثر في أي مجال من المجالات لكن تقدم ابنها. تعدك فكرة ولا لا؟ في اليوم من الأيام يقولون اثنين اختلفوا على ناقة، كل واحد يقول هاي الناقة مالتي، جابوهم للتحكيم، واحد قال أنا عندي دليل، عندي شهود. شنو شهود؟ قال الناقة تنحر، طلع عضلة القلب، مو قلبها، العضلة القلب طلعوها تلقون بها قرحة اثنين، قرحتين صدعين يسمينه، هذين يطلعوهن تلقون بهن صدعين، لأن ذبحوا لها فصيلين أمام عينها، وكل فصيل يسوي قرح. حيوان بهيمة وتتأثر بهذا التأثير. ولذلك ورد في الروايات في آداب الذباحة كراهة ذبح الحيوان أمام ابن جنسه. طيب الأم إذا غرقت وبيدها طفل شو تسوي؟ عندك ببالك؟ مو هي تموت تقول لك خلى موت أنا، بس كون ابني يطلع شيل بيه على يديها، تدفع عن ابنها. ولذلك القرآن يضرب مثل: وترى وكل مرضعة، ويوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ماكو أقرب من الإبن للأم، أعزم الروحة تجي تقدم الإبن ضرتها، شنو؟ مو شغلة أخلاق، لا لا، شغلة عرفان، لأنها تعلم أنها هي ومن في الوجود فداء للإمام المعصوم، كما اليوم نحن ومن في الوجود فداء لإمامنا المعصوم. هذه معرفة الإمام اللي وصلت إلى مرتبة من هذا المقدار بحيث أصبحت بابا من أبواب الله. وإلا أكو زوجات عند الإمام علي بن أبي طالب هواية، أسماء بنت عميس، أم محمد ابن أبي بكر كانت زوجة للإمام وابنها يحيى، واستشهد مع الحسين في كربلاء، وكانت موالية جدا منقطعة بالولاء لعلي عليه السلام، وصلت إلى مقام أم البنين. خولة بن جعفر أم محمد المعروف بابن الحنفية، أسماء بنت عميس أم الصهباء الخثعمية، وليلى بنت مسعود النهشلية، وأمامة اللي أوصى تزوجها بوصية من فاطمة سلام الله عليها، ما وصلت إلى مقام. ليش؟ لأن هذه وصلت إلى مقام العرفان، كانت تعرف معنى الإمام، قيمة الإمام، ماذا تقدم للإمام، فلذلك قدمت أولادها. توقع المرأة، نسأل الله بحرمة الحسين أن يرزق أولادنا وبناتنا من المتزوجين ذرية،
نسأل الله بحرمة عبد الله الرضيع وبحرقة قلب الحسين على عبد الله أن الله تبارك وتعالى يحيي أرحام النساء بالذرية الصالحة. هذه الذرية مشكل، المرأة إذا متزوجة وما عندها أطفال تبقى مثل المهزوزة، راح يتزوج ممكن ينفصل ممكن ممكن موجي، ونسأل الله أن يقر عيون بناتنا بذرية. إذا إجا الولد هذا أول ولد شو يصير؟ يعني خلص ثبتت المرأة. فاطمة بنت حزام ببيت علي بن أبي طالب، وهذا البيت لا يناله إلا ذو حظ عظيم. أو إجا الطفل وما شاء الله الطفل من يجي وسيم، وسيم تركان جسيم من كبر، بعدين العرب يقولون إذا ركب الفرس المطهم يخطى رجلاه الأرض، أبو الفضل العباس، ولذلك سمي قمر العشيرة. طفل صغير عمره سنتين ثلاث، شكد عزيز الدمة. ليش الله قال يوم تذهل كل مرضعة؟ ليش؟ لأن من يكبر يقوم يهوس، يقوم يشتم، يقوم يسبها، يقوم يتجاوز عليها، مثل أبنائنا الآن. مو بعض أبناء ما متربين تربية دينية ويصيح بوجه أمه، يصرخ على أمه ما أعرف شون، يعني شوية ممكن تقل المحنة تقل المحبة، لكن إذا طفل متعلق بي أعزم الروح. إجا هذا الطفل اللي بعده رضيع، جلس بحجر علي بن أبي طالب، والمرأة قاعدة يمه، وبيت نبوة بيت رسالة. وإذا بأمير المؤمنين يقلب بذراعيه ويبكي، التفتت إليه قالت يا أمير المؤمنين أفيه ما عيب؟ ما لي أراك تقلب بذراعيه وتبكي. قال لا ليس فيه ما عيب، ولكنهما سيقطعان دفاعا عن الحسن. يعني هذه أم تقدر تتحمل هذا الخبر؟ تاخذه تقول له انتم تدورون سياسه، تدورون مشاكل، تدورون شيء، يعطيني ابني اريد اطلع بيه البني كلاب واروح احميه، هذا ابن البكر، سيقطعان دفاعا عن الحسين. واذا بيها تتحمل الخبر واطبقت جوانحها. خل اعطيك فكره، الامام علي بن ابي طالب سلام الله عليه مو كان يصعد على المنبر يقول انها هنا لعلما جما لو وجدت له حملا، مو صحيح؟ لا، ليش ما يطيل الناس؟ يصير عندهم خلل بالعقيده، ممكن يصير ضبابيه، ما يقدر يفهم اللي علي بدون علي بن ابي طالب. لكن علما يطيل الاخبار، يطار لحمله العلم يا مهزم كيف بك اذا دعيت الى البراءه مني؟ قال والله لا ابرا. قال تقتل، تقطع يداك ورجلاك، وتلجم وانت اول من يلجم في الاسلام، وتصلب وانت عاشر عشره، اقصرهم خشبه، اقربهم الى المطهره، وفي اليوم الثالث يبقر بطنك بحربه فيبتدر من خروك دم فتموت. اب ربك لو يسمع غير ميثم ان راح يصير انفجار بهالحسينيه لا سمح الله، يجي للمأتم ويقول اروح شهيد؟ احنا تمطر الدنيا مآتمنا تقل، يصير جو او عجة او عاصفة او برد او ظروف معينة، مو صحيح. احيانا لعبة طوبة مآتمنا تقل، برشلونة وريال مدريد اذا لعبن اعتبر المجالس صارت للنص نزلت. المفروض يعني هذا وشوف، لكن يطيل ميثم يتحمل. قال اصبر ان ذلك في الله قليل. شايف من يعرف يطي خبره؟ قال لا تصبر، اذا تكون معي وبدرجتي يوم القيامه. اذا الدرجه وين؟ مو سهله. ام البنين حصلت درجه بلاش، حصلت درجه بمقابل، حصلت درجه بعطاء. يجي ناع الحسين اولادها اربعه، ترى مو سهلين، اربع اولاد. وتدري بناء على الرواية اللي تقول بأن أم البنين كانت على قيد الحياة بواقعة الطف، هسه تقول إذا هذا ولاءها وحبها للحسين ليش ما طلعت؟ مو ممكن أن يرد سؤال من هالقبيل. أنا أقول لك ليش ما طلعت. أبو الفضل العباس سلام الله عليه في مقام العارف درجة عن العصمة العباس، مو جعفر القيم العباس مثلا، لكن أريد أقول لك أنه يعلم تماما كما هو يقول أأترك من خلقني الله لأجله، يعني يعرف المهمة اللي يطالع بيها هو الحسين، أم لازم الحسين ملازمة الظل. هاي الملازمة إذا أم البنين طالعة والعباس سلام الله عليه بها المقدار
من المعرفة بها المقدار من الكرامة والمكانة يقصر بحق أمه؟ ما يقصر. فش راح يكون؟ راح يكون تزاحم، راح تشغل جزء من اهتمامه، بس هو لا أراد أن يتفرغ، بل هي أرادت أن يتفرغ لأبي عبد الله الحسين. وفعلا انت سمعت يعني ترى عندنا هيك نماذج، عندنا هيك ناس، عندنا هيك عطاء. سمعتوا يقول اكو امرأة بوترت يد ولدها في الحرب، هاي حربنا الموجودة، راحوا يزوروا قالت للطيب وترجع للقتال وما اقبل اذا ما تجي الثانية مبتورة. كما بترت كفاء بالفضل العباس سلام الله عليه دفاعا عن الحسين، هم تروح تقاتل الدافع عن الحسين. فهذا اللي أخرها حتى أبو الفضل العباس لا يشغل جزء من اهتمامه بأمه، طلع مع الحسين مرة كبيرة، ما عندها وسائل إعلام مثل اليوم مقرية أو مسموعة أو مرئية، حتى واحد مثلا ممكن يسمع الأخبار ما في شيء. فديوم من الأيام وإذا بالمدينة قلبت بأهلها، شو الموضوع الخبر؟ أدها طفل للعباس، ترى اللي منا النسل الآن المختصين بالأنساب يعرفون الفكرة، عبيد الله هو اللي منا نسل العباس. طلعت شالت الطفل على كتفها، لقت الناس هوسة وبشر قدامهم يصيح يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. ما الخبر؟ قال الخبر عند قبر رسول الله. الناس وراء حتى المخدرات خرجنا من خدورهن. وصل بشر إلى قبر رسول الله، التفت.

قالت يا هذا هل عندك خبر من الحسين؟ قال على الخبير سقطت، من أنت؟ قالت أنا أم العباس، أنا أم البنين. يقول بشر تحيرت بيها المرأة، عندها أربعة ويا الحسين، خافت تموت من أقولها أربعة. بدأت بأصغرهم، قلت عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت وهل سمعتني سألتك عن جعفر؟ أنا أسألك عن سيدي جعفر، عن أبي عبد الله الحسين. يقول وصلت بأولادها إلى أن وصلت لقمر العشيرة، قلت عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. بقي على المشرع مقطوع اليدين. هنا يظهر الحال اختلف. بشر يورينا رواية يقول وضعها كلها تلخبط، انحنت وضعت يدها على خاصرتها، مال الطفل من على كتفها، سقط إلى الأرض. قالت يا هذا والله لقد قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين، أهو حي أم ميت؟ قلت عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله. رجعت مولولة صارخة.

كل من العغياب يلفون وانا غايب بالحد مدفون. وين تروح؟ راحت راحت. وين مشت ام البنين؟ تريد تقدم عزاء لمن تقدم؟ فاطمة ام العزاء، لكن فاطمة وين؟ مجهولة القابر. راحت الى بيت الحسين تريد تقدم العزاء لزينب، واذا بالباب مسدودة. زينب قالت سدوا الباب، ما اريد وحدة تدخل علي شامتة وتشمت. اخذت تجول في محاريب الحسين، الا لا تزال الدار الا باهلها على الدار من بعد الحسين سلامه. واذا بامرأة من جواريها، سيدتي على الباب امرأة تقول انا ام البنين. قالت ويحك افتحي لها، هذه شريكتنا بالمصاب. شوف العلم، معرفة وين وصلت بيه. لما وقع بصرها على زينب نادت وولداه وحسينا. أجابتها الحوراء زينب وأخاه وعباس، صاحت

لك وسمعت الصرخة ورا الباب ورا الباب بنام عباس جيتك لا تفتري بجد زينب ونادت لقنها بالله ويا يقوم انسى عدنا.

0: ورنت إلى نحو الخيام بمقلة يا الله. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه، فرج عنا يا الله، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم احفظ وأيد وسدد علمانا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم ارحم شهداءنا واحشرهم في عليين مع من يتولونهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي جرحانا بالشفاء العاجل. اللهم رد مقاتلينا سالمين غانمين إلى أهليهم وذويهم بعد النصر المؤزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم احفظ وأيد وسدد علماءنا، انصر من نصر الدين، واخذل الكفر والظالمين والمنافقين. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. اللهم يسر الامتحانات على شبابنا، اللهم يسر عليهم زواجهم، ارزق المتزوجين منهم الذرية الطيبة الموالية يا أرحم الراحمين. المؤسسون لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن القبول، وإلى أماتهم عمات الحاضرين والسامعين ومن مات على الإيمان، رحم الله من يهدي ثواب الفاتحة مع ثواب الصلاة على محمد وآل محمد.
1: كنا وإياكم مستمعين الأفاضل والمحاضرة الإسلامية التي ألقاها على حضراتكم فضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي دامت بركاته، والتي حملت عنوان معرفة الدين وكيفية العمل، هنا إذاعة البلاد.

سطرت الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر.

0: مستمعينا نتواصل معكم ومساء جديدا محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
1: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
2: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
1: هنا
2: إذاعة البلاد.
3: ثم في الجمعة التي تليها، في الحقيقة الذكرى السنوية الأولى لصلاة الجمعة، لتأسيس صلاة الجمعة في العراق، فالرجاء ألا تقصروا في الحضور إلى مسجد الكوفة لإحياء هذه الذكرى، طبعا إذا بقيت الحياة، وأما إذا لم تبقى الحياة وهذا أمر متوقع في أي نفس وفي أي يوم، فأسألكم الفاتحة والدعاء وشيء آخر رئيسي، وهو أن تحافظوا على دينكم ومذهبكم ولا تدعوا هذا الزرع الذي حفظتموه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يضيع وأن يجف، لا حافظوا عليه. طبعا إن شاء الله أن الشجاعة موجودة والوعي موجود والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، لا ينبغي التفريط فيه ولا بقليل ولا بكثير. أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، وإنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه.
4: متواصلين معكم وبث مواد برامجنا للفترة المسائية. أوقات طيبة ونافعة نتمناها لكم وأنتم ترافقوننا في الاستماع إلى برامجنا التي تأتيكم عبر الأثير وعلى الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هيرتز. هذه إذاعة البلاد من بغداد.
1: كل نجاح يبدأ بإرادة قوية. البلاد أن تكون بعيدا عن الوهن والضعف والتراجع. إنها إذاعة البلاد.

0: أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح، برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح، تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح، برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج بلسم الروح.
1: على الودي نلتقي معكم مستمعينا ونحن نعد المراهم التي تشفي القلوب المثقلة بأعباء الأمراض الأخلاقية. كونوا معنا.
0: مستمعينا الأفاضل، اليوم وعبر هذه الدقائق التي تجمعنا بكم يستوقفنا موضوع مهم، ألا وهو ذم الظلم. والظلم قد يراد به ما هو ضد العدالة، وهو التعدي عن الوسط في أي شيء كان، وهو جامع للرذائل بأسرها، وهذا هو الظلم بالمعنى الأعم، وقد يطلق عليه الجور أيضا.
1: وقد يراد به ما يرادف الإضرار والإيذاء بالغير، وهو يتناول قتله وضربه وشتمه وقذفه وغيبته وأخذ ماله قهرا أو نهبا وغصبا وسرقة وغير ذلك من الأقوال والأفعال المؤذية، وهذا هو الظلم بالمعنى الأخص، وهو المراد إذا أطلق في الآيات والأخبار وفي عرف الناس.
0: وبواعثه مستمعي الكريم إن كانت العداوة والحسد يكون من رذائل قوة الغضب، أما إذا كانت بواعثه الحرص والطمع في المال، فيكون من رذائل قوة الشهوة، وهو أعظم المعاصي وأشدها عذابا باتفاق جميع الطوائف، ويدل على ذمه ما تكرر في القرآن من اللعن على الظالمين. وكفاه ذما أنه تعالى قال في مقام ذم الشرك: إن الشرك لظلم عظيم.
1: وقال أيضا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهون الخلق على الله من ولي أمر المسلمين فلم يعدل لهم. وقال صلى الله عليه وآله: جور ساعة في حكم أشد وأعظم عند الله من معاصي 90 سنة. وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وقال أيضا: من خاف القصاص كف عن ظلم الناس.
1: وروي أنه تعالى أوحى إلى داود: قل للظالمين لا تذكروني، فإن حقا علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وقال علي بن الحسين عليهما السلام لابنه أبي جعفر عليه السلام حين حضرته الوفاة: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله.
0: وقال أبو جعفر عليه السلام: ما من أحد يظلم بمظلمة إلا أخذه الله تعالى بها في نفسه أو ماله. وقال رجل له عليه السلام: إني كنت من الولاة، فهل لي من توبة؟ فقال: لا،

0: حتى تؤدي إلى كل ذي حق حقه.
1: وقال عليه السلام: الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله تعالى، وظلم لا يغفره الله تعالى، وظلم لا يدعه الله. فأما الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل فالشرك، وأما الظلم الذي يغفره الله عز وجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، وأما الظلم الذي لا يدعه فالمداينة بين العباد.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: ما من مظلمة أشد من مظلمة لا يجد صاحبها عليها عونا إلا الله تعالى.
1: وقال سلام ربي عليه: من أكل مال أخيه ظلما ولم يرده إليه أكل جذوة من النار يوم القيامة. وقال عليه السلام: إن الله عز وجل أوحى إلى نبي من أنبيائه في مملكة جبار من الجبارين أن ائتي هذا الجبار فقل له: إني لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ الأموال، وإنما استعملتك لتكف عني أصوات المظلومين، فإني لن أدع ظلامتهم وإن كانوا كفارا.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: أما إن المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم من مال المظلوم. ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به، أما إنه يحصد ابن آدم ما يزرع، وليس يحصد أحد من المر حلوا ولا من الحلو مرا.
1: وقال صلوات ربي عليه وعلى آله: من ظلم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه أو على عقب عقبه. قال الراوي: قلت هو يظلم فيسلط الله على عقبه أو على عقب عقبه؟ قال: فإن الله تعالى يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
0: مستمعينا الكرام، ضد الظلم العدل، وهو الكف عنه ورفعه والاستقامة وإقامة كل أحد على حقه. والعدل بهذا المعنى هو المراد عند إطلاقه في الآيات والأخبار، وفضيلته أكثر من أن تحصى. قال الله سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عد ساعة خير من عبادة 70 سنة قيام ليلها وصيام نهارها. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أصبح ولا يهم بظلم أحد غفر له ما اشترم. وقال عليه السلام: من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله تعالى له ذنب اليوم ما لم يسفك دما أو يأكل مال يتيم حراما. وقال عليه السلام: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآن.
0: وقال الإمام الصادق عليه السلام أيضا: العدل أحلى من الشهد، وألين من الزبد، وأطيب ريحا من المسك. وقال سلام الله عليه: اتقوا الله واعدلوا، فإنكم تعيبون على قوم لا يعدلون. ومما يدل على فضيلة العدل بهذا المعنى ما ورد في ثواب رد المظالم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: درهم يرده العبد إلى الخصماء خير له من عبادة 1000 سنة، وخير له من عتق 1000 رقبة، وخير له من 1000 حجة وعمرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رد درهما إلى الخصماء أعتق الله رقبته من النار، وأعطاه بكل دانق ثواب نبي، وبكل درهم ثواب مدينة في الجنة من درة حمراء.
0: وقال صلى الله عليه وآله: من رد أدنى شيء إلى الخصماء جعل الله بينه وبين النار سترا كما بين السماء والأرض، ويكون في عداد الشهداء. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: من أرضى الخصماء من نفسه وجبت له الجنة بغير حساب، ويكون في الجنة رفيق إسماعيل بن إبراهيم.
1: مستمع الكريم، جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إن في الجنة مدائن من نور، وعلى المدائن أبواب من ذهب مكللة بالدر والياقوت، وفي جوف المدائن قباب من مسك وزعفران. من نظر إلى تلك المدائن يتمنى أن تكون له مدينة منها. قالوا: يا نبي الله، لمن هذه المدائن؟ قال:
0: للتائبين النادمين المرضين الخصماء من أنفسهم، فإن العبد إذا رد درهما إلى الخصماء أكرمه الله كرامة 70 شهيدا، فإن درهما يرده العبد إلى الخصماء خير له من صيام النهار وقيام الليل، ومن رد درهما ناداه ملك من تحت العرش: استأنف العمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من مات غير تائب زفرت جهنم في وجهه 3 زفرات، فأولها: لا تبقى دمعة إلا جرت من عينيه، والزفرة الثانية: لا يبقى دم إلا خرج من منخريه، والزفرة الثالثة: لا يبقى قيح إلا خرج من فمه. فرحم الله من تاب ثم أرضى الخصماء، فمن فعل فأنا كفيله بالجنة.
0: مستمعين الأكارم، هذا ما جاء في ذم الظلم في القرآن الحكيم والسيرة النبوية الشريفة وأحاديث الأئمة المعصومين سلام ربي عليهم أجمعين، وفيما جاء في الثناء على الصفة التي هي نقيض الظلم ألا وهي العدل. وفي مدحه وردت أحاديث كثيرة تناولنا جانبا منها عبر هذه الحلقة، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم

الصواب.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة البلاد من بغداد تدعوكم للاستماع إلى سلسلة برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم على الموجة المتوسطة AM وبتردد مقداره 999 كيلو هرتز. راجين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد من بغداد.

0: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

0: كل عمل تقوم به قبل أن تشرع فيه لابد أن يكون عندك وضوح للهدف، وهذا من يعرف الهدف طبعا من استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة والغاية من هذه الأعمال. مثلا الحج، مثلا الله تعالى وفقكم واختاركم واجتباكم لكي تكونوا، ليس فقط توفقوا لحج بيت الله الحرام وإنما تكونوا مرشدين لحجاج بيت الله الحرام، هذا مقام شريف الله تعالى منه عليكم. فلا بد أن نستحضر لما يقول ليشهدوا منافع له، ما هي هذه المنافع؟ كلمة مطلقة وفيها أبعاد كثيرة، منافع معنوية، منافع اجتماعية، منافع سياسية، منافع اقتصادية، لا شك على رأسها هو وحدة المسلمين وتآلف قلوبهم وتبادل الهموم بينهم، هذا هدف رئيسي. تصور في المسألة الشرعية أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقفون في الموقف مع القضاة العامة، المسألة المبحوثة فقهيا واللي دافعنا نحن عن هذا الرأي أنه تقف مع العامة حتى وإن علمت بالخلاف، حتى إذا علمت بأن قاضيهم هو على خلاف الواقع. تصور إذن شكد مهمة هذه الوحدة، وحدة بين المسلمين، تآلف بينهم. تصور لو الإمام المعصوم يأخذ شيعته وأتباعه ويؤدي المناسك على حدة وفي يوم آخر وهم يقفون هنا، وهو كيف سيكون مردود هؤلاء؟ وكيف سيفهم جمهور المسلمين وعامة المسلمين؟ كيف سينظر؟ هل تستطيع بعد أن تكسب أحد إلى مدرسة أهل البيت وأنت تقوم بهذا الفعل؟ سيصير نفور منه. هذه كلها شواهد على حرص الأئمة سلام الله عليهم على وحدة المسلمين وعلى تقاربهم وعلى تجاوز خلافاتهم. فليكن ضمن استعدادكم إن شاء الله للإرشاد واستحضار ما هي الأهداف المطلوبة من الحج اللي تعبر عنها آيات كثيرة، ففروا إلى الله وفرار إلى الله تعالى. والحمد لله أعلامنا جزاهم الله خير يعني بذلوا جهودا في بيان هذه الأسرار المعنوية، بعضها هم كمعايشة عاشوا، وهي تجارب من ناس صالحين لهم مقام شامخ، تجربتهم مفيدة، وبعضها استفاد من الأحاديث الشريفة. فحينئذ يكون نجاحنا بمقدار ما نحققه إن شاء الله من هذه الأهداف. أسأل الله تعالى أن يسدد خطاكم إن شاء الله، ويأخذ بأيديكم ويجري على أيديكم الخير لجميع المؤمنين، ويكتب لكم السلامة، ويفركنا إن شاء الله في دعائكم وصالح أعمالكم إن شاء الله تعالى.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأكارم، هذه إذاعة البلاد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذا المساء مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
2: يجب أن يكون إحساسك إيجابياً مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي.
3: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
2: هنا إذاعة البلاد،
3: هنا إذاعة البلاد.

0: سعودي شلونك؟ الله يساعدك. شكو ماكو؟
1: هلا عادل شلونك؟ عيني مشتاقين.
0: الله يسلمك. احنا اشواق. شنو اليوم شلونك؟ بشر شلونك؟ مسيطر على المادة ان شاء الله؟ مسيطر على اجواء الامتحان؟
1: مسيطر ومالك ان شاء الله. هسه اشوف النتيجة.
0: بس انا خايف كلش سعودي.
1: عادل على وش تخاف؟ طيب شنو راح تاكلك الامتحانات؟ طوب وتوكل.
0: يا الله يا الله، الله يسهلها يا رب العالمين. ان شاء الله الاسئله سهله ونجاوب ونطلع يا الله.

0: عادل بشر شلونك بالامتحان؟
1: ماشي بشر يا سعودي، ضيم ضيم والله، ما ادري ايش صار بي، تخربطيت، ما ادري اوضاعي كلها تعبت. جاوبت على سؤالين وسؤال يعني وسؤال الاخ، ما ادري يا معود، ما ادري شنو الفيلم، ما ادري صار بي.
0: ها فاجئتني يا معود،
1: انت شلونك بشرني شنو وضعيتك؟
0: انا زين بالامتحان، الفضل للسماعه، جاوب ورا جواب قام يجيني.
1: الحمد لله سعودي، يعني جاوبت؟
0: ايه جاوبت بفضل السماعه.
1: شنو سمعت؟ سماعه؟ شنو السماعه؟ قول يا الله.
0: ايه مثل ما قلت لك السماعه.
1: يعني هسه جاوبت انت بهاي الطريقه؟ صدق كذب؟ شبيك سعودي؟ مو حرام هاي؟ ما يصير، ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غشنا فليس منا، شلون تغش بهاي الطريقه يا اخي؟ ما يصير، شلون غشيت انت فهمني
0: يا معود. عدل على كيفك، كثير تحكيت وياك هالشكل، على كيفك وياي.
1: لا ما يصير يا اخي، احنا هذا مستقبلنا لازم نحافظ عليه، بعد يوم انت تصير دكتور، تصير مهندس، تصير فتشي بالمجتمع، ما يصير، لازم يا اخي احنا نكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
0: عادل عيني، اهم شيء عندي النجاح، لا اريد مهندس ولا اريد اصير اي شيء، بس اريد انجح، اطلع لي كيفون بي واصدقائي.
1: لا لا سعودي، انا ما نصحك بهاي الشغله، احنا صح حتى لو ننجح ما يخالف، بس احنا لازم نخلي لنا هدف مقابلنا، لازم نكون قد المسؤوليه اللي احنا بيها، لانه بعد يومين ثلاثه احنا راح نقود المجتمع، واحنا راح نصير بالمجتمع، ويصير واحد مهندس ما يفتهم، يصير واحد دكتور ما يفتهم، مو راح يصير بيده ارواح هذا. وانا هاي نصيحتي لك اخوي سعودي، تريد تاخذها انا وسهلا، ما تريد تاخذ هاي براحتك، بعد انا علي نصحتك.
0: والله ضميري أنبني، ومن هالساعة راح أدب السماعة، وبعد الغش ما أستخدمه، وهم زين دليتني على الطريق الصحيح.
1: بارك الله بيك أخوي سعد، إن شاء الله موفقية والنجاح، وإن شاء الله تنجح بكل امتحاناتك الجاية.
0: إن شاء الله ننجح ونرفع رأس أهلنا ونرفع رأس الوطن.
1: أكيدك أخوي سعودي.
2: عزيزتي الطالبة، الغش من الآفات الاجتماعية الخطيرة، إنه شرك من أشراك الشيطان، فاحذر أن تقع فيه، فإن عواقبه وخيمة. ولا تنسى الحديث الشريف: من غشنا فليس منا. دعواتنا بالتوفيق والنجاح لكافة أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات.

0: مستمعي إذاعة البلاد، ما زلنا نتواصل معكم في تقديم برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم. راجين لكم معنا طيب الوقت.
1: لا تحكم على الآخرين من أول نظرة، فلا يوجد فرق بين لون الملح ولون السكر،
2: لكنك ستعرف الفرق بعد التجربة، وكذلك هم البشر.
1: هنا إذاعة البلاد.

حب الفقراء. رأى أحد الصلحاء في منامه ملكا في الجنة وعابدا في النار، فسأل: ما السبب الذي جعل هذا في درجات النعيم وجعل ذاك في دركات الجحيم، مع أن الحال بخلاف ما كنا نظن؟ فقيل له: الملك لحبه الفقراء أصبح في الجنة، والعابد لحبه الملوك

0: أهلا ومرحبا بكم. فشاهد يعني أكيد المسؤولية شاقة وصعبة لطلاب السادس، لكن ما أريدهم أي يعني مردود سلبي على نفسياتهم، هذا مو صحيح، لأن هذا راح يأثر على نتائجهم هم في غنى عنه. يبذلون جهدهم صح ويسعون لتحقيق النتائج المطلوبة، والباقي على الله تعالى. وصيتي للأهل هم من خلالكم، يعني مرات أشوفهم كلش متشددين وعنيفين، يعني يتعالى أقول لك الإنسان ميسر لما خلق له، الحديث يقول يعني كل واحد مستوى، يعني لو تجيب بالطبية لو كذا يصير، يعني ما صار الطبية، ما انتهت الدنيا، فرص موجودة أو الاختصاصات الأخرى. فهم كل الأهل يعني خلي يطلبون من أبنائهم أن يشعرون بالمسؤولية وأن يفرغون نفسهم للدراسة، لكن من دون خلق هالفوبيا. هاي السادس صايرة فوبيا، طلاب السادس شنو يعني لو هاي لو انتهت الأمور مسك. إن شاء الله ندعو لكم الله تعالى يربط على قلوبكم ويشد من أزركم إن شاء الله. وفعلا احنا أيام امتحانات السادس أحيانا نشعر كنا احنا بدنا نمتحن، لأنه قلوبنا مع أبنائنا ونريدهم يحققون الأمنيات اللي يفكرون بها، ونقدرهم مشاعر أهلهم يردون أولادهم يصيرون. بس من دون كنا أن تؤدي إلى حالات الضغط النفسي لا سمح الله، قد صير بيفد أمور نفسية شي في دبعه. لا، الله تعالى إن شاء الله يفتح لكم آفاق للخير ونجد فيكم ثمرات مباركة تساهمون بناء بلدكم إن شاء الله، وتقفون أعين أهلكم ومحبيكم يقر عيون الإمام سلام الله عليه، إمام الحجة، أنتم الشباب شيعته وأنتم سنده وأنتم المعول عليكم، خلي يكون هدفكم هذا إن شاء الله هو يكون معكم. أهلا ومرحبا بكم. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
1: مستمعينا، لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة، والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد.
2: الدين خارطة بناء الروح،
1: فهو إما أن يقبل به بكل معتقداته وطقوسه وتعاليمه وواجباته وكل تفاصيله، كما هو مفترض في كل خارطة، أو لا يكون.
2: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بالقدم العام لجميع خلقه بالنعم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله معادن الدين والكرم وسلم تسليما كثيرا.
1: مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاءنا بكم حيث مرابع الحجاج بين جبال مكة وعراساتها، وهم يؤمون ربا كريما عطوفا عظيما. إنه لقاء برنامج وفد الله.
0: من استطاع إليه سبيلا.
1: أيها الأحبة، إن الحج أمانة إلهية، فهو في ثقافة المسلمين ووعيهم الركن الرابع من أركان الدين بعد الصلاة والزكاة والصوم. فعن الإمام أبي جعفر سلام الله عليه قال: بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والصوم والحج. لذلك نقرأ في توكيد الحج: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق الحج من أجله، أو سلطان يمنعه، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا.
0: وعن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات، قال: هو ممن قال الله ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال السائل: سبحان الله، أعمى؟ قال: أعماه الله عن طريق الجنة. إذن مستمعينا، ما هي الاستطاعة المطلوبة في أداء الحج؟ ومن هو المستطيع؟
1: لقد أوضح فقهاء المذاهب الإسلامية في رسائلهم العملية وكتب المناسك الاستطاعة بما مؤداه، أن يكون للإنسان مال يزيد على مؤونة عياله بحيث يكفيه للذهاب إلى مكة والإياب منها، وأن تكون له ولعياله فضلة عند رجوعه من الحج.
0: ومع مثل هذه الشروط السهلة، رأى الكثير من المسلمين أنفسهم قادرين على القيام بهذه الفريضة والإتيان بهذا الواجب. ولهذا السبب بالذات، ربما يعود سبب كثافة المسلمين الذين يقصدون بيت الله الحرام، حيث كان عددهم فيما مضى يبلغ مئات الآلاف سنويا، أما اليوم فهو يزيد على المليون، يتوجهون من أرجاء الدنيا إلى أحد مواقيت الحج.
1: إن شروط الاستطاعة تتسم بالكثير من اليسر والسهولة، وأيسر منها وأسهل أداء نفس مناسك الحج، بيد أننا نتساءل: إذا كانت الاستطاعة وأعمال الحج بهذا المستوى من البساطة واليسر، فلماذا عد الحج كما في رواية ابن عباس نوعا من الجهاد؟
0: وللجواب على هذا السؤال، يجب علينا أن ننتبه إلى أن ما تتحدث عنه كتب الفقه ومناسك الحج يقتصر على بيان الأحكام الظاهرية للمكلف، مما يجب أن يقوم به من خلال الحركات والسكنات والألفاظ. أما حقيقة الحج وأبعاده المتكاملة، فهو ما يجدر بنا أن نتقصاه في الكتب الأخلاقية وفي التعاليم العملية لأئمة أهل البيت عليهم السلام.
1: ونقطة البداية مستمعينا أن المكلف قبل أن يتعلق به تكليف فريضة الحج هو مسلم، وأن للمسلم في السنة تعريفا محددا واضحا. أما لماذا توكيد السنة بالذات فيما ترسمه من حدود واضحة للمسلم؟ فذاك يعود إلى أن تعريف المسلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وأخبار أهل البيت عليهم السلام يكشف عن علاقة تلازم بين الإجمال والتفصيل.
0: أجل مستمعينا، فالمسلم في كتاب الله يحمل صفة المسلم لجهة مشاركته في الحقوق السياسية والاجتماعية الثابتة لمجتمع المسلمين. أما في السنة فهو عنوان يحمله لجهة من ناحية ما يضطلع به من أهلية وجدارة للارتقاء إلى مستوى هذه الصفة السامية، بحيث يكون إنسانا مؤمنا تتسق شخصيته مع المواصفات التي يتحدث بها الإمام الصادق عليه السلام للإنسان المسلم.
1: فمثل هذا المسلم إذا أراد أن يؤدي فريضة الحج فإن عليه أن يؤديها كما تتحدث عنها وعن فلسفتها كتب الأخلاق الإسلامية، وهو حينئذ يمارس عملا جهاديا يستلزم بذل الجهد وتقديم التضحية والفداء في كل لحظة وآن.

0: مستمعينا، حين يتمخض الحج عن بذل وعطاء وعن ممارسة جهادية واعية، فإنه يكون حجا واقعيا متطابقا في معالمه مع ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي أخبار أهل البيت عليهم السلام. فعن الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه قال: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله عز وجل من قبل عزمك من كل شاغل وحجاب حاجب، وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخلق.
1: مستمعين الأكارم، إن معايير الاستطاعة في البحث الفقهي ترتكز على إحراز القدرة المالية والبدنية اللازمتين، وضمن ما هو محدد في الكتب الفقهية، ولكن ما ينبغي لنا تحصيله قبل ذلك هو استطاعة من نوع آخر لا تختص بزائري بيت الله الحرام، وإنما ينبغي لكل مسلم أن يحرزها في شخصيته ووجوده، إنها استطاعة ببعدين علمي وأخلاقي.
0: أجل مستمعينا، فشريعة ينطوي تراثها المعرفي في الأخلاق العملية على كتب من قبيل المحجة البيضاء ومعراج السعادة وكيمياء السعادة وعشرات الكتب الأخلاقية الأخرى. ودين أوجب على المسلمين كافة طلب العلم، حري أن يدفع كل مسلم إلى التوافر على الاستطاعة في بعديها العلمي والأخلاقي في مدة تسبق مرحلة البلوغ والتكليف الشرعي. لكن الذي يبعث على الأسف حقا هو أن الكثير من المسلمين لم يهتم بهذين البعدين.
1: فالإنسان المسلم الاعتيادي يبلغ في العادة مرحلة الاستطاعة المالية حين يتجاوز أكثر من نصف عمره، أي في عمر يتعدى في الأغلب 40، وحينئذ يبدأ هذا الإنسان بالتفكير في تعلم أحكام الحج، ثم لا يقدم لذلك أكثر من ساعات معينة في أيام معدودة.
0: إن التعلم في هذه السن المتأخرة يتسم بصعوبة كبيرة، ومهما بذل العلماء الذين يرافقون قوافل الحجيج من جهد، فإن المسألة تبقى أقرب إلى المستحيل، خصوصا إذا أضفنا إلى ذلك أن المهمة التي تقتصر على تعلم مناسك الحج وحدها، وإنما يتبعها أيضا تعلم القراءة والأجزاء الأخرى في الصلاة الواجبة، وكأن الصلاة أصبحت الآن واجبة على أمثال هؤلاء، ولم تكن كذلك قبل إحراز الاستطاعة المالية للحج.
1: مستمعين الأحبة، يجب أن نعي جيدا أن التجربة العملية أثبتت صعوبة أن يتعلم غير العربي النطق بحروف العربية من مخارجها الصحيحة، حيث تتصلب بشكل نهائي أوتار حنجرته الصوتية في السنة 15 فما بعد. لذلك تذهب هباء جهود العلماء الأفاضل في أن يتعلم هذا المسلم غير العربي الذي مر من عمره 70 عاما على أداء معين للغة، أداء الحروف بشكل عربي صحيح.
0: أما لو كانت مهمة تعلم القراءة الصحيحة والأحكام الشرعية قد بدأت مع مرحلة البلوغ الشرعي وترافقت وإياها، فمن المستبعد أن تظهر نظائر هذه المصاعب في المستقبل.
1: إخوتي الحجاج، علينا أن نعترف بأن مدى اهتمامنا بأحكام وآداب ديننا الحنيف هو دليل يكشف بوضوح مقدار ارتباطنا بهذا الدين وصلتنا الحقيقية به. فما نراه من أعمال بعض الحجاج وسلوكهم في مكة والمدينة يكشف بوضوح ضآلة وعيهم الديني وسطحية ما يعرفونه من معارف دينهم وأحكامه وأدابه. مستمعين الأكارم، هذه الحالة بدورها دالة على عدم اعتناء المجتمع الإسلامي بالإسلام فيما ينطوي عليه نظامه التشريعي من فقه وأحكام، بالإضافة إلى الجهل بنظامه الأخلاقي.
0: ومما يبعث على الأسف أكثر هو جهل الكثير من الحجاج بوضع البلد الذين يحجون فيه وهو الحجاز، وما تكتنف مجتمعه من تقاليد وآداب، وما تسوده من معايير وضوابط، فضلا عن الجهل بالمواقع التي يجب أن تزار والآداب الخاصة بهذه الأماكن.
1: أما أن يرتقي الوعي إلى مستوى الإحاطة بالوضع الاقتصادي والموقع الجغرافي للحجاز والحرمين الشريفين مقارنة بالبلدان الإسلامية الأخرى، فهذه لا تعد أن تكون بالنسبة لعامة الحجيج سوى أمنية بعيدة المنال.

0: مستمعينا، إنما يفضي إليه الجهل بالآداب السائدة في المجتمع الحجازي لا يقل في آثاره السلبية عن النتائج المترتبة على الجهل بأحكام الحج ومناسكه نفسها. فلو افترضنا أن تاجرا أراد أن يبيع سلعا لا يتجاوز ثمنها الكلي قيمة ما يصرفه حاج واحد في الحجاز، لقام أولا باستطلاع السوق والتعرف على حاجاته، وأحاط بوضع السلعة وبسبيل إنتاجها وأيضا كيفية استهلاكها. فلماذا لا يكون حال الحجاج حال هذا التاجر؟
1: إن سلوك الحجاج في السنوات الأخيرة، والذي ينبغي أن يعكس مستوى وعيهم الديني ودرجة معرفتهم بأحكام الإسلام ومدى التزامهم بأخلاقياته، كشف للأسف الشديد عن اهتمام مميز بالسلع والبضائع. وبهذا افترق سلوكهم عن منهج أئمتنا عليهم السلام وسلوكهم وما يتوقعونه منا، خصوصا في سفر الحج.
0: إذن مستمعينا، فإن الصورة تبدو واسعة متعددة الجوانب والأبعاد، فبعض الحجاج ذهب إلى الحج وعاد دون أن يدرك شيئا، بل إن بعضهم يجهل حقا الأماكن التي ذهب إليها، وبعضهم لا يستطيع أن يشير إلى مواقع مكة والمدينة على الخريطة الجغرافية، فضلا عن أن يحيط بأوضاع هاتين المدينتين قبل الإسلام وما أصابهما من تغيرات بظهور الإسلام.
1: إن مقتضى كون الحج ركنا من أركان الإسلام هو أن نبني ممارستنا للفريضة على قواعد رؤية ثابتة مستقرة، وكونه عبادة علينا في ممارستها أن نحذر الوقوع في المحظور، فمع المحظور يصعب التكليف. وما نلاحظه في واقع الممارسة العملية هو أنه لا تكاد تخلو سنة من السنين من ظهور صعوبات أمام الحجاج، قد تتجاوز المسألة حدود الصعوبات إلى ما هو أفدح من ذلك، كما حصل بالنسبة لبعض الفجائع المرعبة التي نعاصرها.
0: مستمعينا، النظر إلى الكعبة من أبواب الثواب العظيم للحاج، فلنستمع إلى هذا الحديث الشريف الوارد عن مولانا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذ يقول:
1: إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله، فإن لله 120 رحمة عند بيته الحرام، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين.
0: إذن مستمعينا، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج وفد الله. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، ونحن نتواصل معكم في بث سلسلة برامجنا والتي نتمنى أن تروق لكم وتنال رضاكم. إذاعة البلاد من بغداد.
1: لا توجد سعادة دائمة ولا حزن دائم، فكلها فواصل لمراحل جديدة.
2: فابتسم لأجملها وتعلم من أتعسها.
1: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد من بغداد تقدم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم أحبتي مستمعين الكرام إلى قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. رقم الآية 20 من سورة يوسف عليه السلام. بعد أن جاءت السيارة وهي القافلة ومرت بذلك الجب الذي ألقي فيه

في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا.

قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عز وجل فيه تكثر بركته، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض. وإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل فيه تقل بركته، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين. البلاد رقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض

0: مستمعينا الأفاضل، خير ما نفتتح به برامجنا لهذا اليوم آية من الذكر الحكيم. مستمعينا الأفاضل، تستمعون الآن إلى الختمة المجودة بصوت القارئ مصطفى إسماعيل
1: يتلو فيها ما تيسر له من الآية 11 من سورة الحج المباركة إلى الآية 70 من السورة نفسها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولهم مقامع من حديد.

فإلهكم

وبشر المحسنين.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى الختمة المجودة التي كانت بصوت القارئ مصطفى إسماعيل، تلا فيها ما تيسر له من الآية 11 من سورة الحج المباركة إلى الآية 70 من السورة نفسها. هنا إذاعة البلاد. البلاد تراتيل عابد.

0: البلاد ترنيمة زاهد.
1: يا الله يا الله يا الله يا الله.
0: البلاد صوت دافئ،
2: صوت دافئ.
0: البلاد طريقك إلى السعادة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.

0: اندلاع لسان الصباح ونطق تبلجه، وبتسريح قطع الليل المظلم وغياهب تلجلجه، وتسليم العبد الحقيقي يسطر أمير المؤمنين عليه السلام كلماته بين الخوف والرجاء. مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم ودعاء الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجي، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجي، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجي، وشعشع

الفراق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس

0: السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم وبثنا لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد أذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من دعا إلى الله تعالى 40 صباحا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه الله تعالى من قبره وأعطاه بكل كلمة 1000 حسنة ومحى عنه

مستمعين الأفاضل، نبقى وإياكم في واحة غناء من واحات بركات أهل البيت عليهم السلام، لنتفيأ تحت ظلالها ونقطف من ثمارها في دعاء العهد. بسم

0: باقة من الزهور العابقة نتقدم بها لكل مستمعينا وهم يستقبلون يوما جديدا مفعما بالأمل للاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة البلاد من بغداد.
1: إن إلى ربك الرجعى.
2: آية تختصر قصة الحياة.
1: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: آية تختصر قصة الإيمان.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة لسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

فضلا عن الوصول إليها، فجعلنا هذا العنوان لحديثنا. لا علينا بهؤلاء الذين يتاجرون بحقوق المرأة ويتشدقون بها وهم يمتهنون كرامتها ويفرضوها علينا المرأة بهايل بالبرلمان والأروقة السياسية، يفرضوها بالكوتة على الأروقة السياسية. لا، الإمام مو هكذا شغل يشتغل. لا، الإمام يجد المؤهلين القادرين على أن يمسكوا بهذه المفاصل في دولة الإمام. فخمسون امرأة، إذن هذا هو اللي يريد يبحث عن حق المرأة، وهل الإسلام أعطى للمرأة دور، وهل الإسلام يعترف بمكانة المرأة؟ نعم، يعطيها 50 موقعا قياديا من بين 313، مو بدولتك ولا بدولتي، لأن الدول التافهة ما لها قيمة. دولة الإمام عليه السلام الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا إذا مكانة المرأة وهذه قابليتها، مو بس قلنا على نحو الإمكان، لا على نحو الوقوع. يقع هذا الشيء، يقع في دولة الإمام. هذا خو ما أتى اعتباطا، طبعا أتى عن تأهيل وعن استعداد وعن تربية. ولا شك طبعا أن الوسيلة التي تصل بها المرأة إلى هذه المقامات تبدأ من خط الشروع، خنسميه اللي هو التزامها بواجبات الدينية. هذا أكيد هو خط الشروع وخط الأساس. قبل أن نتحدث عن مراتب الكمال لا بد أن نتحدث عن هذا خط الأساس، خط الشروع كما يسمى، اللي هو يبنى عليه ما وراءه، وهي التزاماتها بواجبات الدينية على أكمل وجه. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل امرأة صالحة عبدت ربها وأدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. هذا ما يرد لها كثير، هذا على مستوى دخول الجنة. إن شاء الله الفرصة متيسرة بإذن الله تعالى وتوفيقه وولايته إلى أئمة الطاهرين. وطبعا كيف تؤدي واجباتها الدينية؟ قلنا على أكمل وجه، لأنها مو أي شكل من أشكال الإداء يعني يعتبر وافي بالغرض. فهذا يتطلب من النساء تفقه في الدين، الدين بمعناه الشامل، يعني ليس نقصد في الدين يعني أحكام الحلال والحرام، لا، الدين يعني الأخلاق، والدين يعني العقائد، والدين يعني ولاية أهل البيت سلام الله عليهم ومعرفتهم وموالاتهم. فهذا إذن لكي تكون التزاماتنا على أكمل وجه كما ذكرنا، لابد إذن من أن يكون عندنا خط الشروع والتفقه في الدين بمعناه الواسع الشامل، والالتزام بواجباتنا الدينية. وهذا طبعا اللي تتكفل به الحوزات العلمية عموما، ومنها مؤسستكم الشريفة طبعا جامعة الزهراء. وبذلك النساء تحصل، استطيع أن أقول، على فائدة مزدوجة، يعني فائدة مزدوجة من جهة أنها تربي نفسها وتكامل نفسها وتضع قدمها على طريق الصراط المستقيم، وأيضا تؤهل نفسها لكي تكون أما صالحة إذا تفقهت في الدين وعرفت أحكام الشريعة وعرفت العقائد الحقة وعرفت الأخلاق الفاضلة. هذه أيضا ستكون مو فقط لنفسها هذا، وإنما لأسرتها، تستطيع أن تربيهم التربية الصحيحة السليمة، تجعل منهم صدقة جارية لها. أن واحد ذاك اليوم قال: عندي مبلغ أريد بها صدقة جارية. يعني إيش تفهم صدقة جارية؟ قال لي: يعني مثلا مسجد أو شيء آخر. قلت له: أنا أعلمك صدقة جارية أحسن منها، مسجد، بنية مسجد وهو صدقة جارية بالتأكيد. إيش قد يبقى المسجد؟ 100 سنة، 200 سنة. لكنك إذا زوجت شابا وشابة عفيفين مؤمنين ما عندهم يتزوجون، تنفق هذا مالك اللي تتنفق على المسجد 100-200 مليون، كم تزوج من هؤلاء؟ هذا تدري صدق تجارية إلى يوم القيامة، لأن هذول تزوجوا وأنجبوا، ربوهم تربية صالحة، ذول أولادهم أنجبوا ربوا أبنائهم تربية صالحة. وإذا أصبح عندك فتخط من عندك يبدأ بزوج وزوجة وينتهي في يوم القيامة، ولن آلاف ملايين، الله العالم.

0: آلاف ملايين كلهم من بركة ذلك الزواج، وكلهم هؤلاء ناس موالين متدينين. لأن افترضنا أننا نتعب على تربيتهم تربية صالحة، قلت لها صدقة جارية، اعمل ضع أموالك في هذا المجال. هذا ما ملتفت إليه كنموذج من الصدقة الجارية. فمع الشاهد أن المرأة لما تتفقه في الدين، إذن هي مو فقط نفعت نفسها ووضعت قدمها على خط الشروع نحو المعالي إن شاء الله تعالى، لو إنما ستساهم في صنع هذه الذرية الصالحة وهذه الصدقة الجارية. الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح. مو كل ولد، لا أخو أكو والعياذ بالله أولاد أشرار، لو كان الله تعالى ما منطيهم هالذرية لكان أفضل لهم. لا، نكون دقيقين، ولد صالح، زين كيف ينشأ الولد الصالح؟ غير ينشأ من أبوين صالحين. وكيف يكون الأبوان صالحين؟ ويكونان صالحين بأن يتفقها في الدين، يتعلمان ما يجب عليهما. فإذا بهذا التفقه في الدين اللي هو خط البداية، قلنا أنه مو بس سيبني نفسه، المرأة ستبني نفسها، لا، وإنما ستبني ذرية صالحة تكون هذه منشأ لأجيال إلى يوم القيامة. هذا كل ساعة على كل نحو الاختصار والإشارة، لأن هذا الشيخ يقول تشترك في جامعة الزهراء مع كل الحوزات العلمية، كلهم يعطون هذه الأمور. ما هي الخطوة اللي يريد أن تتميز بها جامعة الزهراء المباركة الشريفة، حملت هذا الاسم المبارك؟ ما هي الإسهام التي تضيفها جامعة الزهراء؟ هذا هو فقه وقائد وأخلاق. فنفترض أنه الحوزات العلمية أيضا الأخرى تعطيها، نريد أن نضع أصابعنا على خطوات عملية في طريق الكمال، في طريق طلب المعالي، وهي التي يرجى أن تتميز بها جامعة الزهراء عن غيرها من الحوزات العلمية. أذكر نقاط أربعة ربما ليس أكثر، إن شاء الله لكم القابلية على التوسع بها. أولا، إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فريضة معطلة وغائبة، وفي النساء أكثر معطلة، لابد في الرجال يمكن توجد مجالس، يوجد خطباء، يوجد رجال دين، يوجد حركة، ومع ذلك هي معطلة لدى الرجال، فكيف لدى النساء؟ هذه الفريضة العظيمة الإمام يصفها بأنها أسمى الفرائض وأعظم الفرائض، وأنها منهاج الأنبياء وسبيل الصالحين، بها تقام الفرائض، بها تأمن المذاهب، بها تحل المكاسب. يعني هذه الفريضة في أهميتها، أذكر حديث واحد عن أهميتها مروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله، مع أعمال البر هم حط لها الجهاد وياها، كل أعمال البر شو اخطر ببالك من أعمال البر؟ وما أعمال البر لا يستثني شيئا، يقول والجهاد في سبيل الله حتى ما يستثني. عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. النفثة هو هذا ما كل يعني شيء الريق الكذا، هذا شنو قيمته بالنسبة للبحر اللجي العظيم؟ وما له قيمة. أمير عليه السلام يقول هذه الأعمال البر كلها ومنها الجهاد أيضا، خلي وياها. هذا لما تقيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه نسبته. لماذا تعطل هذه الفريق؟ من النادر أن أسمع أن في المجتمع النسوي توجد أمر معروف ونهي عن المنكر. لما ترى النساء فالظاهرة ليست صحيحة، يبدي توجيه طبعا بالحكمة والموعظة الحسنة، أنا ما أقول نشيل مقوار ونفشخ الناس، لكنه بالحكمة والموعظة الحسنة نوجه النساء. نجد العكس أحيانا، نجد الانسياق وراء الجو العام، يعني بدال ما نقف في وجه مثلا بعض الانحرافات أو بعض الأشياء اللي يصير، نجد لا بعد هاي يقول لك سلوك الجمعي وما أدري شلون حشرا مع الناس عيد من الحكايات. لا، هاي الفريضة يرد لها إحياء. فلذلك أؤكد أن جامعة الزهراء نريد أن تكون لها بصمات تتميز بها عن غيرها. ذيك الأمور ذكرناها عام، كل الحوزات المفروض أنها تعطي فقه وأخلاق وعقائد، وهذه أهمية على العين والرأس، وقلنا أنها هي الأساس وهي القاعدة وهي خط الشروع، لكن نتحدث عن ما وراء ذلك. فإذا هذه هي فريضة الأمر بالمعروف عن المنكر، وخصوص أهمية قلنا في المجتمع النسوي لطول الإعراض عنها ولطول غيبتها. لذلك احنا من أسمع مرات بعض الأخوات الفاضلات يؤدن هذه الفريضة ضمن المجتمعات النسوية يواجه فتصد وفد إعراض وكأنه جئنا ببدع من القول أو من الفعل، رغم أنها فريضة هذه عظمتها. فهي يردلها إذن، يردلها شجاعة ويردلها جرأة حتى نخطو هاي الخطوة، وإن شاء الله الله تعالى يبارك بالباقي. فإذا لا عذر في التقاعس، ندرس سنة وسنتين وثلاثة وخمسة في جامعة الزهراء، إذن هذا لازم يتحول إلى عمل وإلى حركة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصفه أمير المؤمنين طبيب دوار بطبيب. أنت صر الطبيب، أنت طبيب الأرواح، صر الطبيب وحملت الآن من العلم ما يؤهلك لمعالجة أخطاء الآخرين وأمراضهم المعنوية. تحرك بطبك بعد هذا، عالج به الآخرين. وأنا يعني هذا لا أقول هذا الكلام لأجل صراحة، لأجل أن أشيد وأثني على الخطوات المباركة لي، يعني بالعشرات علمت أن بالعشرات من الأخوات في جامعة الزهراء يمارسن التبليغ والإرشاد والموعظة في النجف وفي غير النجف من الفروع. هذا جيد، لكن أريد أقول كل واحدة منكن المفروض إن شاء الله تمارس هذا الدور وتركن أثر مبارك جزاهن خير الجزاء. الخطوة الأخرى والقل الأمر الثاني الذي ننبه عليه هو نشر الاتصاف بالحياء والعفة. عندنا دعاء في زمان الغيبة يستحب التركيز عليه في زمن الغيبة، اللي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، هذا يستحب التأكيد عليه في زمان الغيبة. الأنبي يعلم كل شريحة وظيفتها، وكل شريحة أهم ما ينبغي فيها لكي تؤدي دورها بأكمل وجه، مو على الأمراء بكذا وعلى العلماء بكذا وعلى الشباب بكذا وعلى الأغنياء وعلى الفقراء. إذن يعلم كل شريحة من شرائح المجتمع أنه ما هو الذي، ما هي أهم الصفات التي يجب أن يتحلوا بها لكي يبلغوا درجات القرب والرضوان الله تعالى. لما وصل إلى النساء بماذا دعا لهن وماذا طلب منهن؟ الحياء والعفة. وعلى النساء بالحياء والعفة، هاتان الصفتان المهمتان ليركز عليهم الدعاء ويطلبهما. الأحاديث في العفة وفي الحياء كثيرة. إحدى الفاضلات كتبت عنوان كتاب في العفة، ويمكن وصيت الأخوة أن يكون بخدمتكم نسخة منه، واختار يعني العنوان للكتاب هو حديث لأمير المؤمنين عليه السلام: العفة رأس كل خير. فمو اعتباطا لما دعاء هذا اللهم ارزقنا اليوم من أدعية زمن الغيبة ويستحب تكراره والتركيز عليه، فمو اعتباطا يركز على الحياء والعفة، لأن ورد في العفة العفة رأس كل خير، وورد في الحياء ماذا؟ الحياء سبب إلى كل جميل. شو نفس المعنى، نفس المعنى في الحياء ونفس المعنى في العفة. العفة رأس كل خير والحياء سبب إلى كل جميل. والروايات في العفاف وفي الحياء كثيرة: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفه، لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة، بالعفاف تزكو الأعمال. وإذا بعض الأحاديث في الحياء: الحياء سبب إلى كل جميل، الحياء مفتاح كل الخير. فالتركيز إذا معتبطا عليه، لأن هذا الحياء والعفة هما ما هو تعريف الحياء والعفة؟ ننقل باختصار: الحياء عرف في المفردات اللغوية انقباض النفس عن القبائح وتركها، هذا اشمئزاز ونفور من القبائح. وفي الحديث الشريف إن الله حي، يعني حي يعني يقول تارك كل القبائح وفاعل للمحاسن. والعفة ما هو تفسيرها؟ حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة. وإنما ذكرت التعريف لكي أشير إلى معنى أن الحياء والعفة هنا خصال وملكات نفسية، يعني هذا الحجاب المتكامل الذي نراه من أخواتنا، وأنا فخور بأن جامعة الزهراء حقيقة رمز للعفة والحياء في المجتمع، يعني شيء يرفع الرأس، بحيث حتى ناس من غير المنتمين إلى جهاتنا وربما مختلفين معنا في توجهاتنا يرسلون نسائهم إلى جامعة الزهراء ليتفقهن في الدين، مع أن في الجهات اللي هم يرجعون لها توجد مدارس نسوية. يقولوا لأن العفاف والحياء الموجود في جامعة الزهراء فشيء نطمئن إليه، هذا نفخر به ونرفع رؤوسنا به. فأريد أشير إلى شيء، على أن الحياء والعفاف هو إذن ليس فقط زيا خارجيا، الزي الخارجي جزء منه، نعم هذا الحجاب المتكامل الذي تلتزم به النسوة هذا المظهر الخارجي، هذا جزء من الحياء والعفة، فمو كافي وحده. قرأنا في تعريف الحياء والعفة ملكات نفسية وخصال تنعكس على السلوك، يعني خلينا نخلي بين قوسين، يعني نسمع نساء رجال مؤمنون مؤمنات يسوون صداقات على الفيسبوك، يسوون حوارات على الفيسبوك ويتبادلون الكلمات، شنو هل من العفاف؟ إذن العفاف هو صفات نفسية تنعكس على السلوك، ليس فقط مظهر خارجي، تتحادث مع الأجنبي وتتلاطف معه وتتبادل كلمات الود معه وتخضع بالقول ربما معه، أين العفاف من هذا؟ أو بعض ما أسمع، يعني على كل نحن نسمع أحيانا أن في بعض المحافل النسوية مثلا خصوص في محافل الفرح مثلا أغلب الموجودات كله النساء، يعني يخرجنا عن حدود الحشمة، هذا مخالف للعفاف مخالف للحياء. فالحياء والعفاف خصال نفسية تنعكس على السلوك، هذا كله منافي. إذا يعني هذا معناه أكو علامة استفهام على هاتين الصفتين إذا حصل. وكم من صداقات على كل حوارات يبدأونها على أنه حوار هادئ وحوار نافع وما أدري شو يسموه، أنا الحمد لله أعرف أستعمل الفيسبوك ولا، وعيوني هم ما أقدر أباوعها على ذنب الأجهزة، بس هكذا يقولون أنه بعنوان حوار نافع وحوار مفيد وزين. ما كنت أخوات إليش من جنس تتحاورين معهم على الفيسبوك إلا مع الجنس الآخر، وأنت أيها الشاب أيها الرجل أنت ليش ما تتحرك على أبناء جنسك، ليش تتحرك على الجنس الآخر؟ وثم تصلنا المشاكل من خلال الاستفتاءات اللي نسمعها، وكيف تصل هذه العملية إلى نتائج مؤلمة مع أن الطرفين يعتبرون أنفسهم متدينين ومؤمنين. الحياء والعفة ركزوا عليها في كلماتكم وركزوا على معانيها، أنها خصال نفسية تترك أثرها على السلوك. قد هي افترض المرأة في سلوكها الخارجي لابسة حجاب كامل حتى غطاء الوجه حتى كذا، لكن تتساهل في أمور، هذا لازم هالخصال النفسية لازم نركز عليها. قلنا أنا أريد أبين الخصائص التي تتميز بها جامعة الزهراء واللي أريد أن تنقلها جامعة الزهراء إلى المجتمع، الخطوة هاي إذن الثانية. الخطوة الثالثة أيضا العملية اللي لمسناها في كون أريد أيضا تربون المجتمع عليها، هو تربية النساء على الترفع عن المباهات والتفاخر بهالتزين وبهالأمور الدنيا والمباهات فيها والتفاخر فيها. أنا أعرف بعض النساء بدل ما تلبس ذهب تلبس هذا الشبه نسميه، هو من حيث المظهر الخارجي هو نفس الذهب، من حيث إذا هو المطلوب الزينة فهو كزينة خارجية هي نفس الذهب، بقى السهنة تريد أمرنا آخر، هي المرأة إذا تريد هالمقدار من التزين لزوجها لكذا، هو من حيث المظهر الخارجي هو نفس هذا، لكن وين هذا بألفين ثلاثة آلاف دينار وهذا بثلاف ملايين دينار مثلا. أنا سمعت أقول تتجرد النساء عن هذا لأنه أمرد شوية الشغلة الميتة في المرة، لكن أيضا أنا يعني أريد نترفع أن تكون مقاييسنا للتفاخر وللتنافس وللتباهي هو بهذه الأمور الدنيوية، هاي مو معايير للتكامل ولا معايير للتفضيل. هذه التفضيل يكون والتنافس بالعمل الصالح، يكون بالقرب من الله تبارك وتعالى وبعدني أكو حاجة إلى ما نسمع عن تنافس يحصل بين النساء، قال يتنافسون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بالعمل الصالح وليس بهذه الأمور. أيضا الخطوة العملية الرابعة اللي يريد الاهتمام بها هي أن يعني شعبر عنه يعني تواصل النصح الإرشاد. المجتمع العوائل تعاني من تفكك أسري، تعاني من مشاكل وخلافات، حتى صار بين الزوج وزوجته خلاف، بين الأم وابنها خلاف، بين الأب وابنه خلاف، بين الأخ وأخوه، على شنو خلافات العالية؟ انت تدور جوهرها تلقى أمور تافهة ما تسوى. أريد هاي تهتمون بهذا الجانب، أن يكون لكم دور في نصح النساء، توعيتهن، إرشادهن، أن يا نساء لا تعطون اهتمام كبير لهذه الأمور المتسوى تحصل داخل البيت. مشكلة كبيرة نبين زوج افترضوا زوجت، ليش أمه حجت عليها وأهانتها؟ ليش حجت عليها؟ ليش ما غسلت المماعين مثلا؟ أو ليش الكاونتر ما منظفته؟ تسوى هاي تدمر أسرة. احنا نتعال ونصرف ونبذل حتى نجمع رأسين على الحلال، والله تعالى يفرح ورسوله يفرح وأمير المؤمنين والزهراء يفرحون. هذا كله نشطب عليه من أجل هذه الخلافات الجزئية، خلي يكون أكبر من هذه، ليس من المعقول. هذا يطول موقفنا يوم القيامة، من يسأل ليش أنتوا بهالطلايب سارحين بهالطلايب، وشوفهم طبعا بصلاته فكرة مشغول بها، لن أكابر هذا واقع، بصلاته فكرها مشغول، نايمة فكرها مشغول، قاعدة فكرها مشغول، هذا قال هذا حج، هذا اللي سوى هج هذا لا راح، هذا ليش هج، ولا ما تظلون هذا مشوش فكرك بهذه الأمور. يتسوى تضيع أمورك تشي تفكك العوائل والأسر وتحصل الخلافات، وربما يحصل أحيانا طلاق ويحصل بغض ويحصل كراهية، نسمع مشاكل بين الأخ وأخته والأب وأولاده والأم عجيب شنو هالفوضى يا عم علي، شنو اللي يسوى هذا؟ لما تحللها هي كلها هاي قلتم وقلنا. فأريد أيضا لكم دور، لأن أعتقد أن النساء كما يمكن أن يكون والعياذ بالله يعني السبب لهالمشاكل اللي القرآن يحذر منها الله تعالى، سورة الفلق ومن شر النفاثات في العقد، اقرأوا في تفسير النفاثات في العقد منه النساء النمامات. يجن هذا الأم مثلا الأم الولد يعني شوش حجن بدماغه، راحا للبيت زوجة الابن تشنى يعني شوش حجن بدماغه، اجوا لذاك ما ادري ايش قالوا، اجوا لهذا ما ادري ايش قالوا، واذا هالعقده المباركه السعيده اللي كانت مبنيه على الحب والموده واذا بهم انفصلت، تستغرب بحيث ان هالزوجين هاي اللي كانوا سعيدين وعلى موده وعلى وئام، كيف صارت بهم الحال الى ان يكونوا بهذه الدرجه؟ تلقى اكو نفاثات في العقد، نفاثات دخلا بهذه العقد وخربني الشغل. فالمرأة كما يمكن أن يكون لها دور والعياذ بالله أن تكون من النفاثات في العقد، لا يمكن أن تكون جسرا للإصلاح. المرأة لأن هي أم العواطف، هي أم الرحمة، هي أم القلب الكبير، هي أم المودة، هي القادرة على زرع هذه المحبة في قلوب العائلة. فإذا يمكن أن تكون المرأة هي جسر التواصل وهي جسر المحبة والوئام، وإذا أكو خلافية تستطيع أن تتدخل لحله. هاي على كل بعض الخطوات العملية اللي يريد جامعة الزهراء تهتم بها في المجتمع، هي خطوات عملية في طريق الكمال اللي بدأنا به ونيل المعالي، ونفس الوقت هي من مميزات هذه المؤسسة المباركة جامعة الزهراء، وفيها أيضا نصرة للإمام عليه السلام. نستعيد كلمته: ألا إن نستنصر الله اليوم وكل مسلم يستنصر المن يريد. نصرة مشروعة، نصرة دولته، التمهيد لدولته المباركة. فهذه الخطوات إذا التزمنا بها مع الخطوات الأصلية اللي سميناها خط الشروع وخط البداية والأساس، إن شاء الله نكون قد استجبنا لنداء الإمام عليه السلام ونصرناه. ونسأل الله التوفيق إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
2: نبع الهداية.

تعلقى رضا المعبود والجنة مساواه.

0: ما زلنا معكم مستمعينا، وهذه الرفقة الصباحية والتي تقضون فيها وقتا نافعا وهادفا. البلاد صوتكم في كل الأوقات.
1: المرض أصغر رسالة تقول للإنسان ما أضعفك.
0: فيا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية واجعلهما في طاعتك.
1: هنا إذا
2: سبحان الله سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، يا من صورت ما صورت من غير مثال. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، يا من ابتدعت المبتدعات بلا اعتذار. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد المتوحد الفرد المتفرد. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الكريم المتكرم العظيم المتعظم الكبير المتكبر. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، العلي المتعال الشديد المحال. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الرحمن الرحيم العليم الحكيم. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، السميع البصير القديم الخبير. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الكريم الأكرم الدائم الأدوم. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الأول قبل كل أحد والآخر بعد كل عدد. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الداني في علوه والعالي في دنوه. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحان الله
3: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، يا من أنشأت الأشياء من غير سن. سبحان الله
2: سبحانك أنت الله لا إله إلا أنت، الذي ابتدأ واخترع واستحدث وابتدع وأحسن صنع ما صنع. سبحان الله
3: سبحانك من لطيف ما ألطفك، ورؤوف ما أرأفك، وحكيم ما أعرفك. سبحان الله
2: سبحانك من مليك ما أمنعك، وجواد ما أوسعك، ورفيع ما أرفعك، ذو البهاء والمجد والكبرياء والحمد. سبحان الله
3: سبحانك بسطت بالخيرات يدك، وعرفت الهداية من عندك، فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك. سبحان الله
2: سبحانك يا ذا الجود والطول والسماح، يا راد ما قد فات، يا ناشر الأموات، يا جامع الشتات، يا رازق من يشاء بغير حساب.
4: سبحان

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دائما برفقتكم عبر أثير إذاعة البلاد. مستمعينا مستمرين معكم لهذا اليوم في إطلالتنا الصباحية والتي ترافقكم حتى موعد آذان الظهر لهذا اليوم. إذاعة البلاد، صوت للخير والسعادة.
1: في صباح كل يوم
2: ومع إشراقة نور الشمس
1: نقول لكم لا لليأس.
2: صادها
1: صباح مشرق
2: وأمل مستمر.
1: باؤها
2: برنامج عملي
1: لحياة أفضل.
2: ألفها
1: أحلى الفقرات المنوعة والهادفة.
2: حاؤها
1: حوارات هادفة نضعها بين أيديكم.
2: ألفها أجمل القصائد المنوعة.
1: تاؤها
2: ترجمة عملية
1: للخلق المحمدي.
2: للخلق المحمدي.
1: كل هذا وغيره تجدونه
2: في صباحات البلاد.
1: في صباح البلاد وبأسلوب مميز ومتجدد.
2: وبأسلوب مميز ومتجدد.
1: صباحات البلاد.

بسم الله الذي أشرقت السماوات والأرض بنور جماله واستضاء الكون بضياء جلاله، والصلاة والسلام على مبتدأ الخير ومآله محمد المصطفى والميامين من آله. بأجمل تحيات الود والاحترام نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم تنضمون إلى جولتنا الروحية والعلمية والأدبية والثقافية المنوعة، جولة صباح معطر بنفحات البلاد وأريجها. أهلا ومرحبا بكم في صباحات البلاد. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم، ندعوكم لمتابعتنا دائما والاستماع إلينا عبر أثير إذاعة البلاد على ترددها 93.7 FM. استمعوا إلينا عبر جوجل وتابعوا وشاهدوا برامجنا المباشرة على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد.

صباح يفوح بعبق المعرفة وأطيافها، يطل علينا ليأخذنا في رحلة شيقة بين محطات الفكر والجمال. هيا بنا نتجول معا في فقرات برنامجنا الصباحي لهذا اليوم الخميس 19 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق للسابع من شهر أيار لعام 2026، حيث نرافقكم بفقرات متنوعة تحمل بين طياتها الفائدة والمنفعة.

يوميات نورانية. همسات شعرية. نقطة ضوء. ومعالم. علوم وتكنولوجيا. وصحفنا المحلية. وأخيرا مقاومة الضغوط والثبات على المبادئ، محور حلقة هذا اليوم من صباحات البلاد. شاركونا هذا الحوار عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-331 و07811-31 -07 وأيضا 0771-7-242.

إن الدعاء النابع من قلوب ملؤها الإخلاص والذوبان في عشق الله ومحبته عز وجل لهو أمان لنا وحصن من عقوبات الدنيا وعذاب الآخرة. فقرتنا الأولى تضع بين أيديكم وصفات روحية وعلاجات معنوية من بأس الدنيا وابتلاءاتها، مستلة من أدعية أمان الدنيا والآخرة محمد وعترته الطاهرة. فهلموا بنا لنتحصن بهذه الأدعية الشريفة في يوميات نورانية.

اللهم إني أسألك مسألة المسكين، وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقير، وأتضرع إليك تضرع الضعيف الضرير، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الخاطئ، مسألة من خضعت لك نفسه ورغم لك أنفه وسفعت لك ناصيته وانهملت لك دموعه وفاضت لك عبرته واعترف لك بخطيئته وقلت عنه حيلته وأسلمته ذنوبه. أسألك الصلاة على محمد وآله أولا وآخرا، وأسألك حسن المعيشة ما أبقيتني، معيشة أقوى بها في جميع حالاتي، وأتوصل بها في الحياة الدنيا إلى آخرتي، عفوا لا تترفني فأطغى، ولا تقتر علي فأشقى، أعطني من ذلك غنى عن جميع خلقك وبلغة إلى رضاك، ولا تجعل الدنيا علي سجنا، ولا تجعل فراقها علي حزنا، أخرجني منها ومن فتنتها مرضيا عني، مقبولا فيها عملي إلى دار الحياة ومساكن الأخيار، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على خير خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين.

0: هنيئا لمن نهل من نبع محبة النبي الأكرم وأهل بيته الميامين عليهم السلام أجمعين، وسقيا لربوع ضمتها أجسادهم الطاهرة وقلوب اشتملت على ولائهم ونصرتهم. مستمعين، قضيتنا وقصيدتنا لهذا الصباح تثير في القلوب الحماسة والثبات على هذا الحب المقدس لهؤلاء الأنجم الزهر، فدعونا ننصت إليها بقلوب جذلة من خلال التوقف عند همسات شعرية. واركب نجيب التوب في المثلى إلى ساحات ذي الطول المجيب السائل، واعزم سؤالك أن تكون مدى الحياة وبعد مغمورا بلطف شامل، واملأ ضميرك من محبة سيد الكونين هادين الشفيع الكافل، والعلة الغائية القصوى لخلق الكائنات سميها والسافل، وبحب صهر المصطفى ووصيه وأخيه حيدرة الشجاع الباسل، ذي العزم ساقي الحوض مولى المؤمنين الحبر علام القضاء الفاصل، والدرة الزهراء فاطمة التي بعد الرسول قضت بحزن الثاكل، ذات السيادة مطلقا بالنص لا يأباه غير مكابر متحامل، والسيدين اللابسي حلل الشهادة من فريق في الشقاوة واغلي، أهل الكساء الخمسة الأشباح حجة ذي الجلال على المريب الداجلي، هم بينات الله هم آياته الكبرى لإرغام الجحود الجافلي، الآخذي علم الرسول شريعة وحقيقة من فاضل عن فاضلي، نسب بأجنحة الملائكة ارتقى شأوا إليه الوهم ليس بواصلي، نسب بأجنحة الملائكة ارتقى شأوا إليه الوهم ليس بواصلي.
1: وفي أبياتي

0: فعندهم يصابون.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا من القوافي وسحرها، دعونا ننتقل إلى واحة العلماء ومحط رحال المشاهير الذين خلفوا في هذه الدنيا نتاجات حفرت في جسد التاريخ في شتى صنوف العلم والعمل. تعالوا لنتعرف على شخصيتنا لهذا اليوم ضمن فقرة نقطة ضوء.

العالم والروائي جورج أورويل. ولد الكاتب والروائي البريطاني جورج أورويل في كانون الثاني من عام 1903. ولد في قرية مونت هاري بولاية البنجاب الهندية لأسرة متوسطة الحال. اسمه الحقيقي إريك آرثر بلير، أما جورج أورويل فهو الاسم المستعار له الذي اشتهر به. كان جورج أورويل يحب الحرية ويكره سيطرة وهيمنة الإنسان على الإنسان. كان يعتقد بأن الإدارة الاستعمارية في بورما كان أساسها الهيمنة على الآخرين، وليس فقط البورميين بل أيضا الإنجليز من الطبقة العاملة. في عام 1928 عاد إلى لندن وعاش عيشة وحياة الفقراء ليتجاوز بذلك عقدة النفور الموروثة لديه. ولدى أبناء الطبقة الوسطى التي ينتمي إليها من الفقراء، ثم سافر بعد ذلك إلى باريس حيث عاش في أحد أحياء العمال وعمل في غسل الصحون. في ديسمبر من عام 1929 بدأ جورج أورويل في كتابة أول كتبه، وكان عبارة عن تقرير عن تلك الفترات التي عاشها في كل من لندن وباريس بين الفقراء، لكن التقرير لم يرى النور إلا عام 1933. نشره باسم مستعار هو جورج أورويل، ونشر كتابه الثاني أيام بورمية الذي تناول فيه خيراته وخبراته في فترة الخدمة الاستعمارية في بورما. تأثر أورويل منذ طفولته بكتابات جورج برنارد شو وسومرست موم وسامويل بيتلر، وقرأ كافة أعمال جي ويلز. ومن كتبه وأعماله كتاب إريك ونحن، وهو الكتاب الوحيد الذي صدر باسمه الحقيقي، والصمود من أجل الهواء والطريق إلى رصيف ويغان. وقد توفي هذا الكاتب في عام 1950 متأثرا بمرض السل، ولم يكمل 50 من العمر.

أينما كنت نحييكم مستمعي إذاعة البلاد، ونتمنى لكم صباحا عامرا بالخير والعافية. الآن نذهب وإياكم إلى فقرة معالم.

كهوف الطار. تقع كهوف الطار على مكان مرتفع عن مستوى سطح الأرض في عمق الصحراء على يمين الطريق المؤدي إلى بلدة عين تمر جنوب غرب كربلاء. يلتف من منتصف الطريق وكأن يمينه يصل إلى بغداد، وإلى شماله مدينة النجف الأشرف. في هذا الأثر أكثر من 400 كهف لم تكن طبيعية كما يقول الباحثون، بل هي من صنع الإنسان. لكل كهف فتحة للدخول يبلغ ارتفاعها مترا ونصف المتر وعرضها نصف متر، والكهوف تأخذ شكل الغرف أو الحجرات الصغيرة. يشير الباحثون إلى أن عدد الكهوف يبلغ زهاء 400 كهف اصطناعي نحتها الإنسان وحفرها في حدود سنة 1300 قبل الميلاد، وربما استخدمت لأغراض دفاعية أول الأمر ثم اتخذت قبورا فيما بعد. إن المنخفضات المحيطة بالكهوف كانت متصلة بعضها ببعض، مكونة واديا يمتد من الشمال إلى الجنوب، ثم انفصلت عن بعضها بسبب الحركات الأرضية. يصف بعض الباحثين أن هذه الطارات يصفها بأنها عبارة عن انخساف أرضي حصل في أحد العصور الجيولوجية القديمة نتيجة انخساف في أحد أقسام الصفيحة الغربية لهضبة غرب الفرات، ترك من هضبة الطف كتلة هضبية معلقة على ارتفاع أكثر من 70 متر فوق مستوى سطح البحر. ويعد ذلك ويمثل خطا صدعيا عظيما يشير إلى ما لاحظه الآثاريون من وجود عدد كبير جدا من الكهوف، بعضها منعزل في رواب جبلية منفصلة والبعض الآخر يمثل سلاسل متصلة. يعتقد أن هذه الكهوف يعتقد بأنها تمثل طبقات سكنية مختلفة، فهي تتشكل أحيانا

أحيانا بأقبية يعلو بعضها بعضا. ويذكر أنه حين يفيض نهر الفرات القديم الذي كان يمر ببحيرة الرزازة كأن الماء يجتاح الكهوف المنخفضة، فيغير سكان الكهوف الأوائل سكنهم إلى هذه الكهوف العليا.

اللهم عمرا عامرا بطاعتك وجميل تكليفك. ما زلنا متواصلين معكم مستمعينا في بثنا المباشر من إذاعة البلاد وصباحاتها، وصلنا وإياكم الآن إلى فقرة علوم وتكنولوجيا. أغلقت وزارة التجارة الأمريكية بشكل مفاجئ وسري تحقيقا كانت تجريه في مزاعم بخصوص معايير التشفير الأمن في واتساب، ذلك بعد أن وصلت إلى نتيجة تؤكد اطلاع ميتا على الرسائل المشفرة في المنصة بحسب تقرير وكالة بلومبرغ الأمريكية. استمر التحقيق الذي أجراه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة لمدة 10 أشهر، بدأت في عام 2025 بحسب تصريحات العميل الذي كان مسؤولا عن التحقيق ورفض الإفصاح عن اسمه لوكالة بلومبرغ. قبل الانتهاء المفاجئ للتحقيق، تواصل المحقق المسؤول عبر البريد الإلكتروني مع أكثر من 12 وكالة فيدرالية أمريكية منفصلة بحسب ما جاء في تقرير بلومبرغ، ونقل إليهم النتائج التي وصل إليها في تحقيقه. وصف المحقق ما تقوم به ميتا ومديروها التنفيذيون من رسائل واتساب المشفرة في إحدى رسائله للوكالة الفيدرالية بكونه انتهاكا واضحا وصريحا للحقوق المدنية والجنائية للمستخدمين، وذلك دون الإشارة إلى القوانين التي انتهكتها الشركة بحسب تقرير الوكالة. أضاف قائلا: لا توجد قيود على رسائل واتساب التي تستطيع ميتا الاطلاع عليها، مسوغا هذا الأمر وفقا لبلومبرغ بكون الشركة تخزن وتحتفظ وتطلع على كافة الرسائل المرسلة عبر خدماتها، ومشيرا إلى أن بعض المتعاونين الخارجين مع ميتا قادرون على الوصول إلى هذه الرسائل. وتجدر الإشارة إلى أن واتساب تؤكد أن رسائلها مشفرة بشكل تام بين طرفي المحادثة، وهو ما يقتضي إلا أن لا يطلع أحد على الرسائل إلا الطرفان المعنيان بها كونهما الوحيدين اللذين يملكان مفاتيح التشفير الخاصة بها. من جانبها، نفت ميتا بشكل كامل هذه الادعاءات منذ ظهورها، واستمر موقعها الرسمي بالنفي حتى بعد ظهور تقرير بلومبرغ، إذ وصفها المتحدث الرسمي للشركة بكونها كذبا واضحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في صباحات البلاد. وصلنا وإياكم الآن إلى فقرة الصحف المحلية. ستكون مطالعتنا في صحف الصباح والزمان والبينة الجديدة الصادرة صباح اليوم الخميس 7 من شهر أيار لعام 2026. بدايتها مع الصباح وفيها حملة نيابية لمنع ترشح الوزراء وأقاربهم في الانتخابات المقبلة. ملامح الحكومة تتبلور والبرنامج في عهدة البرلمان. اتفاق مرتقب بين إيران والولايات المتحدة. والاستهلاك المتوقع يشكل ضعف القدرة الإنتاجية أو ضعف القدرة الإنتاجية. الكهرباء قرب تشغيل الربط مع تركيا. أسباب إدارية وراء تأخر تمليك العشوائيات والإعمار تقول التجاوزات الجديدة تحت طائلة القانون. انطلاق أولى الرحلات الجوية من الإقليم إلى الديار المقدسة. والحيدر خانة أزقة منسية أنجبت رموزا خالدة. أيضا نطالع نجاح تاريخي لأول عملية قلب مفتوح لأطفال في مستشفى السياب، حيث البصرة تدخل عصر الجراحات القلبية المعقدة في إنجاز طبي غير مسبوق، يعد نقطة تحول في مسيرة القطاع الصحي العراقي. نجح مستشفى السياب التعليمي في البصرة بإجراء أول عملية قلب مفتوح للأطفال داخل المحافظة، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الخدمات التخصصية الدقيقة، وتفتح الباب أمام توطين الجراحات المعقدة داخل العراق بدل إرسال المرضى إلى الخارج.

ما زلنا معكم مستمعينا في صحيفة الصباح، وفيها على ثانيتها تحرك نيابي لتعظيم إيرادات المنافذ الحدودية، وبما ينسجم مع عادات المجتمع في حان يدعو إلى تنظيم العمل الإعلامي. ورغم تحدي الإمدادات، العراق يؤمن مخزونا غذائيا كبيرا. أيضا نطالع الأقاليم النيابية تعيد قراءة قانون المحافظات، وبحثت ضبط صلاحيات المسؤولين المحليين. مجلس النواب ينهي قراءة مقترحي قانونين أرجأ التعديل الأول لقانون العمل.

إلى الزمان اقتراح تجميد تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات، تفاؤل باتفاق وشيك لإنهاء الحرب بعد تعليق عملية هرمز، وأيضا البرلمان يحرك ملف تثبيت العقود، ضبط 255 قطعة أثرية داخل مقالع مهجورة في البصرة، البيت الأبيض يشترط إجراءات من الزيدي قبل استئناف الدعم، والعراق يبحث التعاون مع واشنطن ويقترح الوساطة على طهران. طقس متذبذب وهزة بالسليمانية ترتد إلى بغداد. الحلبوسي يعلن نضوج التفاهمات واقتراب إعلان الحكومة. والبرزاني قائلا زيارتنا إلى بغداد مثمرة وأكدنا حصر السلاح.

في أخبار وتقارير الزمان، نطالع محافظة الأنبار تسريع وتيرة الإعمار لتحسين واقع الخدمات، وأمانة بغداد تواصل مشاريع التطوير ضمن جهود فك الاختناقات المرورية. حراك نيابي لإقرار مقترح استبدال العقوبات السالبة للحريات، والمخابرات تحبط محاولة تهريب أكثر من 1,000,000 حبة كبتاغون. تجهيز منفذ عرعر بالوقود لتعزيز انسيابية نقل الحجاج، والوائلي يناقش مع محافظ ديالى تطوير منفذي مندلي والمنذرية. أيضا نطالع في أخبار وتقارير إطلاق ملايين الأسماك في الحبانية وعنه وعانة لتعزيز المخزون الغذائي، والمرصد الأخضر يدعو الحكومة إلى استثمار المياه الواردة. أيام ثقيلة على التجارة وفنادق النجف شاغرة، السياحة الدينية شبه معدومة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

آخر ما لدينا في هذه الجولة الصباحية في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم صحيفة البينة الجديدة، نطالع فيها في خطوة جريئة وشجاعة واستباقية تضع النقاط على الحروف. مقترح نيابي يلزم الزيدي ووزراءه المرشحين بتعهد خطي قبل منحهم الثقة، وإلزام الوزراء بعدم الترشح لانتخابات مجلس النواب أو مجالس المحافظات المقبلة، وعدم ترشيح ذوي الوزراء من الدرجة الأولى والثانية بهدف منع توظيف الوزارات للدعاية الانتخابية. كفى استغلالا للسلطة والنفوذ الحكومي في الحملات الانتخابية، كل شيء زاد عن حده انقلب ضده. نطالع أيضا وزارة الاتصالات تبحث آليات تنفيذ استراتيجية الأمن الوطني العراق أولا 2025-2030. الأعرج يبحث مع السفير البريطاني تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين العراق والمملكة المتحدة. وأيضا أمين بغداد يفتتح معمل تدوير الإطارات المستهلكة في منطقة الحبيبية، وتربية البصرة تفصل طالبة بعد فيديو مسيء للمقدسات. ارتفاع التضخم في العراق خلال آذار 2026. الكعبي ردا على دعوات نزع سلاح الفصائل قائلا خط أحمر ولن يسلم ولو بذلت الأرواح. ونحن نقترب من نصفها، برلماني يقول موازنة 2026 ستكون ذات طابع خدمي وتنموي. البيشمركة تطالب شمولها بالقوانين والامتيازات الخاصة بالقوات الأمنية العراقية، ووزير الداخلية يعلن استكمال الجدار الكونكريتي على الحدود العراقية مع سوريا.

بهذا انتهت جولتنا في الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم. طلعنا معكم أبرز العناوين على صفحات الصباح والزمان والبينة الجديدة الصادرة صباح اليوم الخميس 7 من شهر أيار لعام 2026. مقاومة الضغوط والثبات على المبادئ، هذا ما سنتحدث به معكم بعد الفاصل إن شاء الله. بإمكانكم المشاركة معنا من الآن عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتف إذاعة البلاد 0775-331 و 0781-11 مكعب 07، وأيضا خط الواتساب 0771 مكعب 7 مكرر 2 4 2.

0: وأغيرك حالي. صباح الخير وصباح العافية، صباح الأمل والتفاؤل. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة البلاد على موجتها 93.7 FM. أيضا استمعوا إلينا مباشرة عبر جوجل، وتابعوا برامجنا المباشرة وشاهدوها على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البلاد. الآن في صباحات البلاد وفي بثنا المباشر نتحدث في نقطة الحوار وفقرة الحوار عن مقاومة الضغوط والثبات على المبادئ. بإمكانكم المشاركة المباشرة معنا عبر الاتصال على الأرقام 0775-331 و0781-11-31-07. أيضا خط الواتساب 0771-7-242. طبعا الموضوع الثبات على المبدأ في مواجهة الضغوط والصعوبات المختلفة هو شعار، هذا الشعار الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان المؤمن في هذه الحياة. الإنسان بطبعه يرتاح لرضا الآخرين عنه، يعني متى ما عاش في محيط اجتماعي راضي عنه كان ذلك سببا لراحته النفسية. أما إذا كان هذا المجتمع المحيط بهذا الشخص غير راضي عن هذا الشخص وهنالك تذمر، هنالك سلبيات، هنالك مشاحنات، فيكون عادة الإنسان غير مستقر نفسيا ويعاني من الضغوط. من مسلمات الأمور على أن المؤمن أن يترك لدى الآخرين السمعة الحسنة والانطباعات الطيبة عن نفسه، عن تصرفاته، عن سلوكياته. لكن الشيء المهم هو أن لا تكون نظرة الناس لنا هي معيار التقويم للذات ولسلامة المنهج، بالذات في هذه الآونة الأخيرة هنالك تقلبات كثيرة، هنالك يعني مبادئ أحيانا يكون الإنسان صاحب مبدأ لكن مبدأ مو صحيح، يعني متمسك بمبدأ معين لكن مو شرط أن يكون هذا المبدأ هو صحيح. فالمعيار هو مو تقويم الناس لنا وفق ما يرونه جيدا أو غير جيد، وإنما يكون وفقا لمعايير المبادئ ومدى الالتزام بها بالدرجة الأساس. أما رأي الناس فينا سواء كان مدح أو ذم فحقيقة هذا الأمر ما يجب أن يأتي في المرتبة الأولى، يعني ربما المرتبة الثانية أو الثالثة. ينبغي على الإنسان المؤمن أن يقيم نفسه هو على أساس المبادئ والقيم الصحيحة. رضا عامة الناس ربما يكون أسهل المنال متى ما التزم الفرد بتوجه معين يستهوي هذه العامة، لكن السؤال الأهم هل هذا الاتجاه يتطابق مع المبادئ والقيم أو لا يتطابق؟ معنا اتصال من العزيزة أم مصطفى. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير يا أم مصطفى.
1: الحمد لله صباحكم، صباح الصباح اليوم جميل الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله
1: بركة الصلاة على محمد وعلى محمد، اللهم
0: صل على محمد وعلى محمد.
1: والله جزاك شو يعني جزاكم الله خير الجزاء على هذه المواضيع القيمة اللي احنا نعيشها. شايف ما تفضلتين
0: نعم،
1: يعني مو بالسهولة نقدر نتجاوز يعني عقوبات وضغوطات يعني عقبات العقب، بس لازم نخلي حد يعني الضغوطات يعني يكون ما تأثر على صحتنا. يعني شلون يعني نفكك المشكلة نشوف الجائزة، وإحنا هي مو مشكلة وإحنا ضخمة.
0: طيب أم مصطفى، أم مصطفى نعم. المهم أنه يرضى عنا الناس أو لا يرضى عنا الناس. اليوم يمكن الناس ما يرضون على طريقة لبسي، ما يرضون عن طريقة كلامي، يرون أن هنالك مثلا مثالية أو مبالغة في كلامي. وإذا كان أنا كلامي صحيح وفق المعايير والقيم والأسس الصحيحة، هل أهتم بعامة الناس أو لا أهتم؟ شنو المعيار اللي يقيم راحتي النفسية؟
1: هو أهم شيء يعني إحنا رضا الله ريبة، يعني إحنا نعرف نفسنا هذا الشيء، إحنا ما نسوي الخطأ، والناس هي تعرفين غاية لا تدرك يعني.
0: نعم، إرضاء الناس غاية لا تدرك فعلا.
1: يعني هواي هواي لو نفكر بالضغوطات تأثر على صحتنا، يعني بصراحة نفكر بالناس ونفكر هاي إنها والله على قولتك مثل مصر امشي عدل حير عدوينا.
0: صحيح،
1: يعني واحد إذا مستقيم ويمشي مرتاح وما ظالم أحد، يعني هو القهر القرش انت لا ظالم أحد ولا أبد، يعني ما أعرف ليش البعض ليش يصرفون معك من أقرب الناس، يعني ساعدينهم مرة مرتين 10,000 إذا مرة
0: نعم. الأخت أم نور بعثت لنا برسالة تقول: تقييم الناس على قدر النقص الذي فيهم.
1: والله صح لسانها صحيح، بس احنا المفروض من دخم الأمور، يعني نشوف شنو المشكلة، شنو هذا البشر شي يريد، يعني بالتأني والصبر. ترى سبحانه وتعالى حسبتم تدخلون الجنة وأنتم لا تفتنون، يعني ما تمتحنون فنمتحن. هاي يعني مدرسة الدنيا، المفروض نتعلم من أخطاء غيرنا، نتجنب الأشياء يصير تصير الجدل علينا وتصير الغيبة. حرم الله أمرئ جبع نفسه الغيبة. كلنا أنا كبيرة ألبس على مثل عمري مثلا، للأسف اليوم نشوف ما أعرف، يعني تعرف البنية من الولد، الكبيرة من الصغيرة، لا كلها أكو معيار وقاعدة في مبادئنا، مبادئ الإسلام ماكو أحلى من الإسلام، كل شيء الله وضعها إنه يعني دستورنا هو. فسبحانه وتعالى يعني لازم نقول نفسنا راحة، ولا إذا نفكر أو خلينا نفكر ما يخالف أحسن شيء إذا جد حل، بس أنا أفكر على قد إمكانيتي وقابليتي، مثل أفكر للبعض أنا ولو دا مش بكر مثل ما يقول، بس مو كل من دا فكرت أنا أكثر من إمكانيتي وأتعب لا كل من يفكر على حد، يعني هاي بالناحية المادية، يعني مثلا ابني يريد يغير سيارته، لو أنت ليش تباع للأعلى منك وتتأذى، لا باوع على الأقل. بس وما الضغوطات يعني والله إن شاء الله موضوع أخاف أطيل عليكم،
0: بالعكس هو يعني هو الموضوع يخص كل شيء في حياتنا، هذه الضغوطات تحيطنا من كل مكان.
1: والله يمكن هذه بنية بحساسية بها فدت الضخم الحساسية، يعني تختنق، فقلت لها امشي روح بس لا تقولي للمستشفى، احنا طالعين
0: نعم
1: الجو حلو وهناك يعني تعقلين المطعم وطلبكم من الحج، يعني والله بدلوا هاد، يعني معاناة الطريق والله ازدحام عجيب، ماكو اي تخطيط، يعني وقت الدوام الكل داوم، ماكو خطة استراتيجية ما شي يسموه، يعني المهم وصلتي يقولش لازم تحويل، انت شلون بعد تقدرين ترحين بغير مستشفى حتى يحولك لهذا المركز، زين ما يخالف يقول لك قيمي البطاقه الكي كارت في الدفين باص،
0: نعم
1: تقول له هذا شايل نادر نشيله نخاف له يضيع، فنقول ما بي فلوس يا بس طبعا غير استلمنا ذاك الراد البي، يعني ليش هالعقوبات ليش تدفعون خمسه مع الكراوات كل شيء مسويه وهادره وقتك.
0: حقيقة هي اليوم أغلب الدوائر تطالب بالكيكارد، وهذا الأمر يصعب على الكثير، أنه مو بسهولة مثلا يحمله أو يكون معبي برصيد.
1: إيه فعلا، ومن غير الطريق الله يساعد الموظفين يوم يروحون يجون هذا البعيد وهذا. وبالنسبة للمستشفى تدين ما حد خطيش قالت لي والله جاية من البيالي، يعني شو أفكر بها أموت قهر، عشان رح ترجع
0: صحيح
1: صعب،
0: حيات صعبة،
1: خطط خلي يسوون خطط، ليش دي أذونا احنا، ليش ما بتأذين من أذهم، ليش ايش الحكومة، ليش كان الباص بلاش حتى اليوم 1,000 أسيد نوبة، يلا هواي ناس ما عدتك انكاف شلون،
0: حتى زيارة المريض الآن ضمن يعني مبالغ تدفع مبلغ معين يلا تدخل لزيارة المريض، طيب يا عم مصطفى شكرا جزيلا، ربي يخفف عنكم الضغوطات. عزيزتي بالعكس شرفتيني نورتيني. مع السلامة يا أم مصطفى يا عزيزتي. طبعا أغلبنا يعاني من هذه الضغوطات بالذات في بلدنا، الخدمات تكاد معدومة، لو قدمت تقدم بشكل ناقص وغير مكتمل، ضغوطات سياسية أخرى اجتماعية، ضغط بالسوشيال ميديا على الشباب على الكبار على الأطفال، الألعاب فيها ضغوطات، الأعمال فيها ضغوطات. فالحقيقة أنه الإنسان ما زال يعيش في هذه الحياة وما زال يعيش تحت هذه السماء، فبحاجة إلى أنه يكون شلون نقول صاحب خلق يعني خلق طويل، وأن يكون تفكيره بعيد. هدف المؤمن هو أن يكون الله سبحانه وتعالى راضي عنه، أن يكون ملتزم بهذا المبدأ السامي. من المفهوم أنه الإنسان المؤمن من خلال يعني سلوكه الحسن مع الآخرين يسعى لجذب رضاهم في سبيل أنه ما تكون عنده مشاكل مثلا، أو أحيانا عندما يخطأ مع شخص يحاول أنه يحل هذا الموضوع حتى يكسب مثلا السمعة الحسنة بين الناس بالالتزام بحسن القول، أن يكون طيب الأثر أينما كان، أن يكون سلوكه سليم. ولكن ليس بالتنازل عن مبادئه، يعني مو معنى هو يكون مرضي وراضين عن الناس راضين عنه في دائرة العمل أنه يتنازل عن مبادئه، أو يكون راضين عنه في العائلة ويتنازل عن مبادئه، أو يكون المجتمع راضي عنه كشخصية مثلا في المجتمع عبر وسائل التواصل ويتنازل عن مبادئه. المبادئ والقيم العليا هذه يبقى أن تبقى، يعني يجب أن تبقى بعيدة عن الشك لمجرد أنه عدم قناعة الآخرين بها أو رفض المجتمع لها. التمسك بالمبادئ العليا التي يؤمن الإنسان بها عن قناعة وعن علم وحجة، تكون حجة على المرء، لا يقبل منه أن يتنازل عنها. يعني حتى العدو صاحب المبادئ أنت تحترمه. هذا طبعا يذكرنا بعالم الفلك الإيطالي غاليليو الذي لم يتنازل عن الحقيقة العلمية التي توصل لها، بالرغم من أنه الكنيسة والحكومة والرأي العام الذي كان كل بالضد تماما من هذا العالم. أيضا نذكر هذا الرجل الذي جاء إلى الإمام محمد الباقر عليه السلام، وكانت يتحدث سلام الله عليه في وصيته لجابر ابن يزيد الجعفي، يقول: إن مدحت أو إن مدحت فلا تفرح، إن مدحت فلا تفرح، وإن ذممت فلا تجزع، وفكر فيما قيل فيك، فإن عرفت من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عز وجل أعظم عليك مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس، وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب اكتسبته من غير أن تتعب أو من غير أن تتعب بدنك. فيعني هذه القاعدة جميلة جدا، ويمكن أحيانا الإنسان يقول الطريق صعب وغير سالك، كيف أتمكن أنه أحافظ على مبادئي وأحافظ على قيمي وهذه الضغوطات كلها أمر فيها؟ فالإمام هنا يقول أنه إن قيل فيك شيء فيك فعلا تفكر، إن كان فيك فعلا فيجب أن تتفكر، وإن لم يكن فيك فهو بعين الله، أنه أنت تكسب ثواب من غير أن تتعب نفسك ومن غير أن تتعب بدنك ومن غير أن تخطو خطوة واحدة. فمقتضى قول الإمام أنه إذا لامك الناس وكان الحق معك فذلك ثواب لك. تلك هي سيرة الأولياء والصالحين، حينما يسمعون كلاما سيئا بغير حق إنما يقولون هذا ثواب بالمجان حصلنا عليه. طبعا يستمر الإمام في تأكيد هذا المفهوم بالقول: واعلم أنك لا تكون لنا وليا حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك، يعني مجتمعك أو مجتمعك، وقالوا إنك رجل سوء لم يحزنك ذلك، ولو قالوا أنك رجل صالح لم يسرك ذلك، ولكن أعرض نفسك على كتاب الله، فإن كنت سالكا سبيله فإنه لا يضرك ما قيل فيك، وإن كنت مباينا للقرآن فماذا الذي يغرك من نفسك؟ إذن المبدأ والمعيار الذي يجب أن يلتزم به الإنسان المؤمن هو كتاب الله عز وجل، لا كلام الناس الذي غالبا ما يكون خاضعا للأهواء والميول. طبعا الكلام في هذا الموضوع كثير ومتشعب وكثير، لكن لابد أن نؤكد على أمرين. الأول أنه على الشاب المؤمن والفتاة المؤمنة اللذين يعيشان في محيط ربما يكون سيئا أن يلتزما بالمبادئ والقيم وأحكام الدين، وأن لا يتأثرا بالضغوط الاجتماعية التي قد تواجه الفتاة وأيضا تواجه الشاب. طبعا إذا لم يستسلما لقول من هنا أو اتهام من هناك بالرجعية أو أنه هذا معقد وهذه معقدة، نحن اليوم نعيش زمن قد تضغط على الإنسان فيه أجواء الفساد والانحراف، وقد تدفعه نفسه للانسياق حتى لا يكون شاذا عن محيطه، يعني يكون شبيها لهم لا بس، لكن أن يكون مختلفا، وطبعا هو مختلفا وصحيحا ليس مختلفا وسيئا. فهذا المجتمع اللي يكون بهكذا هيئة لا يتقبل الإنسان الصالح، فأكثر ما يواجه هذا الشباب أنه يعيشون في أوساط مختلفة الآراء، يرون أنه الانحراف مثلا هو السمة السائدة الموجودة، فيعني يرى الشاب نفسه مختلفا أو شاذا عن هذا الجمع وهذا الجو والأجواء. ما عليه هنا إلا أن يستحضر مثل هذه الوصايا للإمام الباقر عليه السلام، كما ورد أيضا عن الإمام علي عليه السلام: لا يؤنسك إلا الحق ولا يوحشنك، لا يؤنسنك إلا الحق ولا يوحشنك إلا الباطل. الأمر الثاني والمسألة الثانية أنه على المصلحين وذوي الرأي في المجتمعات ألا تهتز ثقتهم بأنفسهم لمجرد مثلا إعراض الناس من حولهم وعدم قناعتهم بكلامهم. المصلح له رأي، له وجهة نظر، هو مقتنع تماما بها، لكن اللي حواليه إما لأنهم لم يدركوا هذا الرأي الذي لديه ولم يتفهموه، أو أنه هذا الشخص أو هذا المرجع سابقا لأوانه، فمو كل العقول تستوعب كلامه ولا كل الأفئدة تلجأ إليه وتفهم ما يقصده وما يعنيه، فحقيقة يعيشون هؤلاء تحت تأثير عوامل أخرى، فأعانهم الله على ما هم فيه. أيضا مراكز قوى تؤثر على العقول والتوجهات، هنا يجد المصلح نفسه محاصرا بآراء تخالف رأيه وتخالف معتقده. على صعيد التكتيك، من حق المصلح أن يداري الناس وأن يتصرف بما يتناسب مع ظرفه وموقفه، لكن على المستوى الداخلي النفسي لا ينبغي أن تهتز ثقته بنفسه ولا أن يتزلزل، لأن الناس من حوله طبعا لم يقبلوا كلامه، إنما عليه مداراة الناس وتقدير استيعابهم ومدى تقبلهم للرأي الجديد عليهم، وهذا ما شفناه وشاهدناه في كثير كثير من الحالات، المراجع، رجال الدين، أولياء الله الصالحين، حتى مع الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، يعني كأنما عقول الناس لا تستوعب الكلام، يا أما لعناد فيهم أو لهذه العجلة الموجودة لديهم، وعادة بعد سنين طويلة يكتشف هذا الرأي ويعترف به أو تقبل هذه النظرية ويعترف بها. فحقيقة القيم الأصيلة هي ركيزة جوهرية في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، هي التي تدفع سلوك الإنسان إلى المسارات المضيئة التي تحفظ للإنسان المصالح الكبرى العاجلة والآجلة، إذا ما حصلتها اليوم فبالمستقبل تحصلها، وإذا ما حصلتها في الدنيا فأكيد بالتأكيد تحصل على جزائها في الآخرة. هذا اللي يجعل الإنسان إيجابيا في محيطه الأسري، الاجتماعي، الوطني، الإنساني، ويكون مفعما بالرحمة والتكافل والحكمة والاتزان والسمو الفكري والأخلاقي، متمسكا بثوابته الدينية والوطنية، ومتحليا بالعقيدة الصافية والمواطنة الصالحة والسلوك القويم. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من صباحات البلاد. نشكر لكم طيب المتابعة، وشكرا لمن تواصل معنا عبر الرسالة أو الاتصال. في الختام نقول: الشعب الذي يضع امتيازاته فوق مبادئه سرعان ما يفقد كليهما. في الختام تقبلوا تحيات معد الحلقة الأستاذ حسام العبودي، ومن أخرجها لكم الأستاذ سلام العتابي. مني لكم أطيب تحية، نترككم في رعاية الله.

0: الله يرى.
1: نحن أمام تعجب شديد من تعجبات القرآن التي تزلزل القلوب وتقهر المتكبرين المستعلين المعاندين.
0: حين يشعر الإنسان وهو يقرأ هذه الآية العظيمة أن الله يراه ويرعاه ويمنحه الصحة والمال الذي يتكبر به على ربه، فإنه يشعر بالضعف أمام مالك هذا الكون الذي يحيط بعلمه كل شيء.
1: فحينها ينتابه الشعور بالخضوع والقهر من العلي القهار. نحن أمام آية تربي المؤمن على المراقبة والشعور بأن الله تعالى يراقب أفعاله وأقواله.

0: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
1: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
0: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة.
1: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة. فكن جديراً.

0: عبر مداد الزمن، خطيراع التاريخ وقائع الرموز والشعوب والأمم، ليسطرها لنا عبرا وعظات ومآثر في سجل الأيام. في سجل الأيام.
1: التاسع عشر من ذي القعدة.
2: في التاسع عشر من ذي القعدة من عام 250 للهجرة، توفي في مدينة القيروان في تونس الأمير زيادة الله الثاني أبو محمد ابن محمد ابن الأغلب، سابع أمراء دولة الأغالبة في شمال إفريقيا، وكان قد تسلم الحكم بعد وفاة أخيه الأمير أبي إبراهيم أحمد، فسار على نفس منهاجه ومنهاج آبائه في الفتوحات التي قادوها لتوسيع رقعة دولتهم، إلا أن حكمه لم يستمر سوى عام واحد، وبعد وفاة خلفه في الحكم ابن أخيه الأمير محمد ابن أحمد ابن الغرانيق.
1: التاسع عشر من ذي القعدة.
2: في التاسع عشر من ذي القعدة من عام 639 للهجرة، توفي في مدينة القاهرة شرف الدين أبو المكارم محمد بن القاضي الرشيد ابن الصفراوي الإسكندراني، قاضي قضاة مصر، ولد بالإسكندرية سنة 551.

0: في 19 من ذي القعدة من عام 1347 للهجرة، كلف الملك فيصل الأول ملك العراق السياسي توفيق السويدي بتشكيل وزارة جديدة، وذلك في أعقاب تعيين كيلبرت كلايتن مندوبا بريطانيا ساميا في العراق، وهي الوزارة الأولى لتوفيق السويدي، حيث شكل 4 وزارات بين عامي 1929 و1950. وقد شغل السويدي مناصب حكومية أخرى عندما لم يكن رئيسا للوزارة، كمناصب وزير التعليم العالي ووزير الخارجية، حيث شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الاتحاد الهاشمي بين العراق والأردن في عام 1958. وبعد الإطاحة بالنظام الملكي في العراق سجن توفيق السويدي، ثم أوفي عنه عام 1961، ليغادر العراق ويعيش في لبنان إلى أن توفي فيها عام 1968.
1: التاسع عشر من ذي القعدة.
0: في 19 من ذي القعدة من عام 1366 للهجرة، أعلن محمد إبراهيم عن تشكيل حكومة أزاد كشمير أو كشمير الحرة، وتأليف الجيش الكشميري الذي استطاع أن يسيطر على كثير من المناطق ويقيم الحكومة، مما أدى إلى هروب حاكم كشمير المهراجة هاري سينغ. وعندما وجد المهراجة أن الأمور خرجت عن سيطرته وقدرته، أراد أن يضرب ضربته الأخيرة ضد المسلمين الكشميريين، فعقد مع الهند أثناء وجوده في دلهي اتفاقية تتضمن انضمام الولاية إلى الهند، مما أدى إلى اندلاع الأزمة في كشمير وبين الهند وباكستان، والتي لا تزال مستمرة إلى هذا اليوم.
1: التاسع عشر من ذي القعدة.
0: في 19 من ذي القعدة من عام 1425 للهجرة، وقعت الحكومة السودانية ومتمردو الجنوب آخر اتفاق بروتوكولي بين الطرفين، وذلك في العاصمة الكينية نيروبي، ليفتح بذلك الباب أمام التوقيع على اتفاق سلام شامل، ولينهي بذلك حربا أهلية استمرت أكثر من 20 عاما.
2: في سجل الأيام.

0: الله يرى. إن الله تعالى هو المدبر لكل شيء في هذا الكون الفسيح، وهو المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء.
1: فمهما تكبرت وتجبرت فأين أنت من الله؟ ألم تعلم أن الله يراك وبحفظه يرعاك، ثم بعد ذلك تجاهره بالمعاصي والذنوب وتستكثر على نفسك أن تتوب، ولا ترجع إلى ربك وتتوب.
0: والله ما أحلم الله إذ يراك تفعل كل هذا ويتركك، لا من ضعف ولا إهمال، ولكنه إمهال. فلا تغتر بكثرة المال ولا كثرة العيال، واعلم أنك راجع إلى الكبير المتعال. إن الله يراك.

0: تتصدق،
1: فأنت لا تنفق نقودك بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر.
0: تصدق،
1: تصدق
0: واكسب الأجر. هنا إذاعة البلاد.

0: عزيزة الأم، تعد العائلة هي اللبنة الأولى في بناء الأسرة، وإن هذا البناء إذا لم يتم وفق أسس قوية من التربية الإسلامية الصحيحة والمبادئ الحقة، فهي معرضة للانهيار.
1: وهناك الكثير من الأمهات يعانين من نوبات الغضب التي يمتاز بها الكثير من الأولاد، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وهناك البعض من الأمهات يلجأن إلى الضرب بسبب الضغط النفسي عليهن.
0: فكثيرا ما نشاهد بعض الأطفال يبدأون بالصراخ لأن الأم تمتنع عن شراء ما يحلو له من السوبر ماركت، فيبدأ الطفل بالبكاء مما يجعلها في وضع حرج، وذلك بسبب نظرات الناس إليها، وهنا تخضع الأم لرغبة طفلها.
1: مستمعتي الفاضلة، يبدو هذا المشهد مألوفا، والأمهات يدركن أن تصرفات أطفالهن على هذا النحو رغم عفويتها هي أسلوب ابتزازي، ويحاولن قدر المستطاع السيطرة على هذا التصرف،
0: ولكن غالبا ما ينفذ صبرهن، ويجدن أنفسهن خاضعات لإرادة أبنائهن. وبحسب دراسة علم نفس الطفل، يمر معظم الأطفال بين 18 شهرا والرابعة بمرحلة العناد، ويكون سببا للتوتر.
1: فالطفل في هذه المرحلة من عمره لا يوافق على ما يقرره والداه، أو لا يتقبل أصلا رفضهما لطلباته، فيعبر عن اعتراضه بنوبات الغضب، وعموما يتكرر هذا السلوك، ومن النادر أن تنتاب الطفل نوبة غضب مرة واحدة فقط.
0: أيتها الأم، غالبا ما تشير نوبات غضب الطفل ما دون السنة إلى أنه في حاجة إلى شيء ما، أو أنه يشعر بحزن، وعلى الأهل أن يتفهموا السبب.
1: وعموما يتصرف جميع الأطفال على هذا النحو، وهذا مؤشر لإدراكهم لوجودهم وتأكيده. كيف يمكن السيطرة على نوبة غضب الطفل في السوق؟
0: وينصح الأخصائيون الأم بعشر طرق تساعدها في السيطرة على نوبات غضب طفلها، وهي: كوني دائما حاضرة وتوقعي عناد طفلك. فمثلا تتوقع الأم نوبة الغضب عندما يرفض الطفل الذهاب إلى فراشه مساء لأنه لا يريد التوقف عن اللعب.
1: لذا على الأم، وبحكم تجربتها مع طفلها، استباق الأمور منذ البداية، وتلغي كل احتمال يؤدي إلى نوبة غضب، وتقول للطفل: بعد اللعب ترتب أغراضك وتذهب إلى الفراش، أو تضع القواعد بشكل فوري وتقول بلهجة حازمة: هيا سوف نذهب للسوق، ولا تحاول أن تطلب شراء الشوكولا لأنني لن أشتريها لك.
0: عندما يبدأ الطفل بنوبة غضب، على الأم الانحناء والوقوف بمستوى طوله والتحدث إليه وجها لوجه، وعيناها متجهتان مباشرة إليه، وتقول له بهدوء إنه لا يمكن القيام بكل ما يريده، وتشرح له الأسباب، كأن تقول مثلا: طلب الموافقة على تناولك الخبز والشوكولا سوف يفقدك شهيتك على العشاء.
1: وغالبا ما يرافق نوبة غضب الطفل صراخ، ويحمر وجهه، ويبدو أنه لا يستطيع التقاط أنفاسه. وهنا من الضروري أن يهدأ، ولكن تكرار كلمة اهدأ لا تجدي نفعا.
0: لذا يمكن للأم في أثناء نوبة الغضب أن تحتضن طفلها، فهذا الحل الأمثل للانتقال من حالة إلى أخرى. وعندما يرفض الاقتراب من والدته، عليها الاستمرار بالتحدث إليه بهدوء وبجمل قصيرة.
1: إذا سبب صراخ الطفل توترا لأمه، فإنها تخضع لطلبه كي تحظى بلحظات من الهدوء، وهذا حل غير صائب، لأنها تسمح لطفلها أن يعاود الكرة وبشكل أقوى من السابق. لذا عليها أن تفكر في حل عقلاني حتى تتمكن من تجاوز هذه الحالة. ركن البراعم.

0: إن الله يرى.
1: اعلم أن الله عليك رقيب، وهو منك قريب، ويفعل ما يريد، فاخش على نفسك الدوائر.
0: واعلم أن الموت سيأتيك لا محالة، ثم ينبئك ربك بكل ما عملته وما كسبته، فبادر بالتوبة قبل فوات الأوان. واعلم أن ربك رحيم رحمن.
1: ولا تنس شعارك رددها في كل وقت وفي كل زمان، وخاطب به نفسك وقل لها: ألم تعلمي أن الله يراني ويكلأني ويرعاني؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
0: إن الله يراه.

0: الأعمى
1: يتمنى أن يشاهد العالم.
0: يتمنى أن يشاهد العالم.
1: والأصم
0: يتمنى سماع الأصوات.
1: يتمنى سماع الأصوات.
0: والأبكم يتمنى أن يقول الكلمات.
1: أنا وأنت
0: نرى
1: ونتكلم.
0: كل هذه النعم ألا تستحق أن نكون سعداء؟
1: ونقول الحمد لله.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا

الربيع بن خفي قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، ما يقدر على رجله يطوف، حمل بمحمل يطاف به، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوة المحمل فتحة حتى يجرها على الأرض، ثم يقول: ارفعوني، يتممون الطواف، وكل ما يصل إلى الركن اليماني يفعل هكذا. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن هذا يشق عليك، كل طواف ينزلك من المحمل تلمس الأرض ثم تصل. فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم، أريد أحصل على هذه المنافع. فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكون فيها منافع للدنيا ومنافع الآخرة. وروى سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو الورد رحمك الله: إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الورد، إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله. أما أنتم موالون لأهل البيت والمتبعون لهم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم. بالنتيجة كل يحصل على منافع ما، كل بحسبه. إذن هذه المنافع مطلقة، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. يمكن استفادتها بعضها من الروايات. روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحاج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم إلى الله. غني على العالم، ما خلق الخلق ولا كلفهم بحاجة منه إلى ذلك أبدا، فخلقهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم. هذه الأحكام كلها تنطلق وتبتني على مصالح واقعية. فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا، هاي واحدة من الفوائد، يتعارف المسلمون بينهم. من كم جنسية يحضرون إلى الحج بيت الله الحرام؟ 100 جنسية، أزيد من 100 دولة يحضرون يتعارفون، لا توجد فرصة غير الحج يحصل فيها ذلك. الحمد لله زيارة الأربعين صارت تأخذ مثل هذا المدى، وأيضا من أكثر من 80 دولة يحضرون. صار شيء آخر إذن، ليتعارفوا، هذا فائدة، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، أي منفعة دنيوية، تجارات تحصل. هذا يأتي من الهند يأتي ببضاعة الهند، يأتي من العراق يأتي ببضاعة العراق، يأتي من جنوب شرق آسيا مثل يأتي بضاعة الصين، كلها تجتمع هناك في مكة، وكل واحد يستفيد من بضاعة الآخر وتحصل تجارات، فائدة. قال: ولينتفع بذلك المكاري والجمال. وساءت النقل هذه أيضا ستكون حركة لها لهذا السفر، وهكذا جملة من المنافع هذه. ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف أخباره. هؤلاء سيغتنمون الفرصة ويزورون المشاعر المشاهد المشرفة هناك، وسيسألون عنها، فسيتعرفون على تاريخ الإسلام وتاريخ الدعوة الإسلامية، فيزداد ثقتهم بدينهم ومعرفتهم بدينهم.

0: إن الله يرى.
1: إن الله يراك ويسمعك حين تدعو، وكذلك يسمعك حين تتسخط على أقداره، فكن على حذر.
0: يراك ويرى أعمالك كلها، الصالحة والسيئة.
1: إن الله يرى، فلا تحسب أن ما فعلته من خير قد ضاع، بل إنك ستأخذ ثوابه كاملا. لكن ليس شرطا أن تأخذ ذلك الثواب في الدنيا، فقد يؤخر ثوابك للآخرة.
0: لكن حسبك أن يرى عملك ويحصيه، فأحسن في أعمالك كلها الظاهرة والخفية، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى.
1: وكن واثقا بإجابة دعائك وتفريج كربك في الوقت الذي

0: أن حلما آخر على وشك الوصول.
1: فكن متفائلا دائما.
0: فكن متفائلا دائما.
1: حقق الله جميع أحلامكم وأسعد قلوبكم.
0: هنا

0: من الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
1: اعلم أن أهل الليل في ليلهم بمناجاتهم إلى خالقهم والتفكر في ملكوت الله والوقوف بين يديه والمناجاة الصادقة الصافية، قلب متلهب مشتاق ينبض بقولي يا الله.

0: في ليلهم أكثر لذة من أهل اللهو في لهوهم. يا أهل النهار، سخروا ليلكم للطاعة والعبادة، سخروه للمناجاة والتسبيح، فإنه إن مضت ليلة من عمرك سجلت إما لك أو عليك.
1: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله، إن الله غفور رحيم.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
1: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضيا وصليا كتب من الذاكرين الله والذاكرات.
0: وها هو أمير المؤمنين علي عليه السلام يصف لنا المتقين ويتطرق إلى بيان سلوكهم ومنطقهم في عبادتهم لخالقهم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه:
1: أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا، يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم، فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا، وظنوا أنها نصب أعينهم، وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم، وظنوا أن زفير جهنم وشهيقها في أصول آذانهم، فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء.
0: اعلموا بإحياء ليلكم ستكونون من أهل الشوق إلى الله سبحانه وإلى لقائه وإلى المظنة في الوصول إليه وإلى حبه وأنسه والتقرب لديه، وهو رأس مال السالكين ومفتاح أبواب السعادة للطالبين. اعلموا بإحياء ليلكم ستكون قلوبكم نورانية مزخرفة بالنور الإلهي لا يشغلها شيء سوى الاتصال الروحي.
1: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
0: الله الله، إذا جن الليل وحينما تشرق أنوار عظمة الله في قلب المؤمن، فحينئذ خشعت جوارحه وسالت عبرته وعظمت حسرته. توجهوا بقلوبكم، بأرواحكم، بجوارحكم في ليلكم إلى خالقكم. اعلموا أن الخشوع من أفعال القلوب، فيها استحضار عظمة الله علام الغيوب. وعند استحضار عظمة البارئ في ذاتكم، تمنوا على بارئكم أن تمحى خطاياكم. تزود من التقى، فإنك لا تدري إن جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فاعتبروا يا أولي الأبصار.

ترنمة تلهج بذكر الحسين. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له الأعمال. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هذا الثانية أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة حتى

البلاد تزودك بزاد لا ينفد من الأفكار. البلاد ترقى بملكاتك إلى المستوى الرفيع. البلاد تملأ ذاكرتك بالمعاني الجميلة. إنها إذاعة البلاد.

0: يا رب لا تحرمنا من أنش وجهك الكريم يا الله. اي والله بذيك اللحظات العجيزة، فهذه اللحظات تمر عليه هذا اللي يأنش بوجه الله أكد لك ما يشعر بوحشة أبدا، ما يشعر بوحشة. ليش؟ لأن عنده صلة، واللي عنده تعامل مع الله عز وجل الواقع يبقى فيه أنش. مو يقول له أحد الصوفية كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، يقول له البيت إذا بيوت الناس ظلمة البيت اللي بيه ذكرك هذا مضيء ما يحتاج سراج. كل بيت أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج، وجهك المأمول حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. وفعلا فعلا هكذا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله تعالى صباحكم بالخير والهدى، ونحن معكم من إذاعتكم إذاعة البلاد من بغداد.
2: إذاعة البلاد تقدم
3: تحت المجهر.
2: تحت المجهر
3: المجهر عينات أخلاقية واجتماعية نقتنصها
2: ندرسها
3: نحللها في سبيل وصف العلاج الناجع لها. تحت المجهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. من جديد نحييكم مستمعينا في لقاء يجمعنا معكم وبرنامج تحت المجهر. ما زال الضبط الاجتماعي تحت مجهرنا، ونتحدث في هذا الموضوع مع جناب الأستاذ الدكتور حيدر زامل الموسوي الأستاذ والتربوي. حياك الله أستاذ. أهلا ومرحبا بحضرتك. أرقام هواتف إذاعة البلاد مفتوحة بالتأكيد من هذه اللحظة لاستقبال مشاركاتكم في موضوع الضبط الاجتماعي وتحديدا ركائز الضبط الاجتماعي. أرقامنا هي 0775-3031 و 0781-11-31-07، أيضا 0771-7-242. والحلقة تبث الآن مباشرة عبر صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك راديو البلاد برنامج تحت المجهر. في حلقات سابقة تحدثتم جناب الدكتور حيدر مع الدكتور مصطفى، وأيضا شاركتكم في بعض الحلقات شاركتكم، تحدثنا عن مفهوم وأهداف وأنواع وطرق الضبط الاجتماعي، طرق وممارسات تتحكم في تصرفات الأفراد وتعمل بوصفها قوى من شأنها إجبارهم على الخضوع للمعايير الاجتماعية سواء كانت رسمية أو غير رسمية. هذا يعني مدخل لموضوع الضبط الاجتماعي كإجمالا لما ذكر في الحلقات السابقة. وصلتم إلى موضوع ركائز الضبط الاجتماعي، تحدثتم عن الوضوح والالتزام، وكان ضمن التبويب للركائز الاتساق والتحكم والتعاطف. نعم. أيضا فضمن التسلسل وصلتم إلى موضوع الاتساق.
4: نعم.
1: نعم دكتور.
4: نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين شجرة النبوة وأهل بيت الوحي ومعدن العلم. صباح الخير عليكم سيدنا الكريمة وعلى مستمعكم ومشاهدكم الكريم في حلقة أخرى من برنامجكم القيم تحت المجهر. مثل ما قدمت حضرتك بأنه المجهر ما زال مسلطا على الضبط الاجتماعي، ما زال مسلطا على إحكام السيطرة، أو ما زال مسلطا على لزوم الشيء وحفظه، أو الكلمة المشتقة من الفعل ضبطه، أو على مجموعة الآليات والوسائل والقواعد. نعم، تحدثنا سابقا بحلقات فائتة على أنواع الضبط، وقلنا منه ما هو داخل ينبع من ذات الإنسان، ذات الفرد، سواء كان ضميره أو أخلاقه أو قيمه المكتسبة من التربية الأسرية أو من خلال ضبط خارجي يفرض عليه المجتمع متمثل بالقوانين والعقوبات والرأي العام. أيضا للتذكير نفسي والمستمع المشاهد بأن أساس الضبط الاجتماعي هو أن نستوعب معايير وقيم يحددها علماء الاجتماع بشكلين أساسيين، أو عقوبات تكون خارجية، منها ما هو على شكل مكافآت ومنها ما هو على شكل عقاب. نعم، وصلنا وإياكم للركائز، تحدثنا على الوضوح والالتزام، واليوم هو الاتساق. يعني الاتساق،
1: ماذا نقصد بالاتساق؟ نعم، ما هو مفهوم الاتساق؟
4: نعم، يعني الاتساق كمفردة هي إذا ما أخذنا الجانب المشاع هي ميالة للغة العربية كمفردة، ميالة للغة العربية. الاتساق يعني نقول دائما أهل الصنعة في اللغة العربية يقول بأنه هناك اتساق في النص، يعني النص متكامل، النص يشد بعض بعضا، النص يكمل بعض بعضا، هناك توائم بين الألفاظ، بين المعاني، بين الصياغة، بين النظم، بين مثلا الموسيقى الداخلية والخارجية. هذا بالنسبة للغة العربية. أنا دائما أعمل مع دكتور مصطفى بهكذا موضوعات وكأنما نحن في مختبر للكيمياء.
1: نعم،
4: مختبر للكيمياء. فإذا ما جئنا بالآليات والوسائل والقواعد هذه اللي هي مجموعة الضبط الاجتماعي وسلطنا عليها لفظ الاتساق كعنصر، شنو يعني؟ يعني أنه يكون لازم هناك أكو توائم أو ملائمة بين الآليات وبين هذه الوسائل وبين القواعد، بين ما هو ضبط داخلي وبين ما هو ضبط خارجي. يعني ما معناه أنه إحالة، حذف، استبدال، ربط. يعني خير دليل على لفظ الالتساق هو الربط بين ما هو سائد في المجتمع من قيم، من تقاليد، من وسائل، من رأي عام، من شخصية، من قانون. هذا اللي قلنا عليها عناصر الضبط الاجتماعي. أن تأتي متسقة مكملة، أحدها يكمل الآخر، حتى أنه تكون عملية إحكام السيطرة يكون عملية صحيحة وتأتي أكلها وتكون ذات نتيجة.
1: نعم،
4: احنا سبق قلنا بأنه عناصر الضبط الاجتماعي الداخلي، يعني قلنا أنه الفرد إذا ما كان يتأثر بالرأي العام ممكن يتأثر بالتقاليد السائدة، إذا ما يتأثر بالتقاليد السائدة ممكن بالشخصية، ممكن بالقانون، ممكن بدين الجماعة، ممكن بالتراث، ممكن بالأساطير، نعم، بالمعتقدات، بالقيم الاجتماعية، بالشعائر والطقوس. وأنا قبل الحلقة كنا نتحدث على موضوع معين مع حضرتك، قلت أنه إحنا عندنا إرث هذا ما ألفينا عليه أمهاتنا وآبائنا.
1: نعم،
4: بموضوع العاطفة. فبالتالي هذه العناصر إذا ما سلطنا عليها موضوع الاتساق كعنصر، يعني معناه أنه تأتي الكل مترابطة وأحدهم يلائم الآخر، وأن يظهر الفرد بشكل يكون حقيقة إحكام السيطرة عليه، بحيث يكون أنه شخص أو الفرد يكون فرد سوي بالمجتمع.
1: جيد، المدخل للموضوع كان جدا جميل، أنه تشبهون تحت المجهر هو فعلا كمختبر.
4: نعم،
1: فالعناصر اللي ذكرتوها والركيزة اللي وصلنا لها، الاتساق، هل ممكن اعتبارها بأنه كالعامل المساعد؟ يعني كمختبر الكيمياء هنالك مجموعة عناصر، هنالك بعض العناصر المساعدة أو التأثيرات التي تساعد على التفاعل، هل ممكن اعتبار الاتساق هو كهذا العامل المساعد؟
4: يعني أنا دائما مني أسأل في ميدان،
1: يعني هو نعم، نتيجة أم هو وسيلة؟
4: هو محصلة نهائية أو هو نعم، هو وسيلة حتى نصل إلى نتيجة. مثلا أنا أشبهها بالسلسلة،
1: نعم،
4: حلقات سلسلة، وهذه العناصر اللي هي الركائز، الوضوح، الالتزام، الاتساق، بعد ذلك نأخذ التحكم والتعاطف، تربط هذه الحلقات بحيث يكمل عندنا أو تكتمل عندنا الصورة. مثل ما أنا دائما يعني بتعريفنا للاستراتيجية،
1: نعم،
4: اللي احنا دائما نقول بأنه هي مجموعة طرائق أو وسائل، هي عبارة عن سلسلة من الحلقات. كلمة السلسلة سلسلة، يعني عبارة عن حلقات، والحلقات بالمناسبة هسه البعض يقول مو احنا عندنا اشكال من السلاسل، بعض السلاسل مثلا تكون حلقاتها واحده كبيره واحده صغيره لا لا، هذه سلسله متناسقه او متسقه، واحده تكمل الاخرى. فهنا بالنسبه للاتساق هو وسيله حتى نصل الى احكام السيطره، نصل الى الغايه من عنده انه هو الضبط او احكام السيطره بالنسبه للفرد. يعني هذه العناصر اللي قلنا خلينا نعتبرها اذا ما ردنا نتخيلها، عناصر الضبط الاجتماعي هي عبارة عن حلقات، الركائز هي آلية ربط هذه الحلقات حتى تكون السلسلة متكاملة،
1: يعني كالأواصر بين شريطي الكروموسومات.
4: بالضبط
1: إذا اختلت أي آصرة سيكون هنالك تشوه في هذا الشريط.
4: نعم، وبدليل إذا ما ردنا يعني التعريفات الاتساقية تفي بالغرض وتوصل الفكرة المقابل.
1: نعم.
4: مثلا في المنطق والعلوم خلو النظريات من التناقضات.
1: نعم.
4: إذا ما رحنا المنطق والعلوم، إذا ما ردنا نعرف الاتساق يعرفوه أرباب المنطق والعلوم، يقول بأنه تخلو النظريات من التناقضات، يعني خلاف الاتساق هو التناقض. يعني اليوم أنا أريد أتناسق أو أتسق مع الآخر، أكون مع أنه أكو، إحنا نسميها حتى في ألفاظنا أكو كيمياء بين الاثنين.
1: نعم.
4: أو هذا المصطلح الآن أصبح دارج، أكو لينك بيني ما بين الآخر، يعني الاثنين متسقين.
1: نعم.
4: أحيانا حتى في الجانب الإداري أو الوظيفي، فريق العمل عندما يكتمل ويكون بيناتهم أكو لغة تفاهم، حتى المقابل يقول بأنه أحسهم متفاهمين مثلا،
1: متناغمين
4: أو متناغمين. بالضبط. هذا التناغم، هذا التفاهم، هذا الجري أحد مع الآخر. أنا أول ما بدينا قلت لك أنه شيء يكمل الآخر.
1: عفوا، يعني هذا الاتساق مو بالضرورة يكون متشابه، يعني أحيانا هنالك مستمع وهنالك متكلم. هذا المتكلم لديه مثلا لخبطة بالأفكار، هذا المستمع يستوعب هذه الأفكار فكأنما يرتب هذه الأفكار، فأيضا هنالك اتساق بين الاختلاف.
4: نعم.
1: بين المختلفات.
4: وبدليل
1: إذا كان هنالك تناغم واتساق.
4: وبدليل يعني اليوم إحنا ابننا ما يفهم من كل مدرس مثلاً.
1: نعم.
4: على حجم الطروحات الموجودة على الجانب التدريس الافتراضي، نسمع أولادنا يقولون بأنه أنا أفهم من المدرس الفلاني ولا أفهم من المدرس الفلاني. ليش؟ لأنه هذا المدرس هو يناغي أو يطرق على أدوات معينة يستطيع بها يكون اتساق بين ما هو بين الملقي والمتلقي. عندي في تعريف آخر للاتساق في العمل والسلوك، الالتزام بمستوى ثابت ومستمر من الأداء والجودة. الالتزام بمستوى ثابت ومستمر.
1: نعم.
4: من الأداء والجودة، وكأنما أنه يكون العمل متسق، يعني عجلة العمل تكون على
1: دوارة
4: بشكل
1: مستمر.
4: مستمر حتى في قيادة المركبة احنا.
1: نعم.
4: أحيانا بنشوف شخص أنه قيادته مو سليمة، نقول بأنه أما ما يمتلك الخبرة أو هو عنده نوع من الاستهتار أو الاستهزاء بالشارع وما بي من أناس وما بي من مركبات.
1: نعم.
4: بينما آخرين يقولون أنه كبار السن دائما يكونون متزنين في القيادة. بالمناسبة حتى إذا ما ردنا نعطي على لفظ الاتساق بالقيادة، تسجل للنساء بأنهن أكثر اتزانا في سياقة المركبات في الشارع من الرجال. يعني
1: ربما لوجود عنصر الخوف.
4: ممكن ممكن ممكن ممكن.
1: بالنسبة للكبار لديهم عنصر الحكمة.
4: بالضبط، أحسنت. فبالتالي تأتي حلقات هذه السلسلة متراكبة شيئها حتى يكمل الآخر. فإذا هو التزام بمستوى ثابت ومستمر من الأداء والجودة، حتى أن في القرآن الكريم والقمر إذا اتسق، هذه واحدة من الآيات القرآنية.
1: نعم.
4: والقمر إذا اتسق، فإذا الاتساق هو أنه نكمل هذه العناصر الضبط الاجتماعي بحيث نصل إلى أحكام السيطرة وجمع الآليات والوسائل، وسائل، قواعد، عناصر، هذه كلها تجمع تحت لفظ اتساق. يعني مثل ما أسلفت حضرتك بأنه حتى في الكيمياء لدينا تجاذب ولدينا تنافر. الاتساق كأنه إحنا

0: لهذا الضبط الاجتماعي. اليوم أنا لازم تكون عندي إمكانية وقابلية على أنه أتحكم بهذه الآليات والوسائل والقواعد بالطريقة، بالأسلوب، بالمستوى اللي أكون أنا تحت موضوع الوضوح والالتزام والاتساق اللي ما يسبب لي تناقضات مع المجتمع.
1: طبعا عفوا، كل الركائز اللي ذكرتوها، الوضوح والالتزام والاتساق وصولا للتحكم، هذه الركائز من الضبط الاجتماعي. سألت حضرتكم في إحدى الحلقات أنه أضبط نفسي فيضبط المجتمع، أم القوانين مضبوطة تضبط المجتمع وتضبط الفرد؟ بالتالي هل هذا الاتساق يتفق على كل هؤلاء العناصر، يعني على كل هذه العلاقات؟
0: يسرى على الكل.
1: نعم،
0: موضوع الاتساق يسرى
1: أيضا على الكل. موضوع التحكم
0: بالضبط، يعني
1: ركيزة التحكم.
0: أنه حتى للملاطفة، أنا كنت أتحدث مع الدكتور مصطفى في ذات يوم، قلت له حتى إحنا الآن في تواتر حديث ماتنا نقول لك بالضبط، من تطلق في العبارة يقول لك بالضبط بالضبط، يعني كلام حقيقة أو
1: مضبوط.
0: فلان مضبوط أو
1: يوافق مضبوط المعايير، ضمن المعايير أو ضمن
0: نعم. فالوضوح، الالتزام، الاتساق، يعني نصل إلى حد التحكم. التحكم بهذه الآليات والوسائل والقواعد اللي أنا أستخدمها ممكن،
1: نعم،
0: أو اللي يستخدمها أو نستعملها أو يستعملها المجتمع، سواء كان مثل ما قلت حضرتك أنه أنا أضبط نفسي أو أضبط المجتمع، أحدهم يكمل الآخر.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن المجتمع عنده أيضا هو الغاية من ضبط الأسر حتى يكون مجتمع، ما نقول مثالي 100%، لكن
1: نعم،
0: هو يصل إلى المثالية. عندنا كثير من المجتمعات الآن هي بكونها يطلق عليها بأنه هي مجتمعات منضبطة. طيب هذا الضبط منين جي؟ أجي بين مجموعة القوانين، سواء كانت قوانين أسرية واللي هي في مجملها راح تكون هي قوانين المجتمع. الغاية منعتها أنه إحنا نخلق توازن واستقرار ونتخلص من الفوضى.
1: نعم، في أحدى الجزر في الدول الآسيوية لا توجد إشارات مرور.
0: نعم.
1: يعني هذه الإشارات ورجال المرور غير متواجدين في هذه المنطقة. يعزى السبب إلى أنه المنطقة صغيرة،
0: نعم،
1: مساحتها صغيرة، الأفراد ملتزمون بالقوانين وإن لم يتواجد رجل المرور. فهذا الاتساق يعني وهذا الضبط، هل توفر أنه الفرد نفسه ضابط نفسه أنه ملتزم بالقانون حتى وإن لم يكن هنالك رقيب عليه؟
0: هذه فسرنا الحالة اللي تصير عند كبار السن أحيانا.
1: نعم.
0: أنه حتى بعد منتصف الليل من كانت الإشارة المرورية، والآن رجعت الإشارات المرورية موجودة.
1: نعم.
0: هو يتخذ مساره ويتوقف عند الإشارة الحمراء مثلا وينطلق عند الخضراء، تقول له أنه الشارع فارغ.
1: نعم.
0: يقول لك نعم هو الشارع فارغ، لكن هذا وضعت لي القانون.
1: نعم.
0: القانون هو ما متوقف، القانون يسري ليلا و نهارا. فبالتالي مثل ما تتفضلني حضرتك أنه أنا ليش أصل إلى هذا الركاز أو ليش أحاول تحقيق الاتساق، لأنه الغاية، شوف، نرجع أنه الهدف من هذا هو أنه ترسيخ التنشئة الاجتماعية حتى يكون مجتمع خالي من الفوضى.
1: طبعا فضلا عن ذلك، يعني تتمت المعلومة صباحا عندما يذهب الأولاد إلى المدارس وتكون حركة للسيارات، كل يوم هنالك الجيران،
0: نعم،
1: الموجودين يعني يستيقظون أبكر من التلاميذ ينسقون حركة المرور، إنه عبور التلاميذ في هذه الشوارع، طبعا شوارع ضيقة موجودة
0: في نفس الجزيرة،
1: نفس الجزيرة.
0: إذن هذا القانون منين جاء؟ جاء القانون هذا
1: يعني
0: من داخل،
1: انظر إلى مدى الاتساق ما داخل المجتمع نفسه، انه بدون تكليف.
0: ولذلك يسمى او تسمى بعض المجتمعات المجتمعات المنظمه.
1: نعم.
0: تعرف ما لها
1: وما
0: عليها. ليش؟ لانه هذا من اليوم انا كفرد جزء بسيط في اسره.
1: نعم.
0: واسره بسيطه في مجتمع، اذا عرفت شنو اللي من الواجبات علي من واجبات والي من حقوق، فبالتالي انه انا ما اتجاوز على الاخر اللي هو جيران او شخص اخر في الزقاق او المحل او هذا. اذا ما كل واحد عرف انه ما هو يعني مطلوب من عنده، هذا هنا راح يكون المجتمع متوازن، وبالتالي راح نتخلص من موضوع الغابات. لأنه اليوم من يصير عندنا افتراس من أجل البقاء، تعال شوف أنت بلدنا للأسف يعني وذاك يسمى بلد الأزمات. قد ما تحصل أزمة يعني هي الحرب الآن عند الجارة إيران والعراق هو فيه أصبحت فيه

0: أزمة بالمواد الغذائية،
1: هو المتضرر.
0: أزمة ب مثل غاز الطبخ، فبالتالي هم يدفعون أحيانا السلطة الغير منظمة أو الذين يشرفون على القانون إشرافهم غير صحيح أو تطبيقهم للقانون غير صحيح، هو يدفع بالمجتمع أنه يكون غير منظم. ليش؟ لأنه هذا ما جبلنا عليه، هذا المفردة من نقولها، هذا ما جبلنا
1: يعني
0: عليه.
1: يعني عندما يقول إذا فسد الراعي فسدت الرعية،
0: بالضبط بالضبط بالضبط.
1: هذا أيضا نوع من الاتساق لكن السلبي.
0: نعم، هو بالتالي هذا ما ألفينا عليه آبانا، أناس شبوا على شيء فشابوا عليه.
1: نعم.
0: طيب اليوم أنا شلون أريد؟ أريد أكون كسفير للضبط الاجتماعي.
1: نعم.
0: كسفير أنا اليوم في عائلتي سفير للضبط الاجتماعي، وأنا داخل مجتمع غير منضبط على سبيل المثال، غير منضبط، فبالتالي راح يستشكل عليه مثل أبنائي، مثل أنه إحنا مثل الذي يسبح ضد تيار الماء، يعني بالنتيجة الحتمية السبح ضد تيار الماء، هذا في لغة السباحة أنه راح يصاب بتشنج أو ما شاكل أو يكون عنده حالة من الغرق. يعني تخيل أنت على سبيل المثال أنه أنت فوضوي عفواً والمجتمع منظم، راح تعرض أو تتعرض للانتقاد من قبل المجتمع بأنه أنت ما متناسق أو ما متسق مع ما هو سائر من قوانين، والعكس صحيح.
1: نعم.
0: والعكس صحيح، إذا كنت أنت مثالي أو أنت منضبط كترتيبك في الأسرة أو ترتيب أسرة منضبطة داخل مجتمع فوضوي، هنا مباشرة راح يلاحظ عليك بأنه أنت فتشيء غريب. يعني اليوم إذا ما سافرنا إلى إحدى الدول نلاحظ بأنه العراقي على الرغم من أكو مقولة للأسف هي ذم لكن بطريقة المدح، أحدهم يقول بأنه ما يميز المجتمع العراقي بأنه ليس فيه التزام بشكل كامل بالوقت، الآخر يجعلها هي مدح نفسه فيقول وهذا ما يميزنا. يعني هو
1: أين التميز بالتميز على الباطل؟
0: فاحترامك للقوانين، احترامك للضوابط، هو أولا احترامك لذاتك وبالتالي احترامك للآخرين، كل علاقاتنا الاجتماعية.
1: لكن أحيانا يعني هذه صحيح هي سمعة سيئة، لكن مو كل الأفراد لا يلتزمون بالوقت.
0: لا أبدا،
1: المشكلة هي مثلا الصعوبات اللي تواجه بالطريق.
0: نعم.
1: الزحامات المرورية غيرها من الأسباب، يعني مو دائما الفرد هو اللي يكون مخطئ،
0: يعني
1: أحيانا هنالك ظروف أقسى وأقوى.
0: أحسنتي، أنا اللي أريد دائما يعني هذا أكرر بأنه للمستمع والمشاهد أنه لا يأخذنا نحن لا نعمم.
1: نعم.
0: وإنما وأحيانا يفوت من عندنا أنه نستعمل كلمة البعض.
1: طيب ليش نفس اللي يقال عنه بأنه غير ملتزم بالوقت لو يذهب إلى دولة أخرى لديها يعني محافظة على القانون وملتزمة بالوقت هو يلتزم؟
0: من الضابط هناك؟
1: يلتزم بالوقت ويلتزم بالنظافة.
0: من الضابط؟
1: القانون
0: اللي هو شكل من أشكال الضبط الاجتماعي اللي يستخدمها المجتمع، فبالتالي
1: نعم.
0: القانون إحنا من نقرأ القانون فوق الكل، القانون فوق الكل. يعني اليوم على سبيل المثال أنا ما أقدر أطلع إذا مو يعني أرتدي حزام الأمان.
1: نعم.
0: ليش؟ صار عندي قانون وصارت عندي عقوبات، هذا شكل من أشكال الضبط الاجتماعي.
1: نعم.
0: فبالتالي القانون إذا ما إحنا شو المشكلة عندنا في بلدنا ستنا الكريمة؟ المشكلة القانون لا يسرع على الكل، هذا اللي يجعل من حيدر مثلا يسرع عنده نفور بأنه أنا ليش
1: صحيح.
0: القانون اللي يسرع عليه ما يسرع على الآخرين؟ ليش مثلا الآخرين لكل شيء عندهم مباح بينما أنا لا، عندي كثير من المسائل مثلا مستباحة على سبيل المثال.
1: صحيح.
0: أنا اليوم حقوق ما موجودة، أنا اليوم مثلا الخدمات ماذا توصل لي بشكل صحيح؟ هو هذا اللي يخلي المواطن يصير عنده حالة من الثورة والانتفاض ضد النظام.
1: عفوا دكتور، يعني هو التفرقة في داخل المنزل الواحد، لو كان الأولاد من أب وأم ويكون هنالك يعني مقارنات واختلافات بالتعامل وبالتربية يخلق هذا الجو التشاحن. كيف إذا كانت دولة وقانون دولة لا يميز بين يميز بين الغني والفقير؟
0: حتى الكلمة اللي
1: الغني يعبر والفقير لا يعبر.
0: يعني الكلمة اللي نستعملها النظام السائد، النظام
1: نعم.
0: السائد، كلمة النظام السائد
1: نعم.
0: هي الكلمة إيجابية كنظام، بس
1: نعم.
0: النظام السائد هل هو نظام إيجابي أو نظام سلبي؟ للأسف أنه إحنا النظام اللي عندنا نظام سلبي، فبالتالي أحكام السيطرة في مجتمعنا قد هي غير متحققة 100%، وبالتالي يسري مفعولها على البعض دون الآخرين. يعني ما معناه أنه حلقات عناصر الضبط الاجتماعي في المجتمع إذا ما توفرت إذا ما حصل بيناتها اتساق، هنا راح ممكن نقول بأنه توجد أو يوجد إحكام للسيطرة على الضبط الاجتماعي في المجتمع الفلاني، والعكس أيضا صحيح.
1: إذن الكلام عن الضبط جدا جميل، يبدأ الإنسان الضبط الداخل.
0: نعم.
1: يعني
0: بنفسك.
1: يعني تحدث اليوم أمس مع أحد الأخوة عن موضوع، يعني إن كان هو موضوع ديني لكن حقيقة الدين لا يبتعد أبدا عن العلاقات الاجتماعية وعن الضبط الاجتماعي. في زيارة آل ياسين الدعاء اللي يتلو يعني يلي
0: نعم.
1: الزيارة عندما يقول في الزيارة كلام كثير، أن يجعل لساني نور الصدق أو أن يكون ديني نور البصائر وأن يكون عملي، يعني هذا التوازن والاتساق ما بين النظرية والعملية هو هذا اللي يؤمن طريق الضبط الاجتماعي، بالتالي كل الضبط في داخل المجتمع يكون متسقا ومتناغما. فأحيانا الاختلاف ما بين الداخل والخارج، ما بين الباطن والخارج، هذا الاختلاف والتناقض يخلخل كثيرا ميزان الضبط.
0: نعم، ولذلك نحن نقول
1: حتى لو حاول باللسان أن يكون
0: فلان منضبط، فلان
1: نعم.
0: منضبط، يعني فلان عنده معايير يسرع عليها،
1: نعم.
0: عنده منهاج يسرع عليها. فهي كلمة منضبط إذا ما طلقت أو تطلق، هي تطلق على الشيء الإيجابي.
1: نعم.
0: عندما يقال بأنه فلان غير منضبط، يعني هو لا يعتمد آليات ووسائل وقواعد للضبط الاجتماعي، أو ما عنده إحكام للسيطرة.
1: نعم.
0: عادة نقول أنه إحنا فلتان الأعصاب، فلتان الأعصاب، يعني ما عنده سيطرة على ذاته، على أعصابه،
1: لا يضبط أعصابه،
0: لا يضبط. كلمة ضبط هي احنا نستعملها دائما، انا ليش ارددها، نستعملها حتى في الفاظنا الشعبوية بانه فلان منضبط وفلان غير منضبط، بالتالي انه توجد او لا توجد عنده احكام للسيطرة.
1: احسنتم. معنا اتصال من الاخ ابو حاتم. الو الو تفضلوا. ابو حاتم السلام عليكم.
2: اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وإلى كافيكم الكريم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة
1: الله
0: وبركاته.
2: وإلى جناب الأستاذ حيدر زامل حفظه الله.
0: حياك الله، حياك الله أستاذنا الكريم.
2: الحقيقة ما أقطع سلسلة متابعاتكم والحديث اللي، بس حبيت أشير إلى عدة نقاط ما تكون مكررة، ومن باب يعني أذكر أن نبعث الذكرى والمشاركة
1: نعم.
2: لبرنامجكم الميمون.
1: نتشرف باتصالك، تفضل أبو حاتم.
2: اللي هي الشرف رسالتي العزيزة. الحقيقة عدة أمور يمكن تتحكم بالضبط الاجتماعي، منها الواعز الديني، أخلاق العامة للفرد، الفعل ورد الفعل، استعداده لتقبل الآخرين، مبادراته الخاصة.

0: انشغالاته ويمكن. وشكرا لك.
1: شكرا جزيلا لاتصالك يا أبو حاتم. إن شاء الله نأخذ تعليقكم على اتصال الأخ أبو حاتم بعد أن نذهب إلى فاصل. مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم ومع جناب الأستاذ الدكتور حيدر زامل الموسوي الأستاذ والتربوي في نتحدث ما زلنا في موضوع الضبط الاجتماعي وصولا إلى ركائز الضبط الاجتماعي الوضوح والالتزام والاتساق، ووصلنا إلى موضوع وركيزة التحكم. ما زالت أرقام هواتفنا مفتوحة لاستقبال مشاركاتكم وهي 0775-331 و 0781-11 مكعب 07، أيضا 0771-7 مكرر 242. وأيضا الحلقة تبث الآن مباشرة على صفحة إذاعة البلاد على الفيسبوك راديو البلاد برنامج تحت المجهر.

0: أينما كنتم نحييكم مستمعينا ونتمنى لكم هدوءا وعافية إن شاء الله وصحة، وأنتم تستمعون إلى أثير إذاعة البلاد وبرنامج تحت المجهر في بثنا المباشر. تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وشاهدوا الحلقة إذاعة البلاد برنامج تحت المجهر، أو استمعوا إلينا مباشرة عبر موجة البلاد 93.7، أو شاركونا الاتصال المباشر على الأرقام 0775-331 و0781-1311 مكعب 07، أيضا 0771 مكعب 7 مكرر 242. معنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تحية خاصة لبرامجكم الطيبة.
0: حياكم الله. أهلا ومرحبا.
1: نضيف إلى أنه كل ما تطرقه تحت المجهر هو حقيقة واقعية التماسية، لكنه كنقطة التماسية لربما ما حد يلتفت لها، أو أنتم التفتيها بس المقابل ما ملتفت لها، وهي لو تكون البرامج مع حديث أهل البيت سلام الله عليه. هذا من جانب آخر. الضبط الاجتماعي، هذا رؤيتي أنا القاصرة طبعا وليس رؤية غيري، رؤيتي القاصرة تقول أن الضبط الاجتماعي يبدأ من تربية أهل البيت سلام الله عليه. العائلة الفرد بالأساس إذا تربى تربية أصولية من تعاليم أهل البيت سلام الله عليهم ينجح مهما كلف الأمر. إنه الضرب النقش على الحجر، الضرب يعني هكذا تعلم في الصغر النقش على الحجر. لكن هنالك رواية جميلة جدا يعني لفتت انتباهي في شيء معين، فأقرأ في روايات العرفان ينشونها على البيت، فأحد العرفاء يقول ابنه كان خارج في موقع معين، فمرجع شاهد أحد الأشخاص يعني فيه عاهة معينة بالمشي، فلما عاد إلى البيت رسم الصورة من باب الجمالية على أنه يصور الموضوع جميل جدا للوالد، فقال شاهد فلان يتمشي بهذه الطريقة وقلد المشي، فرأسا جاوب الأب قال لقد توسخ لسانك وهنالك قذارات على فمك، اذهب واغسلها. كانت التربية بالصور تنفع هواي أمور. فالفرد والمجتمع إذا تربوا وإذا بنيت لهم الأفكار حول أساسيات أهل البيت سلام الله عليهم يكون الفرد والمجتمع ناجح 100%. وآسف على الإطالة.
0: أعتذر، فقط اسم حضرتك؟
1: جميل أبو نور.
0: حياك الله، تشرفنا. شكرا جزيلا حضرتك يا جميل أبو نور. الأخ جميل يعرض تجربته الناجحة بحسب قوله، أنه الإنسان عندما يتربى تربية صحيح على منهج أهل البيت عليهم السلام يكون عنده يتمتع بهذا الضبط الاجتماعي.
2: نعم. أني تعرف فيكم الثقلين،
0: كتاب الله وعترتي أهل بيت،
2: أهل بيت ما أن تمسكتما بأحدهما لن تضلا من بعدي. هذا القاعدة ثابتة وواضحة عن التربوي الأول في أرجاء المعمورة، أبي الزهراء عليه الصلاة وأفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو القائل أدبني ربي
0: فأحسن تأديبي،
2: وهو القائل أنا مدينة العلم وعلي بابها أو علي بابها، وهو القائل إنما بعثت
0: لأتمم
2: مكارم الأخلاق. في بعض الروايات لأنفسنا هذا الحديث إنما بعثت معلما، ما إن سلطنا لفظ المعلم في التربية، لفظ المعلم هو أعم وأشمل من الألفاظ الأخرى، المدرس والمربي وكثير من هذه الألفاظ.
0: طبعا إحدى العناصر الضبط الاجتماعي هو الدين.
2: نعم. الدين، لدينا المعتقدات، لدينا الشعائر والطقوس.
0: أفضل من دين الإسلام وهو خاتم الأديان.
2: إنما الدين عند الله الإسلام. إنما الدين عند الله الإسلام. فبالتالي ستنا كريمة، شوف إحنا سبحان الله، أنا دائما أقول للدكتور مصطفى تأتي أحيانا دون تخطيط، عفوا الحلقة دون تخطيط، لا ما أن يثار موضوع معين إذا ما بهذا الموضوع يكون هو حاضر. إحنا شنو كنا نتحدث أنا وحضرتك قبل الحلقة، يعني حتى في موضوع العاطفة، عاطفتنا نحن مأخوذة من آل البيت عليهم السلام. فبالتالي لنا في رسول الله أسوة حسنة. وأنا دائما عندما أبدأ الحلقة هذه الألفاظ ما يعني أحاول إنه ما أتجاوزها. والصلاة والسلام على آله الطاهرين شجرة النبوة أهل بيت العلم ومعدن الوحي. هذه الثلاثة احنا ما نتجاوزها. بالتالي
0: طبعا عفوا عندما نتحدث عن موضوع العاطفة العاطفة لا نأخذ فقط منها اللين
2: أبداً.
0: والحنان والحنية أبداً. هذه أبداً. اللي نتربى عليها من آبائنا وأمهاتنا. لكن حتى موضوع الشجاعة الأخلاق الطيبة، كيف كان أبو الفضل سلام الله عليه شجاعا، كيف كان مقداما، كيف كان حريصا على دينه وصلاته، كيف كان وكيف تصرف القاسم سلام الله عليه، كيف كان تصرف البقية من الأصحاب في واقعة الطف الخالدة. فالعاطفة عادة عندما البعض يأخذها على أنه هي شيء سلبي، بالعكس، في موسم الصفر محرم وصفر هنالك كثير من المبادئ تثار في داخل الإنسان. الإنسان القاسي نشوفه يتغير تعامله مع أبنائه في هذين الشهرين.
2: لو جردنا من العاطفة،
0: عفواً، إن شاء الله نتحدث أكثر عن هذا الموضوع بعد أخذ اتصال دكتور جعفر. ألو
3: ألو
0: تفضلوا دكتور.
3: السلام عليكم العزيزة.
0: السلام ورحمة الله وبركاته
3: دكتور العزيز،
2: حياك الله دكتور.
3: وجعلنا الله وإياكم من الذين يبحثون عن الأدوات
2: اللهم أمين
3: لكي نضبط المنوال، لأن نعم حقيقة دكتور حيدر نعيش في فوضى في كل شيء، لا اتساع حتى نحن الاتساق عند البعض مفهوم خاطئ، ويعني لا أريد أن أتعمق في يعني أصل هذه الكلمة وجذور هذه الكلمة، ولكن عندي نقطة لو تسمح لي على عجالة.
2: تفضل.
3: الله يحفظكم. أولا أنا حقيقة أرى أدوات الضبط في معظم مدننا أو بالذات في مجتمعاتنا، أهم أدوات الضبط عقال، زبون، مسبحة. فمن يمتلك هذه الأدوات يقوم بتسعيرة الدية ويقوم

0: عمل
1: نعم نعم نعم
0: فاتكم. أنا أول ما أقرأ القرآن ذكرت أخت العزيزة البصيرة النصيرة أخت حوراء الدين الإسلامي أول بداية الدعوة في ضعف الدولة الإسلامية أو المجتمع الإسلامي في بداية تأسيس الدولة الإسلامية عندما كان النبي يبحث عن أفراد لم تأتي الآية وبشر عشيرتك الأقربين وانظر عشيرتك الأقربين. اليوم نحن اليوم هل هذه موجودة هذه الضوابط في ساحة العشائر؟ ثانيا هل اليوم يعني نرى ضابطا مرتشيا القانون تتراجع عوام ضوابط العشائر الاجتماعية؟
1: نعم.
0: إذا كان هذا من عشيرة متمكنة
2: إذا القانون
0: قوانين الأرض والسماء
2: إذا القانون منطاني حقي وفي كل الأحوال يعني ما ينطي فأخذ حقي بالعشيرة.
0: والله
2: العشيرة تأخذ حقي
0: عزيزة. لا يمكن أن ندخل المسجد ونحمل بيرق العشيرة. لا يمكن أن يتصالح القبلية مع التعاليم الدينية، فالتعاليم الدينية لا يفرق بين صهيب الرومي ولا سلمان الفارسي ولا ولا ولا. هذا مشكلة القبلية، لعنة مزمنة. أنا سؤالي هنا شيخ دكتورنا الحبيب، البرلمان يفتح أبوابه للانتخابات إن كانت شكلية لكي يضبط منواله أو يكون هناك اتساق بين السلطات وتعامل المؤسسات. أنا أقول اليوم هل هناك انتخابات لاختيار من يقود الناس في القبائل والعشائر بالجامعات وفي غيرها والمؤسسات التعليمية؟ اليوم في هل هناك اتساق في كل الأبعاد في المؤسسة الأكاديمية؟ هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني، لا إكراه في الدين اليوم، هذا من أهم التعابير والتعاليم الدينية وضابطة مهمة لكي لا ننزع من الناس حياتهم. لا إكراه في الدين. النبي الذي حطم الأصنام جعل أبو بيت أبو سفيان آمنا. لماذا؟ لأن الإسلام وتعاليم الدين يريد أن يفقدك الإرادة في الظلم، لا يريد أن يأخذ حياتك ويقتلك. أنا أقول لا إكراه في الدين، هذه ضابطة. سؤالي بالله عليك، هل هناك إكراه في الدين؟ لا. بل هل هناك إكراه في المذهبية في الطوائف؟ لا. بل هل هناك إكراه حتى ضمن الطائفة الواحدة؟ يا ويلي إذا حكيت على مرجع من مراجع المسلمين للانتقاد مسألة. سأنا أكون خارج الضوابط التدين لا خارج ضوابط الدين. فسؤالي بالتأكيد أنت فهمت ما بين السطور، أليست الدين الضابطة أصبحت هي عبارة عن تدين لإفشال أعمدة وقواعد الضبط؟ من أين تصدر الفتاوي لتفتيت الأمم؟ من بنبر رسول الله، أليس كذلك؟
1: للأسف نعم.
0: هذه ضابطة الدين حاضرة في مؤسساتنا الدينية أم لا؟ ناهيك عن المؤسسات الأخرى، قبلية والتدين الخاطئ، أليس من أهم أسباب هدم الضوابط وضربها؟ أنا أقول أختم بهذه الكلمة كلام السيد الخميني رضوان الله عليه. قال لو دخلت إلى مدينة أو قرية ووجدت أهلها فاسدين ومفسدين ففتش عن رجل دين.
1: نعم أحسنت.
0: أمامه ثلاثة خطوات لا رابع، إما يصلحهم هذا واجبه، لأن أول من يقف بين يدي الله هو هذا الرجل الدين. ماذا فعلت من أجل تقوية ضوابط التدين؟ أو يتركهم غير قادر. أنا اليوم إذا أتاني مريض أنا غير قادر على معالجتي، أحوله لمكان آخر، لمستشفى آخر، أو أترك هذا المريض لكي لا أتسبب في موته البطيء. إما يصلحهم هذا واجبه، إما يتركهم لأنه خارج طاقته إصلاحهم، إذا بقي فيهم أفسدوه. اليوم ألسنا واقعين في النقطة الثالثة؟ شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا دكتور جعفر على هذه المداخلات، وهذا ما نتحدث عنه يعني دائما في إعلامنا في قنواتنا. عندما نتحدث في السياسة يقول لا تدخلوا الدين في السياسة، وكأنما نبينا القائد محمد صلى الله عليه وآله كان ينصح فقط بالصوم والصلاة. ما هي حتى الصوم والصلاة هي مآلاتها للإنسان، أن تقوم الإنسان أن يكون سياسيا مؤمنا حافظا ضابطا للمجتمع، ينهى عن الفحشاء والمنكر، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يعني دائما الحديث هو حقيقة هو متسق ومتكامل ويكمل بعضه بعضا. حتى لا نبخس حق الأخ أبو حاتم، قال الواعز الديني والأخلاق، الفعل ورد الفعل، الاستعداد، تقبل الآخر. هذا أيضا يأخذنا إلى حديث دكتور جعفر لا إكراه في الدين. يعني كل هذه كل هذا الكلام هو فعلا لا إكراه في الدين.
1: والله يا سحورة، والله يا سحورة، عندما كانت المناطق السكنية كانت بأكثر من مزاج.
2: نعم.
1: أنا من أقول أكثر من مزاج يعني أكثر من طائفة.
2: نعم.
1: كانت مستقرة أكثر. عدم الاستقرار ضاع من المناطق.
2: نعم.
1: بعد أن أصبحت ذات مزاج واحد بصرف النظر سواء كانت شرقية أم غربية. المناطق من كانت ممتزجة هذا لك وهذا عليك.
2: نعم.
1: لكن
2: واحترام للكل،
1: احترام للآخر. نحن وعينا على أنه أنا في منطقتنا لدي جار من أنفسنا، في منطقتنا لدينا جار من المسيح، في منطقتنا لدينا جار من الصابة. كانت في هذا الأمزجة كل واحد يعرف ما له وما عليه، كل واحد يعرف طقوس الآخر ويحاول جهد الإمكان أن لا يعبث بطقوس الآخر ويحترم الآخر بطقوسه أو طقوس باحترام للآخر. ما أن أصبحت المناطق بمزاج واحد، وأنا أقصد بمزاج واحد، هنا أنا أصبح عدم الضبط، وهذا للأسف يعني. وبدليل أنه أنت ما أن تدخل، على سبيل المثال أنا هذه اللقطة دائما ما أنسى، تدخل في منطقة معينة وقد يكون صوت المذياع مرتفع وفيه مثلا فتح حديث لطائفتك، تشعر بأنه البعض يقول لك قلل الصوت، قلل الصوت أو وطي الصوت، لأنه شوف ليش أنه هذه المنطقة مو منطقتنا. فما تعرف يعني احتمال يمتعون، ليش يمتعون مثلا، هو أنا شو اللي مشاف والله مثلا. فهذه الأوراق اللي لعب عليها العدو الآخر بأنه اجعل المناطق ذات مزاج واحد، وبالتالي حتى أنه وصلنا الحال إذا تذكرون الله لا يعيدها، أصبحت هناك مسيجات من الصبات الكونكريتية في داخل المنطقة الواحدة، وقسمت المنطقة الواحدة لقسمين أو ثلاثة أقسام لكل طعم. أنا في واحد من البلدان قرأت الطبيب الفلاني طبيب الطائفة الكذا، هذه استوقفتني الكلمة تحت اسمه، يعني ما هو مذاكر بورد والشهادة وكذا، طبيب للطائفة الفلانية.
2: نعم.
1: فسألته قلت له، قال هذا ما توارثناه من عام 76 من الأحداث الأهلية في في في دولتنا. نعم. وإلى اليوم هذا طبيب للطائفة الفلانية، طبيب للطائفة الفلانية. فهنا ضاع الاتساق، هذا واحد من عوامل اللي يلعب عليها العدو بصفحاته بأوراقه الرابحة بإثارة النعرات الطائفية أو ما شابه، بحيث يضيع الاتساق بالمجتمع الواحد.
2: مع علم النبي الخاتم ما كان لطائفة معينة
1: أبداً،
2: ولا كان لمجتمع قريش، ولا كانت للقبيلة كما ذكر دكتور جعفر. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، يعني بدأ من الأقرب، وهو رسالة عالمية لكل
1: عربي لكل إلا
2: لكن إلا اليوم اليوم لو تحدثنا قليلا يعني في السياسة اليوم، الذي يؤيد الجمهورية الإسلامية بماذا ينعت؟
1: نعم.
2: لا نريد، نعم، أن نقول، نعم، اللفظة.
1: نعم.
2: طيب اليوم الذي يرتدي زيا معين بماذا ينعت إذا لم يعجب الطرف الآخر؟
1: لا، أنت ما أن تكون الانتخابات حاضرة، هم
2: لو قلد.
1: نعم.
2: لو قلد مرجع معين بماذا ينعت؟ يعني كل اليوم كل شيء له تسمية، اليوم كل شيء له إذا كان نقيضا له لا يرضي الطرف الآخر، تصل بالطرف الآخر إلى أنه يكفر هذا الطرف ويكون خارجا من ملة الإسلام.
1: وهو ما يلعب عليه الساسة عندما يقترب موسم الانتخابات. نعم. يعيدون إلى أيضا إلى ما بعد 2003 عندما كانوا يلعبون على أوراق إنه فلان وفلان فلان وفلان لما أن تنتهي الانتخابات وتظهر النتائج يرجعون ويتصافحون ويتصالحون ويتباسمون فيما بينهم ويقبلهم يقبل بعضهم بعضا.
2: مع العلم الميزان كونوا زينا لنا، يعني صحيح الإسلام خاتم الأديان، لكن أن يكون زينا ودليلا لإرشاد الآخرين، مو أن يكون عفوا مجرما أو قاتلا أو غاصبا للحقوق أو منتهكا لحقوق الآخرين.
1: ما لعب عليه العدو بعد 2014 عندما أسقط ثلث العراق باسم الإسلام ويعتلي المنبر مثل ما تفضل دكتور جعفر من يبث النعرات الطائفية ويميز البعض عن الآخر ويعطي الفتاوى بالقتل والذبح والنحر وما شاكل ذلك. أبو حاتم عرج ستنا أرجع على موضوع عناصر الضبط الاجتماعي، يعني الواعز الديني نحن ذكرناه، إذا ما كان لديك تقاليد أو شخصية أو دين جماعة أو تراث معتقدات شعائر وطقوس، هذه كلها هي عناصر للضبط الاجتماعي. إذا ما جعلنا أحدا منها هي ركيزة أساسية إلي أنا أعتمدها بأنه أنا اللي توعيني، على سبيل المثال لدينا قريبا إن شاء الله موسم محرم وصفر فيه فرصة لبث التوعية المجتمعية، وأيضا لدينا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اللي فيه صلاح الروح وتهدئتها تجاه رب العالمين وإعادتها إلى سكينتها وضبطها تجاه رب العالمين سبحانه. فالأخ أبو حاتم هو تحدث عن عناصر الضبط الاجتماعي اللي هي قيم اجتماعية مثل عليا أخلاق أو تربية أو إيحاءات اجتماعية.
2: طبعا الجميل في أيضا أسئلة الدكتور جعفر. نعم. أنه عندما قال استشهد بالآية الكريمة أنذر عشيرتك الأقربين، هل موجودة هذه الضابطة اليوم؟ هل هنالك مثلا ضابطة لاختيار من يقود الناس في المسجد، في الجامعة، في الحي، في أي مكان؟ هل هنالك ضابطة أنذر عشيرتك الأقربين؟ هذه الضابطة موجودة؟
1: أنا دائما أتحدث بها هذه العبارة سيد حوراء، يعني بلا يأخذون أهلنا وناسنا وبالعشار والقبائل، هل اجتمعت العشيرة أو قبيلة في ذات يوم بإحصائية كم عدد عوائل عندهم في قبيلتهم، العوائل المتعففة أو التي غير متمكنة من لملمة قوتها؟ والله هذه دائما أنا أذكرها، الاجتماع دائما يكون لجمع الودي، لجمع بعبارة أخرى لجمع الدية. وحتى قبل أيام أنا عندما اتصلت بأحد الأشخاص المقربين من عندي وسمعت أصوات مرتفعة جدا بالحديث، صياح وليس حديث، صياح، فسألت أنت وين؟ فقال أنا في مضيف الشيخ. طيب هذا الأصوات شنو؟ قال لا إنه هم دي يتحدثون. طيب إذا الحديث بهكذا أصوات مرتفعة كيف راح توصل المعلومة للآخر؟ فأنا دائما أذكرها.
2: طيب دكتور، لو كان هنالك مريض من الأمراض الخطيرة اللي يحتاج لها مبالغ مالية، لو كانت هنالك أرملة متعففة، لو كان هنالك أيتام،
1: سؤال بسيط جدا،
2: هل يجمع لهم؟
1: سؤال بسيط جدا. نعم. لديكم إحصائية أبداً. كم عدد عوائل في عشيرتك أو في قبيلتك، عدد العوائل اللي لديهم من الأيتام، لديهم من الأرامل، أو ليس لديهم قوت؟ أكو إحصائية عند قبائلنا؟ لا يزعلون علي مشايخنا وراح يقولون يا حيدر أنت أيضا مرتبط بعشيرة وقبيلة، لكن هذا حديثي دائما، حتى أنه أحد أبناء عمومتنا عندما جيء بموسم الانتخابات ورشح مع إحدى القوائم سألت سؤال بسيط.
2: نعم.
1: طبعا جانا اتصال من كبير المجموعة مالتنا، كبير مجموعتنا في القبيلة الفلانية، أنه ابن عمكم حاضر يريد يرشح للانتخابات فخلي نستأنس ونسمع من عنده. سألت سؤال بسيط، قلت له أنت هذا برنامجك وهذه المثل وهذه المبادئ اللي عندك، فيما لو ما وجدتها حاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى مثلا شاءت الأقدار وفزت في الانتخابات. لكن هذا مبادئك اللي تتحدث بيها وأنا أعمل وأسوي وكذا واو، ما لقيت الأرضية الملائمة لتحقيق برنامجك، تنسحب، شنو عملك؟ حسن اليوم أنا عندي برنامج معين، إذا ما لقيت فلان، عندي عملية بناء في بيتي، إذا ما لقيت الأسطى الفلاني على سبيل المثال
2: ما أبني
1: أو أحاول جهد الإمكان أنتظره أو ما آتي بغيره صاحب مبدأ. وبدليل أنه أحد للطيفة أحد أرباب العقول كان عنده بناء داره، الشخص اللي المقاول اللي يسموه مقاول صار عنده فد عارض معين، انتظر 5 أشهر و10 أيام عملية البناء متوقفة والكل أعاب عليه واستشكل عليه، يعني موجودين آخرين.
2: يعني أما أن أبني بناء سليما ركائز أساسية ثابتة أو لا أبني
1: لله، الله يعني يشهد. فأنا واحد من الناس اللي حقيقة أثارني الاستغراب، يعني 5 أشهر و10 أيام أنت تنتظر الفلاني حتى أنه ينتهي الظرف اللي بيه؟ قال أنا معاه بأكو إيلاء وأكو بيني ما بينه أكو فد اتفاقات معينة، فأنا أنتظره ما آتي بغيره. فأنا أسأل مثلا، سألت هذا الشخص أنه فيما لو ما تحققت الأهداف اللي أنت واضحها تنسحب لو شلون؟ فدكتور جعفر يثير كثير من التساؤلات.
2: يعني يقول لا إكراه في الدين، هل هنالك إكراه في المذهبية؟
1: لكم دينكم،
2: يعني التدين لإفشال أعمدة وضوابط وضوابط الضبط،
1: لكم دينكم ولي دين.
2: نعم.
1: أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وعندنا هذه القصة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واضحة وثابتة، عندما كان جار اليهودي يؤذي رسول الله وهو القائل ما أوذي نبي
2: مثل ما أوذيت.
1: لكن شنو كان ردة الفعل النتيجة مالته؟ اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون.
2: نعم.
1: 124,000 نبي ما أتم الرسالة، أتمها أبو الزهراء عليه الصلاة والسلام وآله. 124,000 نبي دعوا على أقوامهم. هسا قد أنا على موضوع العفو معلوماتي قليلة، ما عدا رسول الله الحالة الوحيدة كانت هي شرط جزائي، اللهم والي من والاه
2: وعادي
1: فيما لو، فيما لو يعني وكأنما فيما لو.
2: نعم.
1: وانصر من نصره
2: واخذ من خذله،
1: فقط بهذه الحالة.
2: نعم.
1: كان دائما يقول اللهم اغفر لأمتي فإنهم لا يعلمون. الكل تقول نفسي نفسي نفسي نفسي ما عدا أبو الزهراء وهو القائل ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وكان جار اليهودي يرمي بالقمامة على دار الرسول، وعندما
2: لم يرى القمامة سأل عنه. نعم.
1: قالوا أنه يمر في حالة صحية، فقالوا دعونا نذهب لمعافاته.
2: نعم.
1: فالحديث حقيقة عن الاتساق، كيف تضبط إيقاع الآليات والوسائل والقواعد، كيف تضبط القوانين الداخلية حتى تكون ملائم في مجتمع يطلق عليه ليس بالبنان يشار لك، وإنما بكف اليد يقول بأنه هذا الشخص أو هذه العائلة سوية. ولدينا اختبارات، أحد الاختبارات وأقربها ما أطيل عليكم، أنه فيما لو طرق الباب لإكمال نصف الدين وسؤال جارك عنك ماذا يقول إذا كنت غير منضبط.
2: شكرا جزيلا. طبعا يقال في الموروث والأمثال أنه هذا الشخص لا دين ولا ديانة، لا آية ولا رواية. يعني من ضمن العناصر اللي ذكرتوها في الحلقات السابقة، كل إنسان عنده يجب أن يكون عنده مبدأ يسير عليه، يجب أن تكون لديه ضابطة تضبط، بالتالي تضبط العائلة وتضبط المجتمع. أما أن نكون يعني حقيقة نحاول أنه نلبس الآخرين لباسنا جبرا وغصبا، فهذا لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا نبيه الأكرم ولا أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا مواضيع جدا مهمة نطرق لها مع حضرتك دكتور حيدر زامل الموسوي، لكن الوقت للأسف دائما ينهي الكلام. شكرا جزيلا لكل من اتصل بنا وشارك معنا في حلقتنا لهذا اليوم، وشكرا للإخوة أبو حاتم والأخ جميل أبو نور ودكتور جعفر الذي دائما نلمس في صوته الحسرة لما يمر به البلد حقيقة، وهذا محاولة أنه إجبار الآخرين وعدم يعني احترام رغباتهم. فحقيقة هذا الألم وهذه الحسرة إن شاء الله بالوعي
1: آمين
2: والاتساق الصحيح نحاول أن نهذبها ونشذبها. إذن دكتور حيدر زامل الموسوي شكرا جزيلا لوجودك في حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكل من شاهد الحلقة وتابع واستمع وشارك معنا في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج تحت المجهر. ما زال الحديث كان وما يزال عن الضبط الاجتماعي. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لكم منا أطيب الأمنيات. تقبلوا تحياتي وتحيات الأستاذ المخرج سلام العتابي. نترككم في رعاية الله.

0: يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي.
1: هناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية، وهناك أبواب نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

ولعن الله أمة أن قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمثيل من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منه ومن أشياعه

ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبا ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله

وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منه، وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم.

صلواته ورحمته ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك.

واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد

أول ظالم باللحن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيدا خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا

اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم

تسري بها روح القرآن وينبض من جنبه.

0: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني نشرت عهدك وكتابك، اللهم فاجعل نظري فيه عبادة وقراءتي تفكرا وفكر اعتبارا، واجعلني ممن أتعظ ببيان مواعظك فيه، وأجتنب معاصيك، ولا تطبع عند قراءتي كتابك على قلبي ولا على سمعي، ولا تجعل على بصري غشاوة، ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك، ولا تجعل نظري فيه غفلة ولا قراءتي هذرمة، إنك أنت الرؤوف الرحيم. مستمعي إذاعة البلاد من بغداد، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فكيف كان عذابي.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة من آيات الله البينات. إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباكر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه بيننا القارئ الشيخ عبد الكريم قاسم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

0: وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
1: رفع بيننا أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها. إذاعة البلاد من بغداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وحصن ثور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم. إخوتي أخواتي المستمعين، بقلوب وجلة راجية لرحمة الله، نمد أيدينا إلى خالق الكون ومن بيده ملكوت كل شيء، ونتوجه إليه بدعاء الإمام السجاد عليه السلام لأهل ثور. فلنستمع إليه ونسألكم الدعاء.

وتوحد بكفاية مؤنهم، واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد.

لك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم.

وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلقيه اليسرى وهيئ له الأمر، وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب، واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة، ومتعه بالنشاط وأطفئ

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأذلهم منهم ولا تدلهم منه فإن ختم

روى ابن بابويه مسندا عن الصقر بن أبي دلف قال: قلت لسيدي علي بن محمد النقي عليه السلام: يا سيدي، حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أعرف معناه. قال: وما هو؟ قلت: قوله لا تعادوا الأيام فتعاديكم، ما معناه؟ فقال: نعم، الأيام نحن ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأحد أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنان الحسن والحسين عليهما السلام، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي عليهم السلام، وأنا، والخميس ابن الحسن عليه السلام، والجمعة ابن ابني وإليه تجتمع عصابة الحق. فهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.

زيارة الإمام الحسن العسكري عليه السلام في يوم الخميس.

هنا إذاعة البلاد من بغداد. مستمعينا ما زلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها وأنتم تقضونها بالاستماع إلينا. إذاعة البلاد من بغداد.

0: البلاد كأنها روح
1: تفوح بأنفاس الرضا والقبول الإلهي.

وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هل يكفي أن نعلن الحرب على النفس الأمارة بالسوء ونصمم على مواجهتها ثم نذهب إلى فراشنا وننام مرتاحين، أم أن هذه هي الخطوة الأولى في خلاص النفس ونجاتها؟ قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعرف أن طبيعة الإنسان ظلمانية، كما أن طبيعته جهولة وظلومة. ولو ترك الإنسان من دون أن يتعلم، من دون أن يحاول الخلاص، فهو في هلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تماما كما أن الذي يصعد على جبل لو ترك نفسه لسقط، فإن الإنسان لو ترك وشأنه فهو هالك لا محالة. أنت لابد أن تنقذ نفسك وأن تصنع خلاصك بإرادتك. تحاول، تريد، تصمم، ثم تبذل الجهد ليس أدناه بل أعلاه. الحديث عن الجهاد مع النفس، والجهاد يعني بذل أقصى الجهد وليس الحد الأدنى، لأن العدو شرس خفي، خططه دقيقة. عدوك في داخلك، تحتاج إذن إلى بذل أقصى الجهد. ربما من السهل أن ينتصر الإنسان على عدوه فهو إنسان مثله، إذا كانت قوتك أكثر، إذا كانت خطتك أدق، إذا كانت أسلحتك أقوى، فأنت تنتصر على عدوك. لكن فيما يرتبط بنفسك فإن المسألة تختلف تماما. الجهد هنا يجب أن يكون مضاعفا، ولذلك سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد الأكبر. تجاهد نفسك وتحتاج إلى إرادة أقوى من إرادة النفس الأمارة بالسوء ومن إرادة إبليس. إبليس حاول مع الأنبياء، كان يحاول إغواء الأنبياء والرسل والأوصياء والأولياء، فكيف بالنسبة إلينا؟ حاول مع آدم

0: نجح جزئيا معه وحاول مع جميع الأنبياء يلقي، لكن بالنسبة للأنبياء العصمة تمنعهم، يمسخ الله ما يلقي الشيطان. وبالنسبة إلينا المعركة مفتوحة على مصراعيها. تعرفون لماذا يسمى مكان إقامة الصلاة محرابا؟ كلمة المحراب اسم مكان من الحرب، يعني أنت حينما تقف للصلاة فأنت تعلن الحرب على نفسك الأمارة بالسوء وعلى إبليس، وفعلا تدخل في هذه المعركة. فهذا ميدان، هذا محراب. ونذكر الإخوة مرة أخرى بكلمة أمير المؤمنين سلام الله عليه: ميدانك الأول نفسك، فإن أنت قدرت عليه فأنت على غيره أقدر، وإن عجزت عنه فأنت عن غيره أعجز. فنحتاج إذن إلى أمرين: نحتاج إلى بذل أقصى الجهد في مواجهتنا لنفسنا الأمارة بالسوء، لشهواتنا ورغباتنا، وهي أحيانا تكون قوية جدا، قوية إلى درجة أن كثيرين في هذا الميدان سقطوا في قارعة الطريق وما فلحوا، من الذين كانوا أشداء على أعدائهم لكن في مواجهة أنفسهم ما انتصروا عليها. ونحتاج أيضا إلى مراقبة دائمة، جهاد وبذل أقصى الجهد ومراقبة مستمرة إلى لحظة الوفاة، لأن إبليس إلى آخر اللحظات يحاول. طبعا كما ذكرنا فإن الجندي الأول في خدمة إبليس نفسنا الأمارة بالسوء، فإذا استطعنا أن نبعد هذا الجندي أو أن نصرعه إبليس لا يستطيع أن يعمل شيء. لا أضرب لكم مثال، تتحدثون عن فيروس مرض الإيدز وسبب العجز عن مواجهته، يقولون هذا يدخل في الخلية ويصبح جزء من الخلية ويبدل طبيعته، فكلما يحاولون معه ويخترعون من الأدوية فهم لا يفلحون، لأن المشكلة أن هذا الفيروس أصبح جزءا من الخلية التي أنت تريد الحفاظ عليها. حينما تكون نفس الإنسان مهيئة فإن إبليس يدخل فيها ويصبح جزءا منها، ولذلك يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. أنت في هذه الحياة مثل رجل يمشي في حقل ألغام، فهو لابد أن يكون مواظبا على نفسه، مراقبا، يفتح عينيه، لا يضع رجله إلا في مكان يطمئن أن هنا لا يوجد لغم، وإلا فإن الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. لو انفجر اللغم لا يبقى لك وجود. لو أننا لم نراقب أنفسنا أحيانا نغفل عنها لحظة فتردينا، كما لو أنك غفلت عن مسألة الألغام ووضعت رجلك على لغم فإن هذا اللغم سينفجر فيك، حينئذ لا تملك فرصة أخرى لكي تمشي على أساس قاعدة الخطأ والصواب. لا بأس إذا أخطأنا في المرة القادمة لا نخطئ. أقول المشكلة أن هذه آخر فرصة عندنا، وراء الموت إما حفرة من حفر النيران أو روضة من رياض الجنة. خلقنا الله عز وجل في عالم الذر، خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، ثم نحن في هذه الحياة فترة قصيرة من الزمن، 70 سنة في مقابل 2000 سنة لا شيء، وفي مقابل عالم البرزخ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لعل عالم البرزخ بالنسبة إلينا يمتد 5,000,000,000 سنة لا أعرف. يقولون عمر الأرض 5,000,000,000 سنة وبشكل طبيعي سيكون عمره إذا ما هدم الله هذه المنظومة الشمسية إما بنيزك أو بتصادم الكواكب أو بأي شكل، فإن العمر الطبيعي لهذه الأرض 5,000,000,000 أو يعني 5 مليارات سنة، 70 سنة في مقابل 5 مليارات سنة إلى عالم يوم القيامة، فترة قصيرة في الحقيقة، والفرصة لا تعود مرة أخرى. هي آخر الفرص المتاحة لنا أن نصلح وأن نصلح وأن نكتسب رضا الله وأن نخلص أنفسنا، ومن ثم فإن علينا أن نراقب النفس الأمارة بالسوء، نراقبها في يقظتها، في منامها، في كل صغيرة وكبيرة. إذا أردت أن تخطو خطوة باتجاه مكان، كلمة تريد أن تتفوه بها، إشارة تريد أن تشير، احسب حسابات، في حلالها حساب، في حرامها عقاب، في الشبهات عتاب، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة يخالفه في الاتجاه، كل سبب يؤدي إلى نتيجة، كل عمل لا بد أن يكون وراءه ثواب أو عقاب، يعني جنة أو نار. ولحظة غفلة يمكن تقضي على الإنسان. برصيصة كان من عباد بني إسرائيل، كان قد اعتزل الناس إلى كهف في جبل يعبد الله هناك، وصل إلى درجة أنه كان يشافي بدعائه، يشافي المجانين، يشافي أصحاب الأمراض المستعصية، يعبد الله يطيعه، ما عنده شغل آخر، 24 ساعة في حالة عبادة. أحيانا بعضنا يصلي خلال 24 ساعة 10 دقائق 5 دقائق، صلى صلاة الركوع من الداخل في السجود، والسجود في القيام، والقيام في الركوع، مع ذلك يفكر مسوي شيء، هذا شغل عبادة سنوات طويلة وهو معزول عن لذات الحياة ومقرب إلى الله، يستجيب الله لدعواته. هذا الرجل العابد زلت قدمه لحظة، غفل عن هذه النفس الأمارة بالسوء، فدخل إبليس فأصبح جزءا منه ومن نفسه، وبدأ يوجهه. في 2 إخوان محترمين عندهم أخت جميلة أصيبت بالجنون وهم على وشك سفر، فجاءوا بها إليه وقالوا نريد هاي أختنا تبقى عندك الآن، مو قضية علاجها، إنما نريد عندك لأن احنا خايفين عليه، مجنونة وجميلة وشاب. أهلا وسهلا، خلوها بالكهف، خلوها بالكهف. هذا اللي هالمدة بعيد عن هذه الملاذ، وإذا أمامه فتاة خبرها فوجد أنها لا تعي شيئا، لو فعل بها ما فعل فهي لا تستطيع الإعراب عما حدث بالنسبة إليها. إبليسا بدأ يوسوس، فيش قايلين إلنا اقطع أمل إبليس منذ اللحظة الأولى، منذ الوسوسة الأولى اصفعه، وإلا الوسوسة تتحول إلى تمني، تمني إلى إرادة، نظرة فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فتمام، كما يقول الشاعر، النظرة سهم من سهام إبليس. الإمام الكاظم سلام الله عليه في أعماق السجن يرسلون إليه امرأة لإغوائه، بمجرد ما يلمح شبحها يسجد على الأرض من الصباح إلى الظهر لا يرفع رأسه وهو يبكي، حتى هذه تنتظر لحظة، لحظتين، ساعة، ساعتين، صار تحول عندها، خرجت من هناك تائبة. اقطع أمل إبليس بما تستطيع أن تفعل. المهم فبدأ إبليس يوسوس له في لحظة ضعف تغشاها. ما في مشكلة، ما تقدر تعبر عن شيء، بقى على حاله. لكن طال سفر أخويها وإذا بها تظهر عليها آثار الحمل. عجيب، ما تقدر تعبر عن نفسها بس هذه الآثار. فوسوس له إبليس، خنقها وتفنها، وأنت رجل محترم، كل ما تدعي يقبلون منك ولا أحد سيتهمك فيها. فقضى عليها ودفنها. حينما جاء أخواها ونختنا، والله مرضت وماتت وأنا دفنت، وين هنا حسب تعبيرنا إجا وقرأ وفاتح عليها. لكن فيما بعد يقال نفس إبليس، نفس إبليس من شغلات إبليس يسوي المشكلة بعدين يكشف عنها، لأن إبليس ضدك مو وياك. لتفكر أن إبليس راح يغطي عليك، هو الذي يكشف، هو الذي يورط، هو الذي سيكشف حتى يفضحك ويقضي عليك وتسقط أمام الناس وأمام الله عز وجل. المهم صار عندهم شك في الموضوع، شلون يعني مرضته ماتت بهالسهولة وكذا وما فيها شيء. فبدأ الشك كذا إلى أن صمموا على أن يكشفوا عن قبرها، إذا هي مخنوقة تبين، إذا هي مضروبة تبين. وتبين أن هذه معتدى عليها، فأمر الملك والأمير الذي كان في ذلك الوقت أمر بمحاكمة هذا الرجل واعترف بذنبه، ثم صلبوه في حالة الصلب. وهو يصلب تبين، تمثل له إبليس، قال تدري من ورطك؟ قال له منه؟ قال له أنا. قال تريد أخلصك؟ قال طبعا. قال اسجد إلي. قال كيف أسجد لك؟ صلب هكذا، صليب يعملون ثم بالمسامير يدقون على رجل الرجل ويديه حتى ينزف ويموت. قال أكتفي منك بإيماءه، فسجد لإبليس ثم قبض ملك الموت روحه فدخل جهنم. القرآن يتحدث عن قصة برصيصة، هذا يقول كمثل الشيطان، إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما إبليس وصاحبه، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، ذلك جزاء الظالمين. اللي يظلم نفسه ويتبع عدوه، يخون الأمانة التي حملها الله لهذا الإنسان. الله أرادك كبيرا عظيما، تدخل في الجنة تخلد، وهناك بإرادتك بمشيئتك تخلق ما تريد، تصبح خلاقا هناك، تصبح حيا لا يموت. ورب العالمين يقول تكون مثلي أو مثلي، أقول لشيء يكون فيكون وتقول لشيء يكون فيكون، وحملك هذه الأمانة. لكن من يخون هذه الأمانة ويكون مع عدو الله وعدو نفسه فهو يستحق. أزلهما أحيانا إبليس، فقط شوية يدفع رجلك، ما أقول يدفع بالقوة، ها إبليس ما عنده سلطة على الإنسان بالإجبار بالإكراه أبدا، يوسوس ومن ثم يخرب نية الإنسان، وإذا خرب هاي النية البقية بالنسبة إليه سهلة. لحظة غفلة قد ترجع الإنسان ألف عام إلى الوراء. الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صفية، ابنة عم الإمام علي، الذين كان إذا فر أصحاب رسول الله من حوله مثل في معركة أحد وغيرها كان هذا يقف ويضرب بالسيف، ولكن هذا نفسه والنبي يحذره، يقول يجي يوم من الأيام أنت تقف أمام هذا وأنت له ظالم، أو يكون ذلك يا رسول الله؟ كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. يطلب من الإمام علي سلام الله عليه هو طلحة، واحد يطلب إمارة الكوفة، واحد يطلب إمارة البصرة، ومجرد أن تطلب أنت الإمارة يعني شنو؟ ربنا يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، وهذا يطلب زيادة في الراتب ويطلب إمارة. الإمام علي ما يقبل. يكذبون على الإمام، نريد العمرة، لا والله لا تريدان العمرة بل تريدان الغدرة، بايعتوا بايعتم. ويقف في وجه أمير المؤمنين سلام الله عليه يقاتله، ويسبب هو وطلحة وعائشة في مقتل 10,000 من المسلمين، ونصفهم ربما هذه أول معركة بهذا الحجم بين المسلمين أنفسهم. كانت معاركهم مع الكفار والمشركين، وإذا كلا الجبهتين يقولون لا إله إلا الله، كلا الجبهتين يقولون محمد رسول الله، و10,000 يقتلون، 5,000 من أصحاب الإمام، 5,000 منهم. وحينما يؤتى بسيفه إلى الإمام علي يقول سيف طالما كشف الكرب عن وجه رسول الله، لكن وين عاقبته؟ هاي شلون عاقبة سيئة لرجل مثل الزبير من أرحام الإمام علي؟ قطيعة الرحم حرام في الإسلام، فكيف بأن تقاتل رحمك وتسبب في إراقة دماء المسلمين غزيرة بلا حساب؟ لحظته غفلة. إذا كان مثل الزبير يمكن أن يسقط هذه السقطة بسبب لحظة غفلة، أنا وأنت شو؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أكثر من زوجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنقل أنها افتقدت رسول الله في ليلتها، فقامت شافت النبي ما موجود، فظنت أن النبي ذهب إلى إحدى غرف النساء الأخريات، فقامت تفتش عنه، وإذا تجد النبي ساجد على الأرض وقد سقى الأرض من دموعه طرفة عين. يعني هاي العين يومية كم مرة؟ مرة قرأت في إحصائية كذا 1,000 مرة تطرف العين بدون ما أنت تشعر. إيش قد سهلة؟ تقول مثل طرفة العين. دائما مراقبة النفس لعلها بعد المعرفة، بعد معرفة الله عز وجل ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم، هي من أهم ما يجب علينا، نجاهد أنفسنا ونراقبها. والمسألة هي لإبليس اختراعات مختلفة. يعني يمكن واحد يقول الحمد لله، لا نشرب الخمر، لا نزني، لا نسرق، لم نقتل نفسا بريئة، ولعله فعلنا، بس على كل حال بشكل عام لم نفعل هذه الموبقات. وسائل إبليس ليست كلها من هذا النوع، أحيانا وسائل إبليس عبادات، عبادة وهي وسيلة من وسائل إبليس. كل شيء يشغلك عن طاعة الله فهو صنمك. أحيانا المسجد صنم الإنسان، حسينية صنم الإنسان، صلاة صنم، لأنه يصلي لا لله، النية ليست لله، لكي يراه الخلق، يراه الناس. ذاك واقف دا يصلي في مكان عام، قراءته جدا جميلة، واحد مر من يمه قال له الله ما أجمل قراءته، وهو في حالة الصلاة، قال مرتين رايح للحج وخمس مرات للعمرة، مو بس تشوف قراءتي حلوة، عجبة قراءة جميلة، سجودة ركوعة. ذلك الرجل كان يتظاهر بالعبادة، أيام اللي يتظاهر بالعبادة كانت يتوكل خبز، فبعد مدة قال إلى متى يعني نصلي أمام الناس للناس؟ ننشط إذا رآنا الناس، إذا الناس ما موجودين نتساهل في مسائل العبادة والطاعة، إذا ناس شافوا أمام شاشات التلفزيون يتبرعون شايف التبرعات اللي تجي؟ طبعا لان كل الناس يشوفون الله كم تبرع هذا، ايش كذا انسان خير. لكن قد يكون رحمه ميت من الجوع، هذا ما يساعده، ما عنده شغل. قال اروح برا، برات البلد في مسجد متروك، راح هناك وقف يعبد، بس ما قام يصلي ماكو احد، واذا سمع خشخشه وراه. حتى من راح يقول ابليس يعرف شلون يخدع الانسان. هذا اللي جاي راح يقول الله، هذا مو بس يصلي هناك، يصلي الجاي خارج المدينه ويصلي، فبدا يطول في صلاته الى الصباح. حينما اشرقت الشمس طالع شاف الكلب من البرد جاي داخل المسجد، قال للنفس هيها سابقا كنت اشرك الناس في عبادتي، فابليس جرني حتى اشرك الكلاب فيها. ابليس يعرف، وما يكتفي بشيء بسيط. هذه مشكلتنا معه كما ذكرت لكم في ليله من الليالي، لا يكتفي بذنب وذنبين، بمعصيه ومعصيتين، يجر الانسان الى ما لا يخطر على باله من الموبقات والجرائم. يعني اذا قلت لشاب تود يدخل في مرحله المراهقه انه تعال نذبح دجاجه، ممكن يخاف من ذبح الدجاجه، الدجاجه نذبحها منظر الدم وتفرفش هاي الدجاجه. لكن هذا نفسه اذا اسلس قياده لابليسه فهو يذبح العشرات ويكيف، مثل ما الحجاج كان يقال عنه انه كان يلتذ بالطعام اذا كان تحت الخوان السفره، يعني اجساد تتحرك في حاله حشرجه الموت يذبحهم ويرتاح اكثر من اللي ياكله. قرات في احدى المجلات مقابله مع مسؤول الاعدامات في دوله قمت بعمليه الاعدام، سيعدام حق باطل ماذا اتكلم حوله، لكن اول مره اجريت عمليه الاعدام، وضعت حبل المشنقه في عنق الطرف ثم سحبت الكرسي من تحت رجله. يقول هذه اول مره، ذاك اليوم لليل ما اقدر اكل، ما عندي نفس، بطلت اكل بالليل، ما نمت للصبح. قال واما الان فاشرب عاده فنجان قهوه ثم اجري الحكم، اعدم الشخص ثم ارجع للبيت اتريق في دريوق ممتاز واخلي راسي وانام مرتاح. صار عندي تجرؤ بمرور الزمن. الخطوة الأولى تنتهي إلى خطوات أخرى فأخرى، بينما المطلوب أنه من الخطوة الأولى وساوس إبليس بعد، هو يلقي في روعنا. ويمكن الإنسان يميز بسهولة بين نداء الضمير ونداء العقل والوجدان ووساوس إبليس. كما قلنا الأمور ثلاثة، بين رشده وبين غيه وشبهات بين ذلك. فبين رشده واضح هواك معه والله عز وجل، ما ترتاح إليه وتريده أيضا رب العالمين يريد بشرط الإخلاص اعمله، أما إذا مخالف فابتعد عنه، لأن هذا وسوسة إبليس. مرحوم شيخ عباس القمي صاحب كتاب المفاتيح كان من المخلصين حقا، كان يذهب إلى بعض المساجد ويصلي الجماعة، وهذا بحد ذاته مستحب الإنسان يكون إمام جماعة باعتبار يشترك مع المأمومين إذا نوى الجماعة في ثواب عملهم. الناس يلتفون يجتمعون، بس ما شوي يجتمعوا وزادوا يروح لمسجد ثاني. هذا الرجل المطيع لله عز وجل ذهب إلى مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه في المسجد المجاور، مسجد جوهرشاد، بدأ يصلي، وشيخ عباس القمي، ناس بدأوا يأتون، زاد العدد. يقال أنه في ليلة من الليالي صلى صلاة المغرب، أتم الصلاة بعدين قام وشال أجلكم الله حذائه وطلع. الناس فكروا مثلا يجدد الوضوء أو شيء، راح ما أجي، انتظروه دوروا عليه ما موجود. فأكملوا صلاتهم وراحوا. يوم ثاني راحوا عليه شيخنا تفضلوا للصلاة، قال لا بعد ما أجي. ليش ما أجي؟ دوروا غيري. شيخنا ما الذي عدا مما بدأ؟ شنو صاير؟ قال لا، بعض خواصي سألوا، قال الحقيقة بارحة في صلاة المغرب في الركعة الأخيرة وإذا رجل ينادي إن الله مع الصابرين يا الله حتى شوي يعطل، وهذا أمر مستحب حتى يلحق علي، أنا شعرت كأن صوته بعيد، فقلت لنفسي يبدو الجماعة هواية ورايا. خلصت الصلاة شنو؟ جماعة هواية ورايا، هذه بداية دخول إبليس. اشرد. سكان يمكن يقول زين عيب قدام الناس، عيب أكمل الصلاة الثانية وأخلص فيها وبعدين. لا منا يجب أن تقطع أمل إبليس. وهذا الرجل لإخلاصه هذا أحدهم ينقل يقول في ليلة من الليالي قبل طلوع الفجر كنت متوجه لزيارة الإمام الرضا لصلاة الليل ومن بعد صلاة الصبح، وظلام تلك الأيام ما كان كهرباء وشوارع ما منورة، فمن بعيد شفت واحد بيمشي بيدف فانوس كأنه عبايته أحيانا تصير حاجز على الفانوس وأحيانا العباية تتوخر شوية بين النور قدامه، فقلت أسرع حتى أصل إليه وأستفيد من هذا النور باعتبار ظلام، وأحيانا واحد يسقط في حفرة مطاب. شوارع ذاك اليوم أيضا ما كانت مرتبة. لما وصلت إليه شفت المرحوم شيخ عباس القمي فانوس مكو بيده لكنه يذكر الله سبحان الله، وإذا من فمه يخرج نور ينور طريقه. يسكت ما في نور، الحمد لله نور، سبحان الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، كل هذا يطلع نور من عنده. طبعا هذا الإخلاص لله عز وجل، هذا في الدنيا، أما الثواب في الآخرة فأمر آخر. الإمام الصادق سلام الله عليه كأنه ينقل عن حديث قدسي أكثر حديث الله أكثر من الزاد، فإن الطريق بعيد بعيد وأخلص العمل. أنا أريد أوصل إلى مسألة الإخلاص، أن يكون عملك لله، لأن أن لا يكون لله هو الشرك. الآية التي تلوناها عليكم ربنا يقول عبارة غريبة، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هم مؤمن هم مشرك، شلون يصير؟ هو مؤمن بالله لكن مشكلته دائما يشرك مع الله أحدا، هواه، مصلحة، دينار والدرهم وإلى آخره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإخلاص تزوير فيزا، يمكن واحد يدخل فرد مدينة دولة مهما كانت إجراءاته، لكن يمكن تزوير فيزة الجنة. هذه كلمة للإمام الحسين سلام الله عليه، إن الله لا يخدع عن جنته. إن واحد يخدع ربه ويدخل الجنة ما معقول، يحتاج الإخلاص. ولا تقول أنا مخلص الحمد لله دائما، لأن يوسف الصديق يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يوسف الصديق يقول وما أبرئ نفسي، أن تتهم نفسك وأن تنظر إليها كما تنظر إلى أشرس أعدائك، وأن تكون في حالة حذر دائم، مراقبة مستمرة، لأنها تعرف كيف تخدعك ومن أي باب تدخل عليك. أحيانا من باب الصلاة، أحيانا من باب الصوم، من باب القرآن، من باب المسجد، من أي باب، ومو مهم عنده، لا يهمه لون القطة، المهم أن يصيدها كما يقول المثل الصيني. شلون بأي طريقة يخدع الإمام الحسين سلام الله عليه؟ يحل من إحرامه ويخرج لمواجهة يزيد بن معاوية، لأنه يرى دين الله في خطر، رسالات الأنبياء في خطر، وأن هنالك مؤامرة كبيرة لتحويل الإسلام كما حول المسيحية إلى شكليات وربما عبادة الأشخاص والأصنام والأزلام وما شابه ذلك. يحل من إحرامه ويخرج. وشخص آخر مع الإمام الحسين، عبد الله بن عمر، يقول أروح عند الكعبة وأضرب ركعات وسجدات، أضرب إيش قد ما أدري. هذا هو إبليس. بدل أن تعين ابن بنت رسول الله أن تقاوم مثل يزيد، لكن لا، قال لك خلينا بعيدين، ما لنا والدخول بين السلاطين. عمي هاي معركة بين الحق والباطل، الله ليس محايدا فيها، وانت تريد تكون محايد؟ ما علينا بالمسألة، واعلموا أنكم مسؤولون حتى عن بقاع الأرض وبهائمها. شو انت مو مسؤول؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. إذا كنا مسؤولين عن بقاع الأرض، إذا كنا مسؤولين عن بهائم الأرض، أفلسنا مسؤولين عن دماء مسلمين أبرياء مثل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنا أريد ألتجئ مثلا إلى الصلاة وينتهي أمره، وهذا ما بايع الإمام علي على فكرة، قال أنا سمعت النبي يقول ستكون من بعدي فتنة، الجالس في آخر من القائم، ما أدري النايم أحسن من الجالس في شيء. وتالي هم إجى على الحجاج، الذي بايع الحجاج بالليل وقت متأخر، أجوا أخبر الحجاج عليك عبد الله بن عمر يا أبو شكري الذي بايعك. أجى دخل الحجاج دا يأكل على جلسته ما غيرها، قال ها ما الذي جابك؟ قال له حديث لرسول الله. قال له شنو؟ من بات وليست في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. وأنا ما مبايعك، فميتة تكون ميتة جاهلية. قال له أين كنت من هذا الحديث في بيعة علي؟ شعجب يوم الحجاج مو مع الإمام علي، بس إبليس دخل عليه من خلال هذا الحديث، روح بايع وبايع منه الحجاج. الحجاج اللي واحد من جماعته عمر بن عبد العزيز يقول لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم. يوم اللي مات عنده 100,000 سجين كلهم عراة و30,000 امرأة في سجنه هذا الرجل. قال له شوف أنا إيدي مشغولة بالطعام، هاي رجلي بايعها، فبايع الرجل الحجاج. أنا ما أريد أتكلم عن الأشخاص، ذهبوا إلى ربهم رب العالمين يحاسبهم على ما فعلوا، تلك أمة قد خلت لها ما كسب ولكم ما كسب ولا تسألون عما كانوا يفعلون. احسب حساباتك، لأن هذه النماذج يمكن أن تتكرر في وفيك حينما لا نراقب أنفسنا في الصغائر والكبائر. إبليس يعرف كيف يدخل علينا. في حديث للإمام علي سلام الله عليه يقول أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض، العزيز يعني النادر اللي ما يجي كثير، ورب العالمين عزيز إذ لا مثال له، أعز ما ينزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأعز ما يصعد من الأرض إلى السماء الإخلاص. لأن قد يكون العمل جيد لكن ما في إخلاص. في عالم الآخرة النية هي الحاكمة، هي المحور، مو حجم العمل. ممكن شخص يقوم بعمل كبير لكن بدون نية خالصة لا قيمة له هنا ولا قيمة هنا. اليوم في عالمنا حجم العمل هو ميزان، مصنع لصناعة السيارة الثقيلة سكس ويل مثلا في مقابل مصنع الطابوق، فذاك شيء كبير، إنجاز ضخم. لكن فيما يرتبط بعالم الآخرة النية الخالصة، حتى لو كان عملك بسيط ركعتين صلاة لكن في سبيل الله، أما إذا مو في سبيل الله 20,000 ركعة ما تساوي شيء. هكذا يريد ربنا، أنا خير شريك، وفي عبارة أخرى أنا أغنى الشركاء، أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. نص الله ونص العبد الله، رب العالمين يقول هالنص ما أريده كل العبد الله، روح أخذ جزائك من عنده. أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري جعلته لغيري. عمل بسيط، أحيانا تقرأ في التاريخ أن رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسلم خلال نصف نهار، مات، قتل، النبي تحدث أنه دخل الجنة. يا رسول الله هذا بس نصف نهار بس مخلص، لو دامت له مليار سنة فكان على نفس الحالة، مخلص في سبيل الله. نصف نهار بإخلاص في مقابل 100 سنة بدون إخلاص، نصف نهار إخلاص، لأن المقياس والميزان هناك ما يعمله الإنسان بلا شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي نوع من أنواع الشرك، الدخل هواك مصلحتك، الدخل الرياء، أي شيء اللي مو لوجه الله، خالص لوجه الله بدون شائبة بدون شك وشبهة، تعمل عمل لله. وأحيانا حينما تقوم بعمل لله ما يعجبك أحد ينقل، ما يعجبك أن ينكشف للناس، لأنك مخلص تريد جزائك من الله. مرحوم الشيخ عبد الزاهر الكعبي رحمة الله عليه كان يصعد المنبر 10 أيام خارج مدينة كربلاء، ومعه أحد تلاميذه، والعشرة أيام احنا نروح للطواريج ونقرأ ونرجع. آخر ليلة بعد ما خلص مثل أي خطيب قدموا له الظرف، مقدار الهدية التي تعطى للخطباء، يقول شوية مشينا فد واحد اجى شوية سرسرة شوية حشوية، كأنه طلب من عنده حاجة، الشيخ نطلع الفاكهة أعطاه إياه. قلت له أبو علي ايش قد كانوا؟ قال مو مهم. قلت له كنت تدعدهم؟ قال اللي اعطيت له ما ينسى الاحسان. مو مهم اعرف انا ايش قد اعطيت، الله خير يعرف. اخلص العمل فان الناقد بصير بصير. رجل كان يصلي 30 عام في الصف الاول من صلاة الجماعة، ثم رأوه يعيد صلاته قالوا ولما؟ قال في الحقيقة يوم من الأيام جيت متأخر فصليت في الصف الأخير، فشفت كأني دا أخجل من الناس، قلت لنفسي ممكن يقولون هذا دائما الصف الأول، إيش عجب جاب آخر الصف. قلت عجيب، لعد هاي 30 سنة أنا دا أصلي حتى الناس يشوفوني، ها فدا أعيد كل هذه الصلوات. طبعا لا أقول إذا كان صلواتنا السابقة فيه بعض الأمور، إن شاء الله رب العالمين كريم يغفر، إلا إذا كان فعلا يعني في رياء حقيقي فمسألة أخرى. وإلا ترى إذا تركنا أنفسنا ظلمانية بسرعة ننزل ننحدر، وشوية هم جاءت بعض المغريات بعض المصلحة، يلا خلينا نروح مثل فرعون. فرعون ما جاء من بطن أمه يقول أنا ربكم الأعلى، شأنه شأن أي إنسان ثاني، كل مولود يولد على الفطرة. أيضا فرعون كان عنده فطرة، وإلا كيف رب العالمين يحتج عليه يوم القيامة؟ فطرة عنده، هو يعرف نفسه أول شنو آخر شنو ما يعرف، لكن يقول أنا ربكم الأعلى. يقال أن رجلا من أهل مصر جاء في يوم الأيام إلى فرعون وسجد له، ثم قال ألست ربنا الأعلى؟ قال بلى. قال هذا عنقود عنب، رجاء حول إلى عنقود من المجوهرات. تورط فرعون، أخذ العنقود وراح داخل يفكر شو يسوي له، شلون يدبر له فرد عنقود مجوهرات يعطي، حتى يبين أمام الحاضرين أنه ربهم الأعلى. وإذا به يسمع طارقا على الباب، قال من بالباب؟ فقال له أيها الأحمق، تقول أنك ربهم الأعلى ألا تعرف من بالباب؟ دخل. قال أنا صاحبك إبليس، أنا إبليس متورط في شنو؟ كان متورط في هذا العنقود. قال جيب، فأعطى عنقود من المجوهرات طبيعة. ثم قال له أنصف، أنا مع هذه القدرة، شفتني جبت لك عنقود من المجوهرات، رب العالمين لم يقبلني عبدا، وأنت من أنت ولا تعرف من بالباب تقول أنا ربكم الأعلى؟ قال ولم لم تسجد لآدم حتى تبقى فيما كنت فيه؟ قال لأنه كنت أدري من صلب آدم راح يطلع فرد واحد خبيث مثلك. أقول المسألة لا تبدأ من النهايات، تبدأ خطوة. القرآن يتحدث عن خطوات الشيطان، القرآن كتاب دقيق، خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن هي خطوات قصيرة في البداية ثم تصير قفزات، ثم يصل الآن يقول أنا ربكم الأعلى. والحديث الشريف يقول كل نفس أظهرت ما أظهر فرعون، اللي أظهر فرعون كل نفس في داخلها ما عندها مانع، الناس يسجدون له، يركعون، يعتبرونه شمسا وقمرا وإلى آخره. كيف من هذه المسألة أضمرت؟ فأنت تقطع أمل الشيطان بأن تسيطر على جنديه في سجنه. شلون؟ هذه الطليعة. أنت حينما قضيت على إبليس، على شيطان من خلال الجندي الأول الذي يركبه ويصبح جزءا منه وهي نفسك الأمارة بالسوء، من خلال الإخلاص تكون لله، تأكل لله، تشرب لله، لا تدخل ما يرتبط بالشيطان، وإلا فلربما تعمل أعمال صالحة لكن تروح هناك تشوفك. وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. نرجو من الله أن يوفقنا لطاعاته، يبعدنا عن معاصيه. والسلام عليكم، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.
1: مستمعين الأفاضل، استمعتم فيما مضى من الوقت إلى المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد هادي المدرسي دامت بركاته. عنوان المحاضرة: الإخلاص في تربية الإسلام المبارك. هنا إذاعة البلاد.

الحروف من يدي والحبر من قلمي، وقد دارت السيوف في كربلاء على النحر. وذلك

0: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
1: مفاهيمك
0: وقناعاتك
1: واهتماماتك
0: وأفراحك،
1: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
0: مبادئك وطيبتك
1: ودينك وأخلاقك.

كاتب الصحيفة علي بن أبي طالب في تفسير القمي أن هذه الحادثة لازم نلتفت إليها حتى نعرف أن القوم أبناء القوم نفسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة. توقفت علي بن أبي طالب تردد، كيف يمسح من أمام اسم محمد بن عبد الله رسول الله؟ تلبية لما اشترطه سهيل بن عمرو صعب على أمير من ذلك. فالنبي طيب خاطره، قال: يا علي، إنك أبيت أن تمحو اسمي من النبوة، فوالذي بعثني بالحق نبيا لتجيبن أبناءه إلى مثلها. ستقع أنت في نفس الموقع وأنت مضيض مضطهد، اضطر إلى ذلك. فلما كان يوم صفين ورضوا بالحكمين، كتب عبد الله بن عباس، كان ممثل من عمرو بن العاص ممثل معاوية، أرادوا أن يكتبوا الكتاب، فكتب: هذا ما اصطلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربنا. كذاب، يعلم من هو أمير المؤمنين ويعلم من هو الأحق بالخلافة، وإجماع الأمة على بيعة علي. عوف النص، أجمعت الأمة على بيعة علي، شلون ما تعرف من هو أمير المؤمنين؟ مخادر. فقال عمرو بن العاص: لو علمنا أنك أمير المؤمنين ما حاربناك، ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. الإمام علي عليه يقول: نزل بي الدهر ونزل، حتى صار يقال علي ومعاوية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: صدق الله وصدق رسوله. تذكر كلمة النبي في الحديبية قبل 30 عاما: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ثم كتب الكتاب كما أراد. وقد نرجع إلى هذا هامش إذن للتعليق على هذه، حتى نعرف كما قلنا أن القوم أبناء القوم ما تغيروا لا في جاهلية ولا في إسلام. نرجع إلى وقائع الحادثة. حينئذ لما وقع النبي هذا الاتفاق، اعترض عمر بن الخطاب على قبول النبي صلى الله عليه وسلم بشروط الصلح، وقال له: على ما تعطي الدنية في ديننا؟ ما هذه الوفاة؟ خصوص هذا الشرط أنه يجي من قريش مسلم إلى النبي، النبي رجع إلى يعني ما يتقبله، وين يريد يروح خليه ما يتقبل. لكن المسلم الذي يرجع إلى قريش، قريش لا ترجعه إلى رسول الله، ما هذا الشرط المجحف؟ على ما تعطي الدنية في ديننا؟ طبعا المحلل واللي يقرأ الحوادث

شجاعة وهو في قبضة قريش. نعم هو كان معه أصحابه، طبعا كانوا يريدون أن يستفزوا المسلمين ويدفعوهم للقتال حتى يخلصون منهم وينتهون منهم، فكانوا يدفعون بعض الجماعة في جيش النبي صلى الله عليه وآله كانوا يدفعون باتجاه القتال مع قريش، لأنهم 1400 في قبضة قريش وقريب مكة وجايين مسالمين ما عندهم سلاح مع القتال، هاي فرصة للقضاء عليهم. التي قرأناها الآية قبل قليل: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هاي القرآن يقول، وفي آية أخرى: ولعلهم المقصودون، طبعا هذه الجماعة التي كانت تدفع للقتال، وأن هذا الصلح مهين ومذل وما نقبل به أبدا، كانوا يدفعوا القتال بالنتيجة ينهزمون حتى النبي والمسلمون الثابتون معه يخلصون منهم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. من هؤلاء؟ هم مشركي قريش، مشركي قريش من أول، هم على الجاهلية باقين، ما يحتاج حمية الجاهلية أن ترجع لهم من جديد. هؤلاء الذين كفروا ناس كانوا في جيش المسلمين، منافقون كانوا كفروا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكفر ذاك الإنكار التوحيد، هذا كفر الطاعة كفر النعمة.

0: من أفق الدعاء والرجاء،
1: من أفق الحب والشوق إلى الله،
0: من أفق الهروب من الذنوب والعودة إلى الله، من هناك
1: تنطلق الروح.
2: يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك.
0: آفاق الروح، برنامج ديني أخلاقي يحمل مختلف المعاني الأخلاقية ليسمو بالروح إلى الآفاق.
3: الناس بعدك ما تزال تعيش في حكم رهيبي.
4: الإمام الحسين ضحى بأهل بيته أجمعين.
3: هناك إجحاف في حق إمامنا الحسن.
1: آفاق الروح، برنامج يأتيكم كل يوم خميس.
5: مستمعينا، نتواصل معكم ومساء جديدا، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة، إذاعة البلاد من بغداد.
6: اليوم هو الغد الذي وعدت نفسك أمس أن تنجز فيه كثيرا من الأعمال. هنا إذاعة البلاد.
0: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
1: بلسم الروح.
0: بلسم الروح. عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإنها رفعة، وإياكم والأخلاق الدنية فإنها تضع الشريف وتهدم المجد. بلسم الروح، برنامج أخلاقي يربي الروح على الأخلاق الإسلامية العالية.
1: بلسم الروح، تصفحات في كتاب جامع السعادات.
0: بلسم الروح، برنامج من إعداد نسيم الخالصي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وبلسم تلتئم به الجروح التي سببتها الأمراض الأخلاقية، فكونوا معنا.
1: مستمعينا الأكارم، للمنكرات حيز واسع في كافة المجالات الحياتية، فلم يخلو مكان من الأمكنة إلا اخترقه سيل المنكرات ولم تراعى في ذلك المحرمات. والكلام عن المنكرات يطول مقامه، لسنا الآن بصدد التكلم إلا عن جانب من هذه المنكرات، ألا وهي الهجرة والتباعد.
0: لا ريب مستمعي الكريم في كون الهجرة والتباعد من نتائج العداوة والحقد أو الحسد أو البخل، فيكون من رذائل قوة الغضب أو الشهوة، وهو من ذمام الأفعال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية، فأيهما سبق الكلام لأخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب.
1: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وقال الصادق عليه السلام: لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق ذلك كلاهما. فقال له معتب: جعلني الله فداك، هذا للظالم، فما بال المظلوم؟
0: قال: لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته. وعنه عليه السلام أنه قال: سمعت أبي سلام الله عليه يقول: إذا تنازع اثنان فعاد أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه: أي أخي، أنا الظالم، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم.
1: وقال صلوات ربي عليه وعلى أهله: لا يزال إبليس فرحا مهتجرا مسلمان، فإذا التقيا اصطكت ركبتاه وتخلعت أوصاله ونادى يا ويله ما لقي من الثبور. وقال الباقر عليه السلام: إن الشيطان يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه، فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه وتمدد. ثم قال: فزت. فرحم الله امرأ ألف بين وليين لنا: يا معشر المؤمنين، تآلفوا وتعاطفوا.
0: فيجب على كل طالب لنجاة الآخرة مستمع الكريم أن يتأمل في أمثال هذه الأخبار، ثم يتذكر ثواب وفوائد ضد ذلك. ونقصد هنا التآلف والتزاور بين الإخوان بنفسه، فيحافظ على نفسه من حصول الانقطاع والتباعد عن أحد إخوانه. ولو حصل ذلك كلف نفسه المبادرة إلى زيارته وتألفه، حتى يغلب على الشيطان ونفسه الأمارة، ويفوز بما يرجوه المتقون من عظيم الأجر وجزيل الثواب.
1: مستمعينا الأفاضل، قد أشير إلى أن ضد التباعد والهجران هو التزاور والتآلف، وهو من ثمرات النصيحة والمحبة، وثوابه أكثر من أن يحصى. فعن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثني جبرائيل عليه السلام إن الله عز وجل أهبط إلى الأرض ملكا، فأقبل ذلك الملك يمشي حتى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على رب الدار، فقال له الملك: ما حاجتك إلى رب هذه الدار؟
0: قال: أخ لي مسلم زرته في الله تبارك وتعالى. فقال له الملك: ما جاء بك إلا ذاك؟ فقال: ما جاء بي إلا ذاك. قال: فإني رسول الله إليك، وهو يقرئك السلام ويقول: وجبت لك الجنة. وقال الملك: إن الله عز وجل يقول: أيما مسلم زار مسلما فليس إياه زار، بل إياي زار، وثوابه علي الجنة.
1: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إن لله عز وجل جنة لا يدخلها إلا ثلاثة: رجل حكم على نفسه بالحق، ورجل زار أخاه المؤمن في الله، ورجل آثر أخاه المؤمن في الله.
0: وقال سلام الله عليه: إن المؤمن ليخرج إلى أخيه يزوره، فيوكل الله عز وجل به ملكا، فيضع جناحا في الأرض وجناحا في السماء يظله، فإذا دخل إلى منزله ناداه الجبار تبارك وتعالى: أيها العبد المعظم لحقي، المتبع لآثار نبيي، حق علي إعظامك، سلني أعطك، أدعني أجبك، أسكت أبتدئك. فإذا انصرف شيعه الملك يظله بجناحه حتى يدخل إلى منزله، ثم يناديه تبارك وتعالى:
1: أيها العبد المعظم لحقي، حق علي إكرامك، قد أوجبت لك جنتي وشفعتك في عبادي. وقال عليه السلام: أيما مؤمن خرج إلى أخيه يزوره عارفا بحقه، كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحيت عنه سيئة، ورفعت له درجة، فإذا طرق الباب فتحت له أبواب السماء، فإذا التقيا وتصافحا وتعانقا أقبل الله عليهما بوجهه، ثم باها بهما الملائكة فيقول:
0: انظروا إلى عبدي تزاورا وتحابا في، حق علي ألا أعذبهما بالنار بعد ذا الموقف. فإذا انصرف شيعه ملائكة عدد نفاسه وخطاه وكلامه، يحفظونه عن بلاء الدنيا وبوائق الآخرة إلى مثل تلك الليلة من قابل، فإن مات فيما بينهما أعفي من الحساب، وإن كان المزور يعرف من حق الزائر ما عرفه الزائر من حق المزور، كان له مثل أجره.
1: وقال الصادق عليه السلام: من زار أخاه لله لا لغيره، التماس موعد الله، وتنجز ما عند الله، وكل الله به 70,000 ملك ينادون: ألا طبت وطابت لك الجنة. وقال عليه السلام: من زار أخاه في الله، قال الله عز وجل: إياي زرت، وثوابك علي، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة.
0: وقال صلوات ربي عليه: من زار أخاه في الله في مرض أو صحة لا يأتيه خداعا ولا استبدالا، وكل الله به 70,000 ملك ينادون في قفاه: أن طبت وطابت لك الجنة، فأنتم زوار الله، وأنتم وفد الرحمن حتى يأتي منزله.
1: فقال له بشير: جعلت فداك، فإن كان المكان بعيدا. قال: نعم يا بشير، وإن كان المكان مسيرة سنة، فإن الله جواد، والملائكة كثير يشيعونه حتى يرجع إلى منزله. وقال عليه السلام: من زار أخاه في الله تعالى ولله، جاء يوم القيامة يخطر بين قباطي من نور لا يمر بشيء إلا أضاء له، حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله له: مرحبا. وإذا قال مرحبا أجزر الله عز وجل له العطية.
0: وقال الصادق عليه السلام لأبي خديجة: كم بينك وبين البصرة؟ قال: في الماء 5 إذا طابت الريح، وعلى الظهر 8، ونحو ذلك. فقال: ما أقرب هذا؟ تزاوروا وتعاهدوا بعضكم بعضا، فإنه لا بد يوم القيامة يأتي كل إنسان بشاهد شهد له على دينه. وقال: إن المسلم إذا رأى أخاه كان حياة لدينه إذا ذكر الله. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: مثل الأخوين إذا التقيا مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، ما لقي المؤمنان قط إلا أفاد الله أحدهما من صاحبه خيرا.
1: والأخبار الواردة بهذه المضامين كثيرة، والسر في هذا الترغيب الشديد على تزاور المؤمنين وملاقاتهم كونه دافعا للحسد والعداوة، جالبا للألفة والمحبة، وهو أعظم ما يصلح به أمر دنياهم وعقباهم.
0: ولذا مستمعي الكريم، ورد الثناء والمدح في الآيات والأخبار على نفس الألفة وانقطاع الوحشة، لا سيما إذا كانت الرابطة هي التقوى والدين، وورد الذم في التفرقة والتوحش. قال الله سبحانه في مقام الامتنان على المؤمنين بنعمة الألفة:
1: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال أيضا: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الألفة. وقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن إلف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وهذا هو السر مستمعينا في الترغيب على التسليم والمصافحة والمعانقة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
1: أولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تغضبوا ولا تقبضوا، أفشوا السلام وأطيبوا الكلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وقال الإمام الباقر عليه السلام: إن الله يحب إفشاء السلام.
0: وجاء عن أمير المؤمنين صلوات ربي عليه: من التواضع أن تسلم على من لقيت. وقال الإمام الصادق عليه السلام: تصافحوا فإنها تذهب بالسخيمة. وقال أيضا: مصافحة المؤمن أفضل من مصافحة الملائكة. وقال الباقر سلام الله عليه: إن المؤمنين إذا التقيا فتصافحا أدخل الله تعالى يده بين أيديهما، وأقبل بوجهه على أشدهما حبا لصاحبه. فإذا أقبل الله تعالى بوجهه عليهما تحاتت عنهما الذنوب كما تتحاتت الورق من الشجر.
1: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم وليصافح، فإن الله تعالى أكرم بذلك الملائكة، فاصنعوا صنع الملائكة. وقال الصادق عليه السلام: إن المؤمنين إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة، فإذا التزما لا يريدان بذلك إلا وجه الله، ولا يريدان غرضا من أغراض الدنيا، قيل لهما: مغفور لكما فاستأنفا.
0: مستمعين الأكارم، الكلام عن المنكرات التي تسبب الأمراض الأخلاقية له تتمة، نكون بصددها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فإلى حين اللقاء نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة البيت.

0: يرى.
1: إن الله يرى. إن الله يرى ضعفك وانكسارك،
0: يرى بكاءك وقلة حيلتك،
1: يسمع صوتك داعيا متضرعا،
0: ولا يعجزه تفريج كربك،
1: وسيعوضك عن كل بلاء عشته.
0: ولكن ليس شرطا أن ترى ذلك العوض في الدنيا، فالدنيا دار بلاء وامتحان.
1: يكفيك أن تعلم أن فوقك في السماء ربا يراك ويسمعك.
0: ألم يعلم بأن الله يرى؟
1: إن الله يراه.

0: ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما يحدث لك.
1: لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب.
0: امتلك مفاتيح النجاح باستماعك لي.
1: إذاعة البلاد.

قد يغلفون حروبهم بأهداف اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو ضرورات الأمن القومي أو مكافحة الإرهاب أو تحرير الأراضي أو البحث عن أسلحة الدمار الشامل. مهما تكون أشكال حروبهم ولا يزالون يقاتلون مستمرون بذلك. مهما تعددت هذه العالمين هدفهم واحد، وهو إطفاء نور الإيمان في قلوبكم والاستقامة في سلوككم، وبالنتيجة تحويل الناس إلى قطيع من البهائم همها شهواتها حتى يسوقوها إلى أهدافهم كما يشاءون بلا وعي ولا بصيرة، وهو ما أوصل إليه الشعوب الغربية اليوم. ترون الانحدار والانحطاط في سلوك الشعوب الغربية، وهذا بل يردوه يوصلوهم إلى هذه المرحلة. فمو يم شكو مظالم، شكو مآسي، شكو كوارث، مو يم شعوب الغربية دعخة. هذا العبث وهذا اللهو وهذا الانحطاط الأخلاقي. وفي الآية دلالة واضحة طبعا، ولا يزالون هم الذين، دلالة واضحة على حقيقة، ويعني هم الذين يبدأون القتال، وإن كان بالعكس هم يشوهون صورة الإسلام وأن الإسلام دين سيف ودين إكراه ودين قتال وأنه انتشر بالسيف. لا، الحقيقة عكس ذلك. القرآن الكريم لا إكراه في الدين، ما عنده إكراه الإسلام. هم الذين يريدون أن يكرهون العالم جميعا تحت عنوان العولمة وغيرها، أن يسير على نهجهم على فكرهم على خططهم، ويشنون الحروب إذا شعب احتفظ بهويته وباستقلاله ورفض هذه الأيديولوجيات منهم يقاتلونه ويهجمون عليه. لماذا لا يكون؟ إذن من الذي يكره؟ ومن الذي ينتشر بالعنف؟ ومن الذي يجبر الآخر؟ هم وليس نحن. ولا يزالون يقاتلونكم حتى، وإلا دين الإسلام واضح، لا إكراه في الدين. غاية ما يريد هو تحرير الإنسان، تحرير الإنسان من عبودية الشهوات، من عبودية الطواغيت، من عبودية كما تقول الآية الكريمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هاي الأغلال الفكرية والأيديولوجية والأخلاقية والاجتماعية التي كانت منتشرة في زمان الجاهلية، جاء الإسلام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ليكسر هذه الأغلال ويحرر الإنسان.

0: لا أحد يستطيع إرجاع الزمن إلى الخلف وبدء حياة جديدة، ولكنه يستطيع الآن أن يضع بداية جديدة ليسطر نهاية جديدة.
1: عندما يرزقك الله بداية جديدة، لا تكرر الأخطاء القديمة نفسها مرة أخرى.
0: هنا إذاعة البلاد.
1: هنا إذاعة البلاد.

وفد الله، برنامج في حلقات يقدم نبذا عن أهم الأخلاقيات والمعاني الجليلة التي ترافق أداء فريضة الحج ومناسكها الشريفة. وفد الله، برنامج من إعداد حيدر الموسوي، تقديم علي صادق وحوراء حيدر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بما حمد الله به نفسه، والصلاة والسلام على محور الإيمان وأسسه نبي الهدى المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين إلى أبد الآبدين.
1: مرحبا بكم مستمعين الأكارم، وحلقة جديدة من برنامج وفد الله نتعرف فيها على كمالات عبادة الحج المقدسة وما يجب على الحاج معرفته عن هذه الفريضة التي يتشرف بأدائها قربة إلى الله تعالى. أهلا بكم.
0: ليشهدوا منافع لهم.
1: مستمعين الأكارم، نلاحظ عند التمعن في قول الله تعالى ليشهدوا منافع لهم أن كلمة منافع جاءت بصيغة النكرة، حيث يعلق الفخر الرازي في تفسيره قائلا إنما نكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة بهذه العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادات.
0: أجل مستمعينا، فالمنافع الدنيوية المتوخاة من وراء الحج هي تلك المنافع التي تكون سبباً لتقدم الحياة الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية والعادات كلها، فيكون الحج والعمرة مدرسة علمية تدريبية على تحقيق المساواة التامة بين الناس في مظهرهم وحقوقهم وواجباتهم، فلا يتميز غني بغناه ولا يعرف فقير بفقره، ولا حاكم بعزته وسلطانه، ولا متنفذ ذو جاه بنفوذه وجاهه.
1: فالكل يضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويتوجهون إلى عزته والطمع بعفوه ومغفرته، والجميع يتساوون في أداء المناسك والشعائر في الوقوف بعرفات والمشعر الحرام ورمي الجمار والطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير.
0: وبعد أداء المناسك يتذكر الحجاج الآراء في تبادل خيراتهم ومنتجاتهم وثرواتهم، فينتفع الكل فردا وجماعة ويعقدون الصفقات أو يصدرون الوعود، وتتم المكاتبات ومعرفة العناوين لإكمال ما تمت المفاوضة حوله.
1: وفي أثناء ممارسة تلك الشعائر يتعاطف الناس ويتعلمون كيفية التخلص من داء الشح والبخل، فتسخو الأيدي ويكثر العطاء والبذل ويزداد الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، وتراق الدماء من الأضاحي والقربات، ويعم الخير الطوعي، ويستفيد الكل من هذا وذاك.
0: وكل هذا بالتأكيد سيحقق تضامنا وتكافلا اجتماعيا وطيد الجذور بين الأسرة الإسلامية الكبرى، فيغتني الفقراء وتظهر ثمرات نداء سيدنا إبراهيم عليه السلام فيما حكاه الله عنه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: عندها مستمعينا سيقوى الشعور بالانتماء الخالد للأمة الإسلامية والغيرة على مصالحها والإحساس بواجب المسلم وحقه على أخيه المسلم وضرورة الإسهام في تفادي المشكلات وتخطي المحن والأزمات والصعاب، كذلك لترسيخ جذور وحدة المسلمين بالتعارف والتآلف وتقييم الأحوال والأوضاع والتخطيط لمستقبل باسم زاهر بعيد عن العثرات والمآسي والآلام.
0: وتظهر في رحلة الحج مستمعين أخلاق سامية أخرى كالصبر والتجمل وتحمل الأذى والمشقة والتخلص من العادات الذميمة والخصال السيئة والترفع عن المعاصي والذنوب وتحلي النفوس بعواطف المحبة وأيضا تنمية عوامل الخير وصنع المعروف، مما يجعل هذه الرحلة من أقوم السبل المؤدية إلى تهذيب الأنفس وتقويم الطباع والشعور براحة النفس والأمن والإطمئنان وغمرة الفرحة والسعادة بأداء الفريضة وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: وقد حذر القرآن الكريم من التورط بما يتنافى مع إيجابيات الحج وآدابه المتعددة، فقال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب.
0: ويمكننا مستمعينا أن نلخص منافع الحج الدنيوية بطهر النفس ونقاء القلب وعفة اللسان وسلامة الجوارح من كل ما يشينها ويوقع فيها الأذى.
1: منافع الحج الأخروية.
0: وبعد أن تعرفنا مستمعينا على المنافع الدنيوية التي يشملها قول الله تعالى وليشهدوا منافع لهم، لابد أن نتعرف على المنافع الأخروية لهذه الفريضة العظيمة.
1: أجل مستمعينا الأكارم، فالمنافع الأخروية للحج هي وجوه التقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يمثل عبودية الإنسان من قول وفعل وترك للذائذ الحياة وشواغل العيش، كما جاء في تفسير الميزان، وثمرته واضحة وهي محو الذنوب وغفران السيئات وتحقيق المساواة بين العباد، فلا تفاضل بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، كما في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
0: إن مناسك الحج ترشدنا إلى معان كثيرة لا يصح لحاج تخطيها دون تأمل وإدراك وإمعان النظر فيها، لأن فهم الحكمة التشريعية منها تزيد النفس متعة وتبعث لأداء التكاليف الشرعية والطاعات الإلهية وتحقق مغزى الحج على النهج الرباني المقصود به خير الإنسان وإسعاده.
1: فالإحرام والتجرد من لباس الرجال إلى ما يستر العورات بملابس الإحرام المعروفة يقمع شهوات النفوس والأهواء ويبعد الناس عن التفكير في الدنيا، ويوجه الإنسان إلى الخالق والتفكير بقدسيته وعظمته وجلاله، ويؤدي إلى سمو الروح وترقي الوجدان والضمائر وإظهار الخضوع والتواضع لله تبارك وتعالى، والبعد عن الشوائب، شوائب الكبرياء والغرور، وعلاج أمراض النفس من حب استعلاء ومزامنة على الحقد والشحناء، وإخلاص العمل لله جل وعلا.
0: وبغير الإخلاص لله الذي هو جوهر الدين لا قيمة لأي عمل ولا فضل لأي مسلم في عبادة ومعاملة وخلق. ومن أهم مقومات الإخلاص التسامح مع المسلمين وتطهير النفوس من البغضاء والأحقاد والخصومات لهم، سواء المعاصرون أم الغابرون، عملا بقول الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: مستمعين الأكارم، نشيد التلبية الذي يردده الحجاج بدءا من الإحرام حتى صباح يوم العيد برجم جمرة العقبة الكبرى، هذا النشيد شاهد حي وواقع ملموس على صدق التوجه إلى الله تبارك وتعالى والترفع عن أوساخ الدنيا وشهواتها، والتذكير الدائم بطاعة الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه.
0: وكذلك الحضور إلى بيت الله الحرام لزيارته يحقق منافع الدنيا والآخرة، لأن شهود الكعبة المشرفة إرواء لتعلق القلوب المتلهفة لها، والإنسان مجبول على حب النفع.

0: مستمعين الأحبة، لا ننسى أن الطواف حول البيت الحرام تأكيد على وحدة المسلمين العامة ودليل على التشبه بملائكة الرحمن الحافين حول العرش، وتصعيد الروح نحو العلو الإلهي، وعروج إلى ملكوت الله بالقلب والفكر، وتذكير دائم بصاحب البيت وهو الله جل وعلا، وتجديد العهد معه على الإقرار بربوبيته ووحدانيته بدءا من نقطة الانطلاق في الطواف بالحجر الأسود أو الأسعد، ليكون قرينة أو أمارة على وحدة العمل بين الناس، وطريقا لإنفاذ عهد الله على الحق والعدل والخير والتوحيد والفضيلة.
1: وهذا العهد الإلهي القديم أشار إليه القرآن المجيد في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
0: أما السعي بين الصفا والمروة فهو تردد في معالم الرحمة الإلهية، والتماس للمغفرة والرضا الرباني، وتلمس لإفضال الله وخيراته، وطلب عونه لتحمل مشاق الحياة، كما فعلت السيدة هاجر زوج النبي إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام حين أعوزها الماء، فقامت تسعى ضارعة إلى الله تبارك وتعالى لإرواء ظمائها وسد حاجة ابنها إسماعيل عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. كذلك الوقوف مستمعينا، الوقوف بعرفة وقوف في ساحة الرضوان الإلهي، الساحة الواحدة الشاملة لجميع الحجاج، وهو إقبال خالص على الله عز وجل واتصال روحاني مباشر معه جل وعلا، واحتماء بسلطانه وطلب لفضله ورحمته، حيث يوقن الحجاج بإجابة دعائهم.
1: وأما الرمي أو رجم إبليس في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة فهو رمز مادي لمقاومة وساوس الشيطان وأهوائه، والتخلص من نزعات الشر ومحاربة الفساد والانحراف، فهو كما يقول أهل المنطق: المحسوس يدل على المعقول، فيكون رمي الجمرات واستلام الحجر الأسود والطواف حول الكعبة تمثيلا للحقائق بصور المحسوسات، ورمزا لمعان عميقة بصور حركية مادية تذكر المؤمن بأهدافها وغاياتها، وتحمله على استدامة المقاومة لشرور النفس ونزعاتها.
0: أجل مستمعين الأحبة، هذا هو القصد من كل هذه الشعائر، وليس كما يتصور سخفاء العقول من المستشرقين وضعفاء الإيمان أن مناسك الحج دوران حول أحجار وتعظيم للرموز المادية وامتداد للوثنية. كذبوا وافتروا على الله بهتانا عظيما.
1: مستمعينا، وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم سنستمع إلى حديث شريف في فضل البيت الحرام ومنزلته، فها هو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام يصفه فيقول:
0: هذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين إليه، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه، منصوب على استواء الكمال ومجمع العظمة والجلال. خلقه الله قبل دحو الأرض بألفي عام، فأحق من أطيع فيما أمر وانتهي عما نهى عنه وزجر. الله المنشئ للأرواح والصور.
1: إذن مستمعينا، بهذا الحديث الشريف انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج وفد الله. في ختامها نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الله يرى. إن الله يرى طلبك الذي تطلب وهو عليه هين.
1: لكن لكل بلاء وقت محدد ينتهي عنده،
0: فكل ما عليك فعله أن تصبر وتثبت وتحسن الظن بربك القريب القادر،
1: وأن تدعو الله بصدق وتعلم أنه يسمعك ويراك.
0: إن الله يراك.

البلاد تزودك بزاد لا ينفد من الأفكار. البلاد ترقى بملكاتك إلى المستوى الرفيع البلاد تملأ ذاكرتك بالمعاني الجميلة إنها إذاعة البلاد.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. وصلنا وإياكم إلى بيان الآية الثانية.

المراد من بلوغ هذا الفتى أشده هو أنه وصل إلى عمر ومرحلة اشتدت فيها قوى بدنه وذهبت عنه مرحلة الصباوة، وعادة يكون ذلك في سن 18 إلى سن الكهولة، ولكن السن والرشد المشار إليه في هذه الآية هو ظاهرا هو سن 18 تقريبا. بعد بيان ذلك لابد أن نشير إلى بيان الحكم والعلم أيضا. الحكم يقال هو القول الفصل وإزالة الشك من الأمور التي يحصل فيها عادة الاختلاف، بحيث يؤتى صاحب ذلك الحكم عقلا وفهما وقدرة على القضاء الصحيح، القضاء الخالي من اتباع الأهواء والميول وما يلتبس على الإنسان. ولم يكن الحكم الذي يؤتاه الإنسان مختصا بالقضاء كما أشرت الآن، بل هو في عامة العلوم والمعارف الإنسانية من قبيل العلوم المتعلقة في بداية خلق الإنسان، والعلوم المتعلقة في المعاد بالمعاد، وكذلك الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية من قبيل ما مذكور في كتاب مرآة الكمال، ومن قبيل أيضا الحكم في تعلم الأخلاق الإسلامية من قبيل ما مذكور في كتاب الشيخ النراقي جامع السعادات. أما المراد من العلم فهو الاطلاع على الأمور الذي لا يقترن معه شيء من الجهل، هذا هو المراد من العلم. ومهما يكن فإن هذين الأمرين اللذين وهبهما الله سبحانه وتعالى ليوسف فإنما هما هبة خالصة له، لأنه استحق ذلك بسبب الصبر والتقوى والتوكل والاستعانة عليه، وهذا ما يدل عليه ذيل الآية إذ قال وكذلك نجزي المحسنين. رب سائل يسأل يقول لماذا رزق الله تعالى ذلك الفتى وهو يوسف الحكمة والعلم؟ يأتي الجواب بقوله لأنه من المحسنين. وهنا لابد من الإشارة إلى أن حكم الله سبحانه وتعالى لا يخالطه وهم أو شك أو ريب أو ما شابه ذلك، هذا بالنسبة إلى الحكم، كما أن علم الله لا يمكن أن يكون جهلا أبدا. لماذا؟ لأن الحكم والعلم صادران منه جل في علاه، والله غالب على أمره، وأن ما يريده الله لابد أن يكون، وأن هذا العلم المشار إليه في هذه الآية من جملته العلم بتأويل الأحاديث الذي تمت الإشارة إليه فيما سبق، فهو يتضمن ما وعد الله، أي ذلك العلم يتضمن ما وعد الله سبحانه وتعالى تعليم يوسف من قبيل تأويل الأحاديث. وهنا ينبغي الالتفات إلى أن القرآن بعد أن تحدث عن إتيان يوسف الحكم والعلم يعقب على ذلك بالقول وكذلك نجزي المحسنين، فإن مواهب الله سبحانه وتعالى لا تعطى لأي إنسان، لا تعطى لشخص ما اعتباطا أو جزافا، وإنما تكون بحكمة باعتبار أن أفعال الله وأقواله لا تصدر إلا عن حكمة. فسبب إعطاء يوسف هذا الحكم وهذا العلم إنما كان بسبب الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فكان صابرا تقيا مؤمنا مخلصا لله جل في علاه. بعد ذلك يقول تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. قبل أن نبين المعنى العام لهذه الآية لابد من توضيح بعض المفردات الواردة فيها. هنا توجد عندنا عبارة راودته، هذه العبارة مأخوذة من مادة المراودة، وأصلها في الاستعمال اللغوي هو البحث عن المرتع، المكان الذي يؤكل ويشرب فيه، وكذلك البحث عن المرعى، ثم توسعوا في استعمال هذا اللفظ وهو المراودة، فأطلق على كل شيء يطلب بنحو الرفق، بنحو اللين والمدارات والملائمة.
فإذا أراد

0: شخص ما أن يطلب حاجة من شخص آخر وكان هذا الطلب على نحو اللين والرفق يقال عنه أنه راوده. وهذا التعبير المستعمل في هذه الآية وفي هذه القصة تحديدا يشير إلى أن امرأة العزيز طلبت من يوسف أن يحظى بها وأن ينال منها بطريق المسالمة، بطريق اللين والرفق، لا بطريق التهديد والاستفزاز. فأبدت محبتها القصوى اتجاه ذلك الفتى وهو يوسف على نحو الملائمة، على نحو اللين. ففكرت تلك المرأة بأن تخلو بيوسف عليه السلام وأن توفر له جميع ما من شأنه يثير تلك الغريزة من ثياب فضفاضة ومن قبيل العطور والمكياج والتجميل من أجل أن تستولي على يوسف، من أجل أن يلبي رغباتها وغايتها. بعد ذلك نريد أن نبين عبارة وغلقت الأبواب. غلقت هنا استخدم الفعل على نحو المبالغة، لأن الفعل تارة يستخدم من دون تضعيف العين في اللغة، يقال فعل وفعل، من قبيل كسر وكسر، ومن قبيل أيضا قطع وقطع، وجرح وجرح، كذلك غلق وغلق. فهنا استخدم هذا الفعل وهذا الوزن من أجل المبالغة على أن تلك المرأة أحكمت غلق الأبواب بقوة وشدة من أجل أن لا يكشف سرها، من أجل أن لا يطلع على حالها أحد. وهذا يعني أنها سحبت يوسف إلى مكان من القصر. هذا المكان توجد فيه مجموعة من الغرف، وقد ورد في بعض الروايات أن ذلك المكان متكون من 7 أبواب، فحاولت أن تغلق جميع تلك الأبواب من أجل أن لا يتخذ يوسف طريقا إلى الهروب، طريقا إلى الفرار. أضف إلى ذلك، أرادت تلك المرأة أن تشعر يوسف بأن المكان بأنه في مأمن ولا يقلق من انتشار الخبر. ثم قالت وقالت هيت لك. يوجد عندنا في اللغة اسم وفعل وحرف، كل هذه يعبر عنها، لكل واحدة من هذه يعبر عنها أنها كلمة، ولكن يوجد في اللغة أيضا كلمات يطلق عليها اسم فعل، أي أنها جمعت صفة الاسم وكذلك صفة الفعل، فيعبر عنها باسم فعل. وهذه عادة تكون إما اسم فعل مضارع أو اسم فعل ماض أو اسم فعل أمر. فهنا قولها هيت لك من قبيل اسم فعل الأمر، ومعناه هلم وأقبل إلى ما أدعوك إليه. وقولها لك أي إرادتي والطلب الذي جعلته إنما هو لك دون غيرك. المعنى العام من هذه العبارة هيت لك أي أقبل وبادر إلى ما هو مهيئ لك. إذن يتحصل لنا من تلك العبارة أو هذا المقطع من الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أن تلك المرأة حاولت أن تأسر يوسف عليه السلام وأن تجعله في خانة ضيقة من خلال تغليق الأبواب وسدها عليه في مكان لا يراهم فيه أحد، لا يراهما فيه أحد. بعد ذلك هيئت نفسها وأعدت له الزينة وكل ما من شأنه أن يؤجج الغريزة لدى الرجال. بعد ذلك قالت وهيت لك، ولكن الجواب لم يكن متوقعا لتلك المرأة، حيث ردها يوسف بأول كلمة صدرت منه بقوله قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فالمراد من كلمة ربي هنا هو الله سبحانه وتعالى الذي جعلك أيتها العزيزة. هذا الكلام الذي صدر من يوسف إنه ربي لا يفلح الظالمون إشعار لتلك المرأة بأنك كنت سببا لإكرامي ولإكرام مثواي، فلا ينبغي لي أنا أن أعصي الله. لماذا؟ لأن المعصية هي ظلم ولا يفلح الظالمون. ووصف القرآن لتلك المرأة بقوله التي هو في بيتها إشعار وإعلام بأن الأحوال والأوضاع كلها كانت عليه، وأن الأمر كان عليه عسيرا شديدا، فهو في بيتها فلا مناص إلا أن يستجيب لها، فضلا عن كونها العزيزة وامرأة العزيز، وهو في بيتها تربى وترعرع ونشأ، فكان ينبغي له في ضوء المقاييس الطبيعية أن يستجيب ويرضخ لمطالبها. فكانت تلك المرأة تتصور أن يوسف سينقاد لها وسيحقق رغبتها، لأنها لا تراه إلا أسيرا لديها يفعل ما تريد، فقد نشأ كما قلت في ذلك البيت الذي منذ اللحظة الأولى قد حظي بالمراعاة والمدارات والإكرام والاحترام، فكان ينبغي له أن يخضع لها باعتبارها العزيزة. فكل ذلك كان يشكل بمثابة ورقة ضغط على يوسف، فكانت ترى أن يوسف لا بد أنه سيرضخ لها ولا بد أن يحقق أمنيتها. وقد أشار السيد الطباطبائي إلى تلك المرأة بقوله: وكانت عزيزة لا يثنى أمرها ولا ترد عزيمتها، وكانت فيما تزعم سيدة يوسف، وهو عبدها المملوك لا يسعه إلا أن يطيعها وينقاد لها، ولبيوت الملوك والأعزة أن تحتال لشتى مقاصدها ومآربها بأنواع الحيل والمكائد، فإن عامة الأسباب وإن عزت وامتنعت فهي ميسرة لها. وأضاف أيضا: وكانت العزيزة ذات جمال وزينة، فإن حريم الملوك لا تدخلها كل شوهاء دميمة، ولا تحل بها إلا غوان ذات حسن فتانات. هذا تمام حديث السيد الطباطبائي. سنكمل الحديث إن شاء الله عن تمام هذه الآية في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد من بغداد
2: هدى للمتقين.

0: إن الله يرى،
1: إن الله يرى. إن الله يرى أن تهجر الحرام فيعينك على مشقة هجرانه،
0: وأن يقسو الناس فيحيطك بحنان أحبابك،
1: وأن تكثر الأقنعة ويجعل نصيبك الوجوه الحقيقية والصادقة،
0: أن ينشغل الناس بالناس ويجعلك مقبلا عليه،
1: أن يتسابقوا بالتوافه ويستخلفك على قضية نبيلة. إن الله يراك.

0: الفشل يصيب الذين يقعدون دائما وينتظرون النجاح أن يأتي.
1: إن التحرر من خرافة عدم وجود الوقت الكافي هي أولى المحطات التي تنطلق منها إلى حياة منظمة واستغلال أمثل للوقت.
0: هنا
1: إذاعة البلاد.

قال الإمام السجاد عليه السلام لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب نهاية العصر من يوم عرفة، يعني راح ينتهي الموقف في عرفة، فكل واحد بعد يغرف ايش حصل، هذا هو محصول إذا غربت الشمس خلص انتهت الفرصة، فكل واحد اللي حصل، واحد قاضيها نايم بعرفة، واحد قاضيها دعاء واستغفار توسل إلى الله وتذلل بين يدي الله تعالى، كل واحد يستحق. فإذا لما وقف النبي صلى الله عليه وآله بعرفة وهمت الشمس أن تغيب وراح تغلق الصفحات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بلال قل للناس فلينصتوا. فلما أنصتوا قال: إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم، تفضل عليكم وغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم. هذا إذن المغفرة، هذا يذهب إلى الحج ليحصل على هذا. وقال الإمام الصادق عليه السلام: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل. خلاص يبدأ بعد صفحة جديدة، هذا الذي ذهب ومحفوظ في أهله وماله. وقال عليه السلام: الحاج إذا دخل مكة وكل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه وصلاته وسعيه، فإذا وقف بعرفة ضرب على منكبه الأيمن ثم قال: أما ما مضى فقد كفيت، ما مضى من أعمالك خلص انتهى المسح، فانظر كيف تكون فيما تستقبل من أمره. هذا الثانية أنه فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي وطلب المغفرة والتوبة.

0: أحدهم نصيبه أب حنون،
1: وآخر نصيبه ابن بار.
0: أحدهم رزق بمال وفير،
1: وآخر رزق بعافية.
0: كل منا رزق بشيء وحرم منه آخر لسبب بسيط، هو أننا في دنيا ولسنا في جنة.
1: فارض بما تملك ولا تنظر لغيرك فيما يملك،
0: فأنت لا تعلم ماذا فقد ليعوضه الله بما تستكثره عليه.
1: هنا إذاعة البلاد.

الجرح كان الفكرة الأولى، الجرح صار الخطوة الأولى، ليولد جيش ليس كما الجيوش، ليبعد جراحا وأطماعا وأوجاعا عن بلد صار مطمعا للوحوش. عراقية غيرتهم وسمرة وجوههم، هبوا من كل بيت ومن كل قرية، فتارة تجد سرية من جبال وفوجا من نخيل طوال، ولواء من الهور وفرقا من مدن. صار الحزن يغلف واجهات مبانيها، فأزال حزن البيوت الأبطال. لا أمان إلا بهم ولا حب إلا بهم، ها هم فتيان صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وكتبوا لحبيباتهم وأمهاتهم وطنا آمنا من نربو إليه. لن نقبل بالربع والنص والجزء، إما عراقا أبيض آمنا، وإما عراقا أبيض آمنا. فليس لدينا خيار

0: إن الناجحين يحصنون أنفسهم ضد العادات السيئة بالإيمان، ويعالجون أمراض النفس بالإيمان،
1: ويطردون واردات الهموم بالإيمان، ويلتزمون بمتطلبات الأخلاق بالإيمان.
0: هنا إذاعة البلاد.

0: يا ابو تحسين
1: خير ان شاء الله خير.
0: ايش دا تسوي يا معود؟
1: هو دهين ذا باب المجاري، ما تقول لي شبيك ابو محمد؟
0: هذا عود انت المثقف الواعي اللي يحكي بيك يوميا تحسين، وتحسين الواعي والمثقف وصاحب الشهاده. الله عليك، الذب الدهن بالمجاري، ايش قال لك عقلك يا معود؟
1: يا معود يقول يا الله اسا اشتغلت الوطنيه ماكو هيك عندك. يقول يا الله يا معود بس انا ذا ذبه قابل الدهين، شو يا اللي يجي يذب الدهين بالمجاري؟
0: اذا انت الذب بعد ماكو عتب يا اخوي، بعد مرتب على الما عنده شهاده، انت صاحب الشهاده هيك تسوي؟ عجبتني، استغربت انا كلش هواي يا معود تحسين، قول غيرها. هذه تدري اذا ذبيت الدهن بالمجاري ما راح تمشي المجاري؟ معقوله هيك تسوي؟ لا لا لا لا لا ابدا ما معقوله.
1: يا معود ما تقول لي، حسستني بذنب وعيد كبير. شنو السالفه؟ ما تقول لي ابو محمد هي دهنات.
0: اخوي روح شيل هن هالدهنات هاي وذبحن بمكان مخصص لهيك نفايات. عوف المجاري يا عمري.
1: لا عاد راح اشيل هن الذبح بالشارع. توقف وقف شو شو.
0: لا مو بالشارع.
1: لا وين ما
0: شوف لك يا عمري، شوف لك مكان مخصص لهيك نفايات.
1: حيرتني والله، دمرتني يا ابو محمد. ما تقول لي العدوان الذبه، اما الشارع شويه يجن السيارات ويمسحنا وانتهى.
0: مثل زلك يا عمر صير حوادث، يعني انا هناك من صفحه تروح الى جهه ثانيه يا اخوي.
1: عمي امري لله، راح اشيله كل هذا هسه واروح اذبه هناك باليم الانقاذ واخلص من هاي الشغله.
0: بعد اسويها يعني؟ مو شفتني اليوم انا قدامك وراح اذبها بالانقاذ؟ لا يا حبيبي، انا اريد منك يا تحسين يا عمري انه استعيد ثقتي بيك وكن انت تعلم الناس.
1: لا اخوي ابو محمد، ها ان شاء الله منها. وبعد هذا هو انا كن الصراحه اذبهن بالمجاري، اذبهن بالشارع، اقول هاي يجي مثل ما نقول احنا السياره تمسحين تروحن بالمجاري وتنتهي. انا بعد من هذا اليوم لا ان شاء الله نحافظ على مجارينا ونظافه بلدنا ونظافه بغداد الحلوه ان شاء الله. واني اشكر نصيحتك اخويا ابو محمد،
0: وانا بخدمتك، وحتى مدينتنا تكون جميله دائما يا حبيبي يا تحسين.

0: حينما تتأمل الدنيا ستجد أنها تضعك بين ثلاثة اختبارات:
1: إما أن توافق
0: أو تنافق
1: أو تفارق،
0: فانظر ماذا تختار.
1: هنا

الإمام الجواد سيد المواريث. حينما تهب سحب الضلال في سماء دنيا الوجود، لن تنجلي إلا بقباب شمخت لترتفع بالإنسان نحو الكمال، لتكون منارا للتائهين. الإمام الجواد.

0: آدم جاءك والجفن قريح، وأتاك نوح والقلب جريح، وهوى موسى لتقبيل الضريح، وارتدى للحزن جلباب السواد.
1: أين ذاك الظالم؟ أين القصور؟ ما له قبر غدا بين القبور؟ وضريح لك يعلو منه نور، وغدا كعبة علم ورشاد.
0: أنت جرح في نفوس العاشقين، يؤلم القلب على مر السنين، لك تبكي يا إمامي كل عين، بالأسى حزناً

0: ليس غريبا ولا عجيبا ما حدث وألم بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لكونهم يمثلون الخط المستقيم الذي لا اعوجاج ولا زيغ فيه، الذي وقف دوما بوجه الظالمين والمنحرفين.
1: نعم، دس السم إلى الإمام الجواد عليه السلام بأي حال من الأحوال، وراح يسري في داخل ذلك الجسد الشريف وتفاعل مع جميع أجزاء بدنه حتى راح يعاني منه آلاما مرهقة، وكادت أمعاؤه تتقطع من شدة الألم.
0: وقد عهدت الحكومة العباسية إلى أحمد بن عيسى أن يأتيه في السحر ليتعرف خبر علته، وقد أخبر الإمام عليه السلام بوفاته من كان عنده في الليلة التي توفي فيها، فقال لهم: نحن معشر إذا لم يرضى الله لأحدنا الدنيا نقلنا إليه. وأخذت الآلام من الإمام مأخذا عظيما.
1: كان الإمام الجواد عليه السلام في ريعان الشباب وغضارة العمر، ولما أحس بدنو الأجل المحتوم أخذ يقرأ سورا من القرآن الكريم، وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ولسانه يلهج بذكر الله تعالى وتوحيده، وقد انطفأت بموته شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة الواعية المفكرة في الإسلام.
0: لقد استشهد الإمام عليه السلام على يد طاغية زمانه المعتصم العباسي، وقد انطوت بموته صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية التي أضاءت الفكر ورفعت منار العلم والفضيلة في الأرض.

وسواء كانت دوافع الاغتيال حسدا أو وشاية أو تصفية أحقاد أو خوفا على كرسي الإمارة، إلا أن خلود ذكر الإمام عليه السلام الطيب الأعراق يصرح لوحده بما قدمه من أطروحات بلغت حد الآفاق. فسلام على الطيب ابن الطيبين النجباء، واللعنة على ظالميهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين.

0: يرى.
1: إن الله يرى.
2: نحن أمام تعجب شديد من تعجبات القرآن التي تزلزل القلوب وتقهر المتكبرين المستعلين المعاندين.
1: حين يشعر الإنسان وهو يقرأ هذه الآية العظيمة أن الله يراه ويرعاه ويمنحه الصحة والمال الذي يتكبر به على ربه، فإنه يشعر بالضعف أمام مالك هذا الكون الذي يحيط بعلمه كل شيء.
2: فحينها ينتابه الشعور بالخضوع والقهر من العلي القهار. نحن أمام آية تربي المؤمن على المراقبة والشعور بأن الله تعالى يراقب أفعاله وأقواله.
1: إن الله

وفي رواية الفقيه بسنده عن زيد بن علي عن أبيه الإمام السجاد عليه السلام في تفسير هذه الآية قال يعني حجوا إلى بيت الله ففروا إلى الله. يا بني إن الكعبة بيت الله، فمن حج بيت الله فقد قصد إلى الله. وليس كلنا نستطيع أن نذهب إلى الحج، فهل من موضع آخر نفر إليه إلى الله تعالى؟ قال نعم، المساجد. المساجد أيضا، الاختلاف للمساجد هو فرار إلى الله تعالى. قال والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. خصوصا أنتم الحفظ العلمي، أنتم تذهب لها للمساجد بدور أكبر. من بقية الناس؟ بقية الناس يذهبون المسجد يحصل فضيلة الجماعة، يسمع على كلمتين موعظة، يتعلم لمسألة شرعية، كله صحيح، يلتقي بإخوة مؤمنين، صح؟ الحديث يقول لا يخلو المختلف إلى المساجد من إحدى ثمان، من خصال يحصل الذي يتردد على المساجد. هذا في موضوع سابقتنا وأنه ليس محل كلام. أما أنت فرصتك أوسع، أنت أيها الحوزة لما تقصد المساجد تقصدها إماما للجماعة وليس مأموما، تقصدها واعظا، تقصدها معلما للناس، مبلغا للأحكام الشرعية، مصلحا يمكن لذات البين بين اثنين مختلفين تسعى له. فأنت فرصتك، هذا الذي نسمع أحيانا من وجود مساجد مغلقة ليس فيها أحد يؤم جماعة، أي كارثة. أين هم الحوزة العلمية؟ لماذا المساجد بيوت الله تبارك وتعالى؟ فإذن والمساجد بيوت الله، فمن سعى إليها فقد سعى إلى الله وقصد إليه. إذن هذه المنفعة الأولى، أنه فرار إلى الله تعالى من كل ما سواه، تجرد بالحج إلى الله تبارك وتعالى، تترك كل شيء خلفك، تتوجه إلى الله بالإحرام فقط. الفائدة المنفعة الثانية، أن الحج أيضا فرار إلى الله تعالى من الذنوب والمعاصي، طبعا بما وعد الله تعالى. هذا سمعنا من الأحاديث الآن قبل اللي ذكرت علة الحج، كلام الرضا عليه السلام، والخروج من كل ما اقترف. فإذن فرار إلى الله تعالى من الذنوب، فرار هو حقيقة، هي أيضا شرحناها في قبس سابق. ففروا إلى الله، ممن نفر؟ ومن الله تعالى. نفر من الله تعالى إليه، كيف نفر من عدله إلى رحمته إلى فضله؟ نخشى عدله ونرجو رضا ورحمته ومغفرته. ففروا إلى الله، فرار من الله إلى الله، من عدله إلى رحمته. فالحج إذن فرار إلى الله تبارك وتعالى من الذنوب والمعاصي، طبعا بما وعد الله تعالى من غفران الذنوب، حتى يبدأ صفحة جديدة. هذا الحاج موعود بذلك، أن الله تعالى يغفر ما سلف منه ويعده بصفحة جديدة ويستأنف العمل من جديد.

0: إن كان لك نصيب في شيء
1: سيقلب الله كل الموازين لكي تحصل عليه،
0: وأنه لا يهون عليه أن تعاني.
1: فسمي على قلبك باسم الله حتى يهدأ.
0: كن ذا قلب ثابت مطمئن باستماعك لي
1: إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم كلما ذكروا. من لم يكن علويا حين تنسبه، فما له في قديم الدهر مفتخر. أولئك القوم أهل البيت عندهم، علم الكتاب وما جاءت به السور. إذاعة البلاد.

0: غريب طوس، برنامج يحكي سيرة عالم آل محمد الإمام الرضا عليه السلام.
1: غريب طوس من إعداد بشرى الجيزاني،
0: تقديم محمد العتابي ووسن سعيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
1: السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم غريب طوس.

0: مستمعينا الأفاضل، تناولنا في حلقتنا السابقة الانحراف الأخلاقي وتفشيه في عصر الإمام الرضا عليه السلام عند الحاكم ومؤسساته الحكومية، وكيف كان الحاكم يعيش مظاهر الترف واللهو والانسياق وراء الشهوات وبذخ الأموال في سبيل إرضاء شهواته.
1: وسنتناول في حلقة اليوم الانحراف السياسي. سنبدأ أولا بالأوضاع السياسية في عهد هارون، حيث عاصر الإمام الرضا عليه السلام في مرحلة إمامته حكومة هارون 10 سنين، من سنة 183 إلى سنة 193 للهجرة. ولم تختلف سياسة هارون عن سياسة من سبقه من الحكام، ولا عن سياسته السابقة في مرحلة الإمام الكاظم عليه السلام،
0: إلا أنه لم يتعرض تعرضا مباشرا للإمام الرضا عليه السلام، لأن الظروف والأوضاع السياسية لم تساعده على ذلك. فاغتيال الإمام الكاظم عليه السلام مسموما لا زال يثير هواجسه، خوفا من ردود فعل الحركات المسلحة المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام. ولذا نجده في بداية استشهاد الإمام عليه السلام أحضر القادة والكتاب والهاشميين والقضاة، ثم كشف عن وجهه وقال: أترون به أثرا أو ما يدل على اغتيال؟
1: ولهذا لم يقدم على اتخاذ نفس الأسلوب مع الإمام الرضا عليه السلام، ورفض الاستجابة لمن حرضه على قتله. وإضافة إلى ذلك، فإن الإمام الرضا عليه السلام اتخذ أسلوبا واعيا في التحرك السياسي، ولم يعطي لهارون أي مبرر للتخوف من تحركه، على أن أغلب الرسائل التي رفعت إليه لم تتطرق إلى نشاط سياسي ملحوظ للإمام الرضا عليه السلام.
0: إذن كان حكم هارون العباسي أكثر هدوءا وسلاما مع الإمام الرضا عليه السلام، وإن كان قد اتسم ببعض المظاهر، هي
1: الإرهاب.
0: إن وصول هارون للحكم كغيره من بني أمية وبني العباس لم يكن بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا باختيار من المسلمين، ولم يختره أهل الحل والعقد طبقا للنظريات السائدة آنذاك، وإنما وصل عن طريق العهد والاستخلاف من قبل من سبقه، وهذا الشعور دفعه للتشبث بالحكم بأي أسلوب أمكن.
1: ولهذا استخدم الإرهاب إلى جانب الإغراء في تثبيت حكمه، فلم يسمح لأي معارضة وإن كانت سلمية، كما لم يسمح لأي نصح أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. ففي إحدى خطبه قام إليه رجل فقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فأمر بضربه 100 صوت.
0: وفي سنة 188 للهجرة أخذ هارون أحد المقربين إلى أحمد بن عيسى العلوي وضربه حتى مات، على الرغم من تجاوزه 90 من عمره، لأنه لم يعلمه بمكان العلوي. وطارد هارون يحيى بن عبد الله بن الحسن ثم آمنه، وحين حمل إليه سجنه، وبقي في السجن إلى أن مات فيه. وقيل أن المتوكل منعه من الطعام أياما فمات جوعا.
1: وفي عهده قتل حميد

0: لآخذن علي بن موسى ولأوردنه حياض أبيه. وحينما وصل الخبر إلى الإمام عليه السلام قال: ليس علي منه بأس.
1: وحينما طلبه هارون للمثول أمامه قال عليه السلام لمن معه: إنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهية، فوالله لا يمكنه أن يعمل بي شيئا أكرهه. ولما دخل على هارون أكرمه وطلب منه أن يكتب حوائج أهله. وحينما خرج سلام الله عليه قال هارون: أردت وأراد الله، وما أراد الله خير.
0: وبقي الإمام عليه السلام تحت رقابة شديدة من قبل عيون وجواسيس هارون، وكانوا ينقلون له كل ما يقوله وكل ما يفعله، ويحصون عليه لقاءاته وزياراته، إلا أنه كان شديد الحذر من أجل أن يأمن هارون جانبه.

0: لقد استبد هارون بالحكم وجعله موروثا لأولاده الثلاث من بعده، واختار ابنه محمد بن زبيدة إرضاء لها على الرغم من اعترافه بعدم أهلية محمد للخلافة، حيث اعترف بذلك قائلا: وقد قدمت محمدا وإني لأعلم أنه منقاد إلى هواه مبذر لما حوته يداه، يشارك في رأيه الإماء والنساء، ولولا أم جعفر يعني زبيدة وميل بني هاشم إليه لقدمت عبد الله عليه.
1: فاختار ابن زبيدة لهواه فيها، ولم يكترث مما سيحل بالمسلمين من كوارث جراء التنافس بين ولديه الذي ذهب ضحيته آلاف المسلمين في قتال دموي وإنفاق لأموال المسلمين في ذلك القتال.
0: الأخطار الخارجية.
1: الأخطار الخارجية هي من مظاهر الانحراف السياسي، حيث كانت الدولة والحكومة محاطة بمخاطر خارجية. ففي بداية عهد الإمام الرضا عليه السلام أوقع الخزر بالمسلمين وقعة شديدة الوطأة، قتل فيها الآلاف وأسر فيها من النساء والرجال أكثر من 100,000. وكما يقول المؤرخون: جرى على الإسلام أمر عظيم لم يسمع قبله بمثله أبدا.
0: وكان الروم يتحينون الفرص للوثوب على المسلمين، وكانوا ينقضون الصلح بين فترة وأخرى ولا يرجعون إليه إلا بمعارك طاحنة. ولم يكن الغزو قائما على أسس نشر الإسلام وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية،
1: وإنما الدافع إليه هو الحاكم ورغبته في السيطرة على أكبر مساحة وأكثر عدد من الناس، إضافة إلى إشغال المسلمين وإبعادهم عن السياسة والمعارضة. وسلوك هارون خير شاهد على هذه الحقيقة، فالحريص على الإسلام والمسلمين لا ينشغل بالجواري والأمسيات الفكاهية، ولا ينشغل بالترف والملذات.
0: مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إن الله يرى. إن الله تعالى هو المدبر لكل شيء في هذا الكون الفسيح، وهو المتحكم في كل شيء والقادر على كل شيء.
1: فمهما تكبرت وتجبرت فأين أنت من الله؟ ألم تعلم أن الله يراك وبحفظه يرعاك، ثم بعد ذلك تجاهره بالمعاصي والذنوب وتستكثر على نفسك أن تتوب، ولا ترجع إلى ربك وتتوب.
0: والله ما أحلم الله إذ يراك تفعل كل هذا ويتركك، لا من ضعف ولا إهمال، ولكنه إمهال. فلا تغتر بكثرة المال ولا كثرة العيال، واعلم أنك راجع إلى الكبير المتعال. إن الله يراك.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا

فرض عليكم حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الأنعام كما ترد الأنعام بلهفة على الماء. هكذا المؤمنون يردون مكة البيت الحرام بلهفة ورود الأنعام. ويألهون إليه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وأذن في الناس بالحج. هذه الدعوة التي أعلنها إبراهيم صلوات الله عليه، والله تعالى أسمعها إلى كل أحد. في الروايات لما الله تعالى أمره وأذن في الناس بالحج، قال يا إلهي شلون أوصل صوتي لكل الناس؟ قال عليك أنت الأذان وعلي التبليغ، أنت تأذن أنا أوصل. كما ترى آلاف السنين ودعوة إبراهيم صلوات الله عليه تصل إلى كل أحد. واختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا مواقف أنبيائه. هذا الذي قلنا تستلهم من هذه المشاعر وفهم. وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته. هذا في نهج البلاء. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما والعائذين حرما، فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته. وروى الشيخ الكليني عن الإمام الصادق عليه السلام قال: وهذا بيت استعبد الله به عباده ليختبر طاعتهم في إتيانه، فحثهم على تعظيمه وزيارته، وجعله محل أنبيائه وقبلة للمصلين له، فهو شعبة من رضوانه وطريق يؤدي إلى غفرانه.

0: وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا،
1: ولكن إياك والرجوع،
0: فكن ذا قلب ثابت باستماعك لي
1: إذاعة البلاد
0: هنا.

نسرد لكم اليوم قصة حقيقية من واقعنا الذي نعيشه وليس من نسج الخيال، قصة تبين لكم واقعنا المرير والتشويه الحاصل على مذهب أهل البيت عليهم السلام من مشايخ الفتنة النواصب الذين زوروا التاريخ وأساءوا إلى نبي الرحمة وأهل بيته عليهم السلام، وكالوا الكثير من التهم إشاعة أمير المؤمنين عليه السلام.

تبدأ القصة مستمعينا مع معلمة دين في إحدى المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقول: برغم أن طالباتي جميعهن من بنات السنة، إلا أن بعض زميلاتي في المدرسة من الشيعة يأتينا محافظتنا ليلة الأحد ويرجعن إلى أهاليهن نهاية الدوام في الخميس. إنني كنت أبغضهن بغضا شديدا، بل أتجنب لمس أيديهن أو مأكلتهن، وكثيرا ما كنت أحدث طالباتي عن خطر الشيعة وأذكر لهن أشياء سيئة كثيرة، وأحذرهن من هؤلاء المعلمات التي في مدرستنا. وكان طالباتي يبادلنني نفس الفكر والثقافة هذه. وفي هذه السنة قررت أن أواجه زميلاتي الشيعة بكثير من الحقائق التي أعرفها، ولكن قلت في نفسي: سينكرن ولن يعترفن بشيء مما سأذكره لهن. فحدثتني نفسي بأن أتنكر في ليالي عاشوراء وأخذ سائقي للذهاب لأماكن تجمعهن، بعد أن سألت وتأكدت من أماكن إقامتهم لتلك المآتم. وكنت أريد أن أصور تلك اللحظات التي سمعت عنها كثيرا منذ صغري من أهلي ومن غيرهم، كاختلاط نسائهم مع رجالهم في ليلة عاشوراء، وأقوم بتسجيل ترهاتهم حتى أرد عليهم وأكشف لهم حقيقتهن الخبيثة وأفضحهن، بحسب ما كنت قد تعلمته من صغري عن الشيعة. وقد اتفقت مع سائقي بأن ينتبه لجواله، فإن اتصلت به يدخل لي في الحال لإنقاذي منهم.

اقترابي من المكان ترجلت وصرت أتقدم بخطوات بطيئة، ولا أخفي شعوري الشديد بالخوف، وكنت أظن أنني سأرتكب ذنبا كبيرا في حق ربي وحق نفسي بهذا الفعل. ولهذا كنت طوال الوقت أردد أستغفر الله وأتوب إليه: يا رب سترك ورضاك، يا رب سترك ورضاك. كان أمامي باب كبير ووجدت الرجال يدخلون منه، ولم أجد أي امرأة. أحد الرجال المارين التفت إلي وقال: أختي، باب النساء من الخلف. أسرعت قليلا واتجهت إلى الجهة الخلفية، فوجدت بابا صغيرا والنساء تدخل منه. قلت في نفسي: أخشى أن تكون بالداخل مصيدة. ترددت كثيرا: هل أدخل؟

0: نظرت إلى بعض النساء يحملن معهن أطفالهن وحتى الرضع، واستنكرت عليهن وقلت: سبحان الله، هؤلاء يربين أطفالهن منذ الصغر على الرذيلة. تملكني شيء كبير من الخوف للدخول، وشعرت أن شكلي قد يكون ملفتا للنظر، ولكنني شجعت نفسي على المغامرة ودخلت. ففوجئت أن الحضور فقط نساء، وكان المكان عبارة عن صالة كبيرة بها عدد من الكراسي المصفوفة في وسط الصالة، وعلى جدران تلك الصالة كتب، وفي أحد جدران الصالة توجد شاشة عرض كبيرة، وجميع المقاعد رتبت بحيث تقابل تلك الشاشة. وجلست على أحد تلك الكراسي وأنا أراقب الوضع. كان هناك كادر من النساء يقدمن الشاي والقهوة والماء والتمر، وكلهن محجبات. لم أجد ولا واحدة رفعت غطاء الرأس، وبعد قليل بدأ برنامجهم من عند القسم الرجالي، وكان النساء يشاهدن في تلك الشاشة التي هي أمامي. بدأ شاب عشريني بتلاوة 6 آيات من سورة البقرة، ثم سورة الفجر كاملة. الغريب أنه قرأها صحيحة، لم يزد ولم ينقص حرفا واحدا. ثم بعدها أتى رجل ربما 60 وأخذ ينشد نشيدا بلغة عامية تشبه إلى حد كبير لغة أهل العراق، وكانت تلك النسوة قد أزدلن عباءاتهن على وجوههن وأخذن يبكين بكاء شديدا، وبعضهن يضربن على أفخاذهن بأيديهن وعلى صدورهن وكأنهن متفجعات بشدة على حبيب لهن. بعد هذا تقدم رجل آخر يرتدي عباءة سوداء على كتفه، وقد تعمم بعمامة سوداء أيضا، ثم سلم على النبي وأهل البيت وأنشد أيضا شعرا، ولكن من الشعر الفصيح. ثم تلا آيات من القرآن وشرع في شرحها، وطال حديثه قرابة الساعة. وبعد نهاية حديثه الذي ختمه بسيرة الحسين، وذكر أشياء غريبة لم أسمع بها من قبل، وأخذ الناس يجهشون بالبكاء رجالا ونساء. بعد ذلك تفرقوا، ولم يحصل أي التقاء بين أي رجل وامرأة أبدا. رجعت بيتي وأنا حائرة وأتفكر فيما قاله ذلك الخطيب. كنت أريد الرد عليه، ولكن بماذا أرد؟ قلبت ما قاله، وازدادت حيرتي بما ذكره الخطيب: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ذهبت إلى أبي لأنه حافظ للقرآن الكريم، سألته عن معنى الآية ومما تخص، فقال: هي تخص زوجات النبي وبناته، والله يريد للناس محبة نسائه وبناته. قلت له: أبي، هل فهد ومشاري ونوف أبنائي يعدون قرابتك؟ قال: طبعا. قلت: هل ترضى بأن يعتدي أحد عليهم؟ قال: خسئ والله من يتجرأ عليهم. لما هذا الكلام يا ابنتي؟ قلت له: أبي، هم أبناء ابنتك وليسوا أبناء ابنك. فقال: ما هذا الكلام يا حبيبة قلب أبيك؟ وهل تجدينني أفرق بين أبنائك وبين أبناء إخوتك؟ قلت: عجبا يا أبي، لماذا رضي المسلمون بقتل حفيد رسول الله وهو ابن بنته الوحيدة، وكان يحبه ويحب أخاه الحسن كثيرا؟ قال أبي: ابنتي اسمعي هذه النصيحة مني، إياك ثم إياك أن تتعبي فكرك بمثل هذه الأفكار التي ستفسد دينك، ونحن لا شأن لنا بهذه الأمور، والله هو من يجازي ويعاقب. الحسين أخطأ بمخالفته للحاكم وقد نال جزاءه. ثم أخذ أبي ينظر لي بعين حمراء غاضبة، أشعرني بالذنب لهذا السؤال، فقلت له: سمعا يا أبي، لا حرمنا الله منك، ولكني بعد أن ذهبت للبيت لم أغفو، والحمد لله أن زوجي كان في رحلة علمية إلى كندا. ذهبت إلى مكتبة زوجي العامرة بكتب الدين والتاريخ، وشرعت أبحث كالعطشة التي تبحث عن شربة ماء لتروي عطش كبدها في صحراء جافة. تصفحت في تاريخ الطبري وابن الأثير والقندوزي وغيرهم، وكنت أذهب إلى الفهارس والعناوين التي تتحدث عن أهل البيت وما جرى عليهم، كما إني صعقت عندما وجدت رواية اسمها حديث الكساء وقرأتها عدة مرات، وتفكرت فيها. ثم رحت أقرأ في كتب التاريخ لعصر بني أمية وبني العباس، ورأيت الحقائق واضحة كالشمس. ماذا فعل الأمويون؟ ماذا فعل العباسيون؟ لماذا حاربوا آل رسول الله؟ لقد تكشفت الكثير من الحقائق التي كانت محاطة بالأكاذيب من قبل أهلي ومحيطي السني. إنني لا أقول تشيعت، ولكنني أقول إنني ظلمت أناسا هم أمام الله براء من الدنس ومن الكفر الذي نسب إليهم ظلما. إنهم أناسا طيبون، وكنت أظن أن طيبتهم نفاق. إنهم مؤمنون حقا صابرون. بأي جواب أرد على الله يوم القيامة عندما يسألني ربي عن أسباب بغضي لهم وجزمي بتلك التهم المنسوبة إليهم؟ إنني والله لن أسكت، وسوف أتحرى وأبحث حتى أصل إلى كامل الحقيقة، ولن أهتم بأبي وأمي وزوجي وإخواني وإن قرروا قتلي، بل إنني سوف أحترم أخوتي وأخواتي في الدين بعدما تأكدت أن ربهم هو ربي وهو الله، ودينهم هو ديني وهو الإسلام، وكتابهم هو كتابي وهو القرآن. وما شأني ببقية عقائدهم؟ ولربما كانوا هم الصائبين ونحن المخطئين، وربما كنا نحن ممن وصفهم الله في سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. صدق الله العظيم. علما إنني حتى الآن لم أحصل على أي كتاب للشيعة، بل اكتفيت بأخذ الحقائق من كتبنا، ولكن أمر عجيب إنه لم يخطر ببالي أن كتبنا مليئة بهذه الحقائق. وقد تخرجت في جامعة الإمام محمد قسم الدراسات الإسلامية، فلماذا لم تمر علي هذه المعلومات لولا أن هناك من تعمد حجب نور الحق عن المسلمين؟ أرجوك يا رب سامحني عن كل نظرة سوء نظرتها لهؤلاء المؤمنين المستضعفين الذين وصفتهم بغير ما يستحقون. ولوثت قلبي بخبث البغضاء والشحناء من غير تحقق، وسمعت الباطل وصدقته من غير دليل وبينة، ونسيت أنك قلت: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. اللهم اهدني إلى الحق وأعني على ذلك، وقوني على مواجهة أهلي وقومي، واجعلني ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. اللهم آمين.
1: قدمت لكم إذاعة البلاد
0: الحقيقة.

0: الله يرى.
1: اعلم أن الله عليك رقيب، وهو منك قريب، ويفعل ما يريد، فاخش على نفسك الدوائر.
0: واعلم أن الموت سيأتيك لا محالة، ثم ينبئك ربك بكل ما عملته وما كسبته، فبادر بالتوبة قبل فوات الأوان. واعلم أن ربك رحيم رحمن.
1: ولا تنس شعارك ردده في كل وقت وفي كل زمان، وخاطب به نفسك وقل لها: ألم تعلمي أن الله يراني ويكلأني ويرعاني؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟
0: إن الله يراه.

0: حين تكون نقيا من الداخل
1: يمنحك الله نورا من حيث لا تعلم،
0: وتأتيك مطالبك من حيث لا تعلم.
1: صاحب النية الطيبة
0: هو من يتمنى الخير للناس.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

الحجاج. يقول حجة الإسلام والمسلمين السيد مهدي: جرت العادة في كل سنة أن يرسل السيد الخميني قدس سره نداء إلى حجاج بيت الله الحرام في أثناء موسم الحج. وفي عام 87 و900 وألف كنا من ضمن من قد قصدوا مكة المكرمة لأداء المناسك. وحين وصولنا إلى مطار جدة وحتى دخولنا المدينة المنورة فوجئنا بالمعاملة الجيدة على غير عادة من قبل الحكومة السعودية ولا سيما رجال الأمن. لذا سادنا اعتقاد بأن هذه السنة ستكون مميزة في مراسيمها. ويروي السيد أحمد الخميني أنه حينما قرأ النداء والآية التي تتصدره: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، تعجب وتساءل عن سبب دعوة السيد الخميني قدس سره الحجاج إلى التأسي بالشهادة والهجرة في سبيل الله تعالى، وقال: حينما قرأت النداء أصابني الذهول مما رأيت في المقدمة، فذهبت إلى الشيخ الأنصاري وعرضت عليه النداء فتعجبه أيضا. لذا قرر السيد أحمد أن يقصد السيد الخميني، وبعد أن عرض عليه رأيه ورأي بقية الأخوة في أن الآية والمقدمة ليست ملائمتين لموضوع النداء، أجابه السيد الخميني قائلا: أسرعوا في إرسال هذا النداء إلى وسائل الإعلام والحجاج الإيرانيين في المدينة. وحينما تلقينا النداء في المدينة المنورة قرأته أنا على كل العاملين في المراسم، فاستغرب الجميع تصدر هذه الآية لمقدمة النداء. لذا اتصلت ببيت الإمام فرد علي السيد أحمد الخميني وأخبرني أنه هو أيضا تعجب من الأمر ومن إصدار الإمام على إرسال النداء فورا. كان النداء قد صدر في اليوم الأول من ذي الحجة، وكانت الواقعة الدموية التي نزلت بالحجاج الإيرانيين على يد رجال الأمن السعودي في اليوم السادس من ذي الحجة. لطائف عرفاني.

0: إن الله يرى.
1: إن الله يراك ويسمعك حين تدعو، وكذلك يسمعك حين تتسخط على أقداره، فكن على حذر.
0: يراك ويرى أعمالك كلها، الصالحة والسيئة.
1: إن الله يرى، فلا تحسب أن ما فعلته من خير قد ضاع، بل إنك ستأخذ ثوابه كاملا. لكن ليس شرطا أن تأخذ ذلك الثواب في الدنيا، فقد يؤخر ثوابك للآخرة.
0: لكن حسبك أن يرى عملك ويحصيه، فأحسن في أعمالك كلها الظاهرة والخفية، فهو سبحانه يعلم السر وأخفى.
1: وكن واثقا بإجابة دعائك وتفريج كربك في الوقت الذي أراده الله تعالى.

0: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال ماثلا في كل ذراته.
1: لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف عندما تتعطل الساعة.
0: مع البلاد أن تكون متفائلا.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.
2: أي شخص يسمع أن شعبا بأكمله قتل وشرد وهجر وصودرت أراضيه وشتت في البلدان وحرم من أبسط حقوقه وعاش بذلة وهوان على يد عصابات من شذاذ الآفاق جمعهم الغرب بقوة السلاح وبالحديد والنار وجاء بهم إلى هذه الأرض المباركة ليؤسس لهم دولة ويسحق شعبا كاملا بأكمله. فبغض النظر عن أي معنى آخر، أعتقد أن هذه مأساة وكارثة إنسانية لا يسع أي إنسان له ضمير إلا أن يتفاعل معها. من هنا كانت فلسطين والقدس حاضرة في قلب النجف.
0: الزمن يغير فيك أشياء كثيرة،
1: مفاهيمك
0: وقناعاتك
1: واهتماماتك
0: وأفراحك،
1: لكن إياك أن يغير أمورا لا تقبل التغيير،
0: مبادئك وطيبتك
1: ودينك وأخلاقك.
0: هنا إذاعة البلاد.
3: إذاعة البلاد من بغداد تقدم
4: تجارة لن تبور.
3: تجارة لن تبور، مبادئ مهمة تبناها الإسلام كأساس للنظام الاجتماعي في هذه الحياة،
4: لتخفيف الأعباء عن الطبقات الضعيفة بأن نجعل لهم حقا في أموال الأغنياء.
3: تجارة لن تبور من إعداد بشرى الجيزاني،
4: تقديم سما الطرفي وعلي سامي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
3: السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، نلتقي معكم في الحلقة الأولى من برنامجكم الجديد تجارة لن تبور، نتمنى لكم طيب الاستماع وحسن الفائدة،

0: مستمعينا الأفاضل، مشكلة الفقر والفقير لا تقل خطورة عن بقية المشاكل التي تهدد كيان المجتمع وتنخر فيه، ولذلك تصدى الإسلام لها فأولها اهتماما خاصا، فوضع لها حلولا دقيقة ليجنب الأفراد وإيلات الفقر. فإن البطون إذا جاعت والحاجة إذا ألحت قد يخرج الإنسان عن طوره ويصبح كالوحش الكاسر لا تقف أمامه أي عقبة من العقبات.
1: لقد تناول المشروع الإسلامي هذه المسألة فرسم لها الخطوط العريضة واعتمد فيها على الأسس الرصينة ليخفف عن الطبقات الضعيفة بأن جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، ويتمثل هذا الحق بجعل الضرائب الإلزامية والنفقات التطوعية، كما سنجد ذلك بنحو من التفصيل في حلقات برنامجنا المستمد من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، وبتطبيق هذا القانون لمن يبقى فقيرا يعاني ما يخلفه الفقر من مصاعب وحرمان.
0: وموضوعنا في هذا البرنامج مستمعينا ليس الفقير المتسول الذي يتخذ التكفف حرفة ومكسبا يكيف به حياته اليومية بملاحقة الناس بيد ممدودة من شارع إلى آخر ومن زقاق إلى زقاق، ليس هذا الإنسان موضوع بحثنا،
1: بل موضوع بحثنا هو الفقير العاجز عن العمل أو القادر الذي لم تساعده الظروف للحصول على عمل يؤمن له معاشا، أو من يعول به هذا الإنسان العاجز، فهو الذي يشكل خطرا على المجتمع لو ترك على هذا الحال ولم تؤخذ مشكلته بعين الاعتبار، ذلك لأن مثل هذا الإنسان قد لا يطيق صبرا ليواجه هذا النوع من الحرمان، فيضطر في النهاية إلى ارتكاب الجرائم ليحصل من وراء ذلك على المال ولقمة العيش.
0: مستمعين الأكارم، ولسنا بحاجة لذكر الكثير من المشاهد التي تمثل الفقر والتي تكون السبب في إشاعة الفقر.

0: عليهم أن يداعبها الكرى، وطائف يطوف عليهم يناغيهم بصوت ألف نغماته في مثل هذا الوقت من الليل وهو يقول: نامي فإن لم تشبعي من يقظة محسن المنام.
1: هذا الحشر من المساكين ماذا نقول لهم لو أقدموا على الجريمة؟ فسرق بعضهم وباع كرامته آخر، وتطاول ثالث فقتل نفسا محترمة. عندها نجد أنفسنا تؤمن شاءت أم أبت بالحديث الذي يقول: كاد الفقر أن يكون كفرا.
0: مستمعين الكرام، لكن سرعان ما تتلاشى هذه الصور إذا ما استجاب الموسرون لنداء القرآن والسنة، فأدوا ما عليهم من الحقوق إلى الفقراء والمستحقين، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وأنفقوا في سبيل الله. وفي هذه الحالة لا يبقى مجال للجريمة، بل يعود الجميع إلى حظيرة الإسلام وهم يطبقون تعاليمه،
1: وبذلك يؤمنون لمجتمعهم السعادة والرفاه. وبعدها يقف الإسلام في وجه من تسول له نفسه أن يرتكب الجريمة لينزل به العقوبات الصارمة، لأن الجريمة في هذه الصورة لا تكون وليدة الحاجة، ليعذر في بعض الصور من يرتكبها لو خاف على نفسه من الوقوع في التهلكة.
0: بل إن الجريمة مستمعين الكرام تكون وليدة النفوس الشريرة الخبيثة، ولذلك لا ترحم القوانين السماوية والوضعية مثل هؤلاء، بل تلاحقهم لتستأصل مادة الفساد باقتلاع جذور الجريمة. ملكية الفرد للمال.
1: مستمعين الكرام، من الأمور المهمة التي تبناها الإسلام كأساس للنظام الاجتماعي في هذه الحياة هي نقطة الاعتدال والأخذ بالحد الوسط في كل شيء يخص الفرد من أعمال وشؤون. وقد سأل القرآن الكريم مثالا لهذه الصورة فقال سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: فيكون الأمر مستمعين أمرا وسطا بين أمرين، فلا إسراف ولا تقتير. فالآية الكريمة تشير إلى أن التوازن نقطة أساسية لابد من المحافظة عليها، وأن الإخلال بها يضر المجتمع ويجر عليه الويلات. ومن هذا المنطلق تنظر الشريعة المقدسة إلى حرية الفرد في التملك والصرف والأخذ والعطاء،
1: فهي لا تترك الفرد بحرية مطلقة في نطاق التملك والحصول على الثروة كيف يشاء ومن أي طريق كان، ليكون هو الملك الوحيد ولا حق فيه لغيره، يملك ما يشاء وينفق كيف ما يريد من دون قيد أو شرط.
0: ولكنها في الوقت نفسه لا تحرمه من حقه الطبيعي، فتسلب منه الملكية الفردية وتجعل ما يحصل عليه ملكا لغيره وخاضعا للسلطة، بحيث يكون الفرد عاملا لا يملك لنفسه إلا ما يضمن له حياته المعاشية في أبسط أنواعها، لا هذا ولا ذاك، بل حد وسط بين الأمرين.

0: نعود لكم من جديد مستمعينا لنشرع في وصف ملكية الفرد للمال في الاقتصاد الإسلامي. فالإسلام يحترم الفرد ويأخذ بعين الاعتبار ما يحفظ له كرامته، ولكن في نطاق المجموعة وحدود المجتمع الذي يعيش فيه، لأنه كما يلحظ المصلحة الخاصة كذلك يضع في حسابه المصالح العامة، بل نقدم المصالح العامة في بعض الموارد على المصلحة الخاصة لو اقتضت الضرورة مثل هذا الإجراء. ومن ذلك أولا الاحتكار، وهو حبس السلعة والامتناع عن بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها، وهذا العمل حرام من حيث المبدأ، ويجبر المحتكر على البيع من دون أن يعين له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل. ثانيا حق المهرة، ويتمثل ذلك في الأثمار المتدلية في بعض البساتين على الطريق، فإن لمن يكون مروره عليها لا بنحو القصد إليها أن يتناول من ذلك الثمر بشروط تعرض لها الفقه الإسلامي. وهناك كثير من هذه الموارد لاحظ الشارع المقدس فيها المصلحة العامة فقدمها على المصلحة الخاصة.
1: ومن هذا القبيل ما نحن فيه، وبالنسبة إلى ما يحصل عليه الفرد من الثروة والتصرف فيه، فإن الإسلام يبيح له ذلك ليحمل طاقاته في سبيل الإنتاج، ولكن لا ينافي هذا أن يضع له مقاييس خاصة لا بد من رعايتها حفاظا منه على التوازن وعقبة بعضهم في طريق التضخم الذي ينشأ من جراء هذه الحرية بدون قيد أو شرط، ولئلا ينعم بعضهم على حساب الآخرين أو يضخم

0: بعضهم ويجوع آخرون.
1: وفي هذا الصدد مستمعين الكرام يقول الإمام الصادق عليه السلام: ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير. ومن هذا العرض نخلص إلى أن الفرد في حياته المعاشية حر ومقيد، حر في التملك والتصرف في قبال الأنظمة التي تسلبه الحرية وتجعله أداة لغيره،
0: ومقيد بالنسبة إلى بعض أسباب التملك أو بالقيود التي توضع عليه بعد التملك، رعاية للمصالح العامة التي تقتضيها طبيعة المعايشة في المجتمع الإسلامي. وقد نواجه ونحن بهذه الازدواجية من التملك والتصرف المقيدين بسؤال يثار من قبل البعض:
1: إن جعل القيود من قبل الشارع المقدس ضابطا لحفظ التوازن ينافي ما تقرره القاعدة الإسلامية المشهورة التي يتفق عليها كلهم من أن الناس مسلطون على أموالهم، إذ من الواضح أن تقييد الحرية المذكور في التملك والصرف معناه الحد من هذه السلطة التي أقرها الشارع، والتي بها يتمكن الفرد من التصرف بما يحصل عليه كيف يشاء.
0: والجواب عن ذلك: إن الإنسان قد يتصور أنه عندما يحصل على شيء أو يستولي عليه بأحد الطرق المشروعة بأنه هو المالك الحقيقي لذلك الشيء، وليس لأحد أن يتدخل فيما يعود لحرية التصرف فيه، وهذا لحد ما صحيح. وإن القاعدة المشهورة من أن الناس مسلطون على أموالهم أيضا معترف بها.
1: ولكن مستمعينا، علينا أن نعرف قبل كل شيء أن هذه السلطة وهذه الملكية هما بالنسبة إلى ما يعود إلى الناس فيما بينهم، وأما بالنسبة إلى الفرد مع خالقه فالقضية تأخذ طابعا آخر وشكلا جديدا.
0: ذلك لأن الملكية الحقيقية إنما هي لله وحده من غير شريك، وإن السلطة الكبرى له من غير منازع، وإنما للإنسان من الملكية ما هو محدود له من قبل الله سبحانه وتعالى.

0: مستمعين الأكارم، عندما يرزق الله أحدا مقدارا من المال فقد يتخيل الإنسان إن ما حصل كله ملك له، إلا إن ذلك خيال محض وتصور فارغ، بل هو يملك المقدار المخصص له لا غير.
1: مستمعين الأفاضل، نكتفي بهذا القدر من الكلام عن الملكية الفردية للمال، ونكمل موضوعنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم من إذاعة البلاد من بغداد
3: تجارة لن تبور.

0: من نور الشمس تظفر جدائلها،
1: وبلون الفجر الهادئ لون سحنتها،
0: وبسحر الورد شذا عبيرها،
1: بلحن التراتيل يصدح صداها،
0: تمس عوالم النور شغافك حين تسمعها. البلاد
1: أمواج من بحر المعرفة.
2: كيف تقرأ القرآن الكريم؟ لعل كثير منا، وهذا المتوقع، يعرف يقرأ القرآن الكريم كقراءة عادية، يعني يأخذ الكلمات ويقرأها، ولكن ليست هذه هي القراءة المطلوبة، ولا مطلوب منك تجميل الصوت بمعنى التلاوة. هذه كلها أمور تحسينية هامشية، جودة الصوت، المقامات، ها ما أدري التجويد غيره، هذه أمور جيدة لكن هامشية. كيف تقرأ القرآن الكريم بحيث يكون هذا القرآن محركا لك؟ التقنية الأولى، اقرأ القرآن الكريم وتخيل أنه لم ينزل إلا عليك. اقرأ القرآن بهالروحية، جرب من باكر أو من بداية شهر رمضان حسب خطتك شلون. جرب تقرأ القرآن قراءة عادية، حتى بدون لحن وبدون يعني تجويد وبدون مقامات، اقرأ قراءة عادية وتخيل أنك أنت شنو اسمك؟ سم اسمك حسن، اسمك حسن، أنت المخاطب بهذا القرآن. الله قاعد يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وإلى آخره، ألف لام ميم، ذلك الله قاعد يكلمك، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وهكذا بقية الآيات. بعد أن تقرأ كل آية أو مجموعة آيات أو سورة، اسأل نفسك شو المطلوب، ما هو الخطوة العملية، وإذا تبي حط قائمة بي دوينج ليست، بعد ما تقرأ هذه الآية حط 1 2 3 شو المطلوب مني. حين أنا مثلا إذا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أسأل شو المطلوب مني. حين قرأت إن الحمد لله رب العالمين، مطلوب مني الحمد، الرحمن الرحيم، شو المطلوب مني؟ أبحث عن هذه الرحمة، أسعى لها، مالك يوم الدين، إذا رب العالمين مالك يوم الدين شو المطلوب مني؟ أخشاه، أدير بالي، استعد. وهكذا في كل آية، إياك أعبد وإياك نستعين، وهكذا في جميع الموارد. قرأت سورة، اسأل نفسك ما المطلوب مني عمليا بعد قراءة هذه السورة. فإذن هذه التقنية الثانية، هناك تقنيات كثيرة، أنا أذكر فقط هذه الثلاث. التقنية الثالثة والأخيرة، اقرأ القرآن والتقط بصائره لفهم الحياة. إذا قرأت القرآن، من خلال القرآن اقرأ واقعك أنت شنو. لما تقرأ مثلا عن معركة فرعون وموسى، أنت مع منه؟ مع فرعون والعياذ بالله، ولا مع موسى؟ لما تقرأ مثلا يوسف صلوات الله وسلامه عليه والمحن التي يمر فيها، أنت لازم تعتبر منها، تقرأ الحياة فيها. لما تقرأ لأصحاب الجنتين، المغرور بأمواله ها والشاكر لله عز وجل بما أعطاه وهبه، أنت أيضا عندك رزق، شاكر لله ولا والعياذ بالله ذاك البعيد مغرور بما فيه. هنا يتحول القرآن الكريم ليس فقط إلى ختمة صفحات وآيات، يتحول القرآن الكريم إلى نقلة نوعية لك في هذا الشهر الكريم، إن شاء الله في كل الحياة، بالخصوص أنا أتكلم عن شهر رمضان، باعتبار أن الكثير من الناس سيختمون القرآن الكريم كثيرا، وهذا أمر مطلوب، بالإضافة للختمة العادية، لتكون عندك ختمة تدبرية. لذلك أنا أنصح، حاول أنك ما تقرأ القرآن فقط من دون شروح، ابحث عن شارح مثلا كتاب فيه شرح، لأن بعض الآيات قد تستعصي عليك، قد يكون فيها شرح يوضح لك إياها. لا تخلي القرآن غامض، هذا القرآن ترى ما نزل لغز، ولا رب العالمين قاعد ينزل أحاجي يبيك تحلها، كلام واضح عربي بين يخاطبك مباشرةً.

0: الحديث عن عوض الله لم يكن مجرد مواساة للمتعثرين أو طبطبة على قلوب المنكسرين،
1: بل هو حقيقة أبصرتها مرارا. ما تأخر أمر إلا وبعده عوض جميل، وما تعسر شيء إلا وبعده يسر عجيب.

جميل أنت يا وطني، وأكبر من الجراح والظلام، تقف شامخا والنخيل معك. أنت الصبح الطالع فوق عيوننا، نراك ونلتقي في رحابك، وتجمعنا إخوانا. وتشد قلوبنا بالحب والسلام. منك بدأنا وفي طريقك مشينا، ومن مائك شربنا، علمتنا أن نكون يدا واحدة تذل أنوف أهل الباطل والشقاق

وأن نتعانق روحا واحدة لنصبح ساترا دونك. نصبر ونصبر ونصبر، وأصواتنا واحدة وقلوبنا ثابتة للدفاع عنك، فنحن لك وأنت لنا.

بسنده عن الربيع بن خفيق قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض، ما يقدر على رجله يطوف، حمل بمحمل يطاف به، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالأرض، فأخرج يده من كوة المحمل فتحة حتى يجرها على الأرض، ثم يقول: أرفعوني، يتممون الطواف، وكل ما يصل إلى الركن اليماني يفعل هكذا. فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له: جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن هذا يشق عليك، كل طواف ينزلك من المحمل تلمس الأرض ثم تصل. فقال: إني سمعت الله عز وجل يقول: ليشهدوا منافع لهم، أريد أحصل على هذه المنافع. فقلت: منافع الدنيا أو منافع الآخرة؟ فقال: الكون فيها منافع للدنيا ومنافع الآخرة. وروى سلمة بن محرز قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو الورد رحمك الله: إنك لو كنت أرحت بدنك من المحمل. فقال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا الورد، إني أحب أن أشهد المنافع التي قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، إنه لا يشهدها أحد إلا نفعه الله، أما أنتم موالون لأهل البيت والمتبعون لهم فترجعون مغفورا لكم، وأما غيركم فيحفظون في أهاليهم وأموالهم. بالنتيجة كل يحصل على منافع ما، كل بحسبه. إذن هذه المنافع مطلقة، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. يمكن استفادتها بعضها من الروايات. روى الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بسنده عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: ما العلة التي من أجلها كلف الله العباد الحاج والطواف بالبيت؟ فقال: إن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة إلا أنه شاء ففعل فخلقهم إلى الله غني عن العالم، ما خلق الخلق ولا كلفهم بحاجة منه إلى ذلك أبدا، فخلقهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين ومصلحتهم من أمر دنياهم. هذه الأحكام كلها تنطلق وتبتني على مصالح واقعية. فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا، هاي واحدة من الفوائد، يتعارف المسلمون بينهم، من كم جنسية يحضرون إلى الحج بيت الله الحرام، 100 جنسية أزيد، من 100 دولة يحضرون يتعارفون، لا توجد فرصة غير الحج يحصل فيها ذلك. الحمد لله زيارة 40 صارت تأخذ مثل هذا المدى، وأيضا من أكثر من 80 دولة يحضرون. صار شيء آخر إذن ليتعارفوا، هذا فائدة، ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد، أي منفعة دنيوية، تجارات تحصل، هذا يأتي من الهند يأتي ببضاعة الهند، يأتي من العراق يأتي ببضاعة العراق، يأتي من جنوب شرق آسيا مثل يأتي ببضاعة الصين، كلها تجتمع هناك في مكة، وكل واحد يستفيد من بضاعة الآخر وتحصل تجارات، فائدة. قال: ولينتفع بذلك المكاري والجمال. وسائط النقل هذه أيضا ستكون حركة لها لهذا السفر، وهكذا جملة من المنافع هذه. ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف أخباره، هؤلاء سيغتنمون الفرصة ويزورون المشاعر المشاهد المشرفة هناك، وسيسألون عنها، فسيتعرفون على تاريخ الإسلام وتاريخ الدعوة الإسلامية، فيزداد ثقتهم بدينهم ومعرفتهم بدينهم.

0: إن البحار الهادئة لا تصنع بحارين ماهرين،
1: وإن الجنود الحقيقيين لا يظهرون في معسكرات التدريب، وإنما يولدون من رحم المعارك.
0: فكن مدينا لعاصفة هوجاء أنضجتك،
1: ولمعركة طاحنة صنعتك.
0: هنا إذاعة البلاد.

يعني انت لما توقف على البيت، البيت مو الركن، البيت مو الارض، مو الجدران، البيت انقطاعك الى الله بالمكان اللي امر به، امر ان ينقطع به اليه، شايف؟ والا مو مساله هاي الجدران اللي انت قاصدها قطعا. هذا ترى مو سهل، يعني انت الان لما انت الان احنا بالقرن العشرين، لما تجي لك الى واحد عامي ما يعرف هذا ان يقرا الله من وراء الحجاره مثلا، لا، هذا بناء الكعبة رايح ليها مثلا يحط ايده افرض على الحجر ايه ويفتر داير مدايرها، هذا لا، هي مو هاي الواقع، هاي مجرد اظهار اظهار الطاعة، اظهار الانقياد. الله عز وجل تعبدنا ان نسعى بين الصفا والمروة، تعبدنا ان نطوف، لكن في كل هالممارسات الانسان يجب ان يتعلق عقله وفكره وين؟ بالله عز وجل، شايف؟ يعني انت اعبد ربي البيت، مو تعبد البيت، انت مو رايح تأدي طقوس هاي جامدة، المسألة مو لمسة حجر ولا طوفة على أرض أو على بناء، لا لا، المسألة استحضار فكر وعقل، من تروح هناك تستحضر الله عز وجل، تذوب في الله، تشوفها وتذوب في إخوانك المسلمين، يعني تشوف أن ذولا جايين كلهم، تلقى ابن الثمانين ويرمل، يجي بالسعي يرمل يطارد، هذا من يرمل يقوم يطارد، تشوفه يلهث هذا أبو ثمانين ويصيح يا رب، ذاك الوقت الجلاء لك ضعف الإنسان، حاجة الإنسان إلى الرحمة، حاجة الإنسان إلى الله، تلقى هالعظم البالي هذا اللي وهن عظمه ودق جلده وظهر انحنى وبهاي اللحظات ويطارد يركض يصيح يا رب. في واقع الأمر هذا يعني فمشهد روحي، مشهد يذوب الإنسان ويخليه يتجه بعقيده.

0: التواضع في غير موضعه مذلة،
1: والعفو من غير قدرة ضعف.
0: فلا تفعل أشياء قبيحة موهما نفسك أنك آخذ بمكارم الأخلاق.
1: هنا إذاعة البلاد. قسم الدراما في إذاعة البلاد يقدم.

0: هلا
1: ماما. هلا شلونك؟ اش طلعتي بشريني؟
0: طبعا أولى مثل كل مرة.
1: عافية بنيتي بطلة، ألف مبروك. شو شوفيني؟ فرحيني بالله؟
0: قبل لا أشوفك أريد هدية.
1: من عيوني، شو تريدي الحبابة؟
0: أول شي أريد أتغدى وبعدين نتفاهم على الهدية.
1: دي الله حبيبتي، غسلي وصلي والغدا جاهز.
0: أوه.
1: ها خير، شكو؟
0: كم مرة قلت يا ماما ما أحب الدجاج، فوقها لا بس ولا شي وياه.
1: تعاي ماما، الله يخليك ويحفظك إلي. أول شي نعمة الله ما يصير نتبطر عليها، أكو ناس ما لاقية تأكل الخبزة، وثانيا الكولا وغيرها من المشروبات الغازية تدعم إسرائيل.
0: يعني شنو ماما تدعم إسرائيل؟
1: يعني كل منتج تصنعه إسرائيل وإحنا نشتريه طلقة براس طفل فلسطيني، بيت مهدوم فوق عائلة، مستشفى محروق، إسعاف مضروب. ماما هاي كلها أسلحة بوجه ناس أبرياء، أسماء عوائل اختفت من الوجود بسبب وحشية الصهاينة. إذا إحنا وغيرنا نقاطع منتجاتهم نكسر شوكتهم ونضعف قوتهم وننصر أهلنا في فلسطين.
0: زين ماما، شلون نعرف منتجاتهم؟
1: تعاي بنيتي، اسمعي بإذاعة البلاد مسوية قائمة بكل المنتجات والشركات اللي تدعم إسرائيل.
2: توجد مجموعة من الشركات العالمية تعلن دعمها لإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر. من بين تلك الشركات شركة هوليت باكارد، ماكدونالدز، منتجات مارلبورو، كوكا كولا، بيتزا هت، منتجات كي اف سي، ستاربكس، منتجات شركة كارفورد الفرنسية، منتجات ليفز رقائق البطاطس، منتجات برجر كينج، كيت كات، منتجات تانج عصائر، منتجات شركة بيبسي، منتجات ليبتون، منتجات سابوي، شركة هيونداي للصناعات الثقيلة. لذا نرجو من مواطنينا الأعزاء عدم شراء هذه المواد نصرة لإخواننا في فلسطين.
0: ماما إيه سأعرف.
1: عافية بنيتي بطلة.
2: هذه إذاعة البلاد.

0: اربح تجارة عندما تتصدق.
1: اربح تجارة عندما تتصدق.
0: فأنت لا تنفق نقودك، بل ترسلها إلى نفسك في زمن آخر.
1: تصدق
0: تصدق
1: واكسب الأجر.

غلط وصواب. يغلط بعضهم فيقول العائلة المزارة، وهذا غلط. والصواب أن تقول الأسرة المزورة، لأن العائلة غلط شائع في عربيتنا المعاصرة التي يجب أن تحل محلها كلمة الأسرة. أما العائلة فهي مؤنث عائل، وهو الفقير. قال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ووجدك عائلا فأغنى. والأسرة مأخوذة من الأسر والإحكام، وهي تدل على الأفراد الملتحم بعضهم ببعض بحكم القرابة، وأسرة الرجل رهطه. والكلمة الثانية وهي غلط أيضا أن تقول المزارة، لأن الصواب أن تقول المزورة، لأن الفعل ثلاثي زار يزور، واسم الفاعل زائر، واسم المفعول مزور. غلط وصواب.

0: الله الإنسان قويا ولم يخلقه ضعيفا، وخلق في داخله كفاءات وإمكانيات،
1: وأبصره الطريقة التي يفجر بها طاقاته وإمكاناته حتى يصبح قوة هائلة تدعمها إرادة الله سبحانه وتعالى.
0: هنا إذاعة

0: لطائف عرفانية.
1: قصة الشاب المريد للهداية. يقول العلامة الطباطبائي: نقل لي أحد أصدقائي أنه تشرف ذات مرة بزيارة العتبات المقدسة في كربلاء، وقال: انطلقت بنا السيارة من إيران، وإلى جانبي كان يجلس شاب حليق الذقن تبدو عليه السمنة، ولهذا لم يجري بيننا أي حديث. وأثناء الطريق إذا بصوته يرتفع فجأة بالبكاء والنحيب مما أثار دهشتي، فسألته عن سبب بكائه فقال لي: إنني إذا لم أخبرك فلمن أقول؟ أنا مهندس مدني، وقد تربيت منذ الطفولة تربية غير دينية، فلم أكن أعتقد بالمبدأ والمعاد، وإنما كنت أشعر أن في قلبي ميلا ومحبة للمتدينين فقط، سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم يهودا. وفي يوم من الأيام كنت في إحدى السهرات الليلية التي كان يحضرها أكثر رفاقي البهائيين، حيث رقصنا ولعبنا ساعات وساعات. فجأة أحسست في أعماق نفسي بالخجل وتضايقت من أفعالي، واضطررت أن أخرج من الغرفة وصعدت إلى الطابق العلوي، وهناك أجهشت بالبكاء ورحت أردد في نفسي وأقول: يا ذا الذي إن كان هناك إله فهو أنت، أدركني. ثم نزلت إلى الحفل الذي كان منتهيا. وفي اليوم التالي كنت عازما على السفر في مهمة فنية بصحبة رئيس القطار وبعض الشخصيات، وفجأة رأيت سيدا نورانيا يقترب مني، فسلم علي وقال: أريد أن ألتقي بك. فوعدته أن أراه غدا بعد الظهر. وبعد ذهابه أخبرني أحد أصدقائي بأن هذا الرجل من السادة الكبار، فلماذا سلمت عليه بلا مبالاة؟ فقلت له: لقد ظننت أنه أتى وسلم علي لحاجة له عندي. وبعدها أمرني رئيس القطار بالسفر في اليوم التالي، وبالتحديد في الموعد الذي أبرمته مع السيد، وكلفني بعدة أمور وأعمال. فقلت في نفسي: لن أستطيع بعد هذا أن ألتقي بالسيد غدا. وفي اليوم التالي حينما اقترب موعد العمل أحسست بالضعف شيئا فشيئا، واعترتني حمى شديدة ألزمتني الفراش، وأحضروا لي الطبيب، ما أدى إلى إعفائي من المهمة التي كلفت بها في ذلك اليوم. وما إن خرج الرجل الذي أرسله رئيس القطار إلي وتأكد من مرضي، فإذا بالحمى تزول عني وعادت حالتي إلى طبيعتها، وأحسست بالراحة مجددا. حينها أدركت أنه لابد من وجود سر في ذلك، فنهضت ثم ذهبت إلى منزل ذلك السيد. وما إن جلست عنده حتى بدأ يلقي علي دورة من الأصول الاعتقادية بالأدلة والبراهين، بحيث أصبحت مؤمنا. ثم كلفني بعدة أمور وأمرني بالمجيء إليه في اليوم التالي. ترددت عليه عدة أيام، وكنت كلما جئت إليه أسمع منه أخباري والحوادث التي وقعت في أيام الماضية من دون زيادة أو نقصان، ولم يكن مطلعا عليها أحد غيري، وحتى نياتي التي عزمت عليها ولم أخبر بها أحدا. ومرت الأيام، فاضطررت ذات ليلة أن أشترك في سهرة للأصدقاء. جرتني إلى طاولة القمار. في اليوم التالي حينما دخلت عليه قال لي: ألم تستحي وتخجل من ارتكاب هذه المعصية الكبيرة؟ فبدأت دموع الندم تنهمر من عيني، وقلت له: لقد أخطأت وأنا أتوب الآن. فقال لي: ينبغي أن تغتسل غسل التوبة ولا تعد إلى تلك المعصية. فحدد لي عدة تكاليف، وباختصار غيرت سيرتي وبرنامج حياتي. ولأن هذه القضية حدثت في زنجان، فحينما أردت الانتقال إلى طهران أمرني بزيارة بعض العلماء هناك، وفي النهاية أمرت أن أزور العتبات المقدسة، وهذا السفر كان بأمر السيد الجليل. قال صاحبي: وحينما اقتربنا من الحدود العراقية سمعت صوته قد علا بالبكاء ثانية، فسألته عن السبب فقال: ونحن ندخل أرض العراق الآن رأيت أبا عبد الله عليه السلام يقول لي: مرحبا بكم. يقول العلامة الطباطبائي: ومرادي أنه إذا سار الإنسان في طريق الصدق والصفاء وطلب الهداية من ربه من صميم قلبه، فإنه سوف يوفق لها، وإن كان لديه شك

0: وطنك.
1: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض.
0: فإذا خسرته فلا توجد منطقة على وجه الأرض
1: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
0: تستطيع أن تملأ خلو الغربة في ذاتك.
1: هنا إذاعة البلاد.
0: هنا إذاعة البلاد.

ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. فكثيرا ما ورد كلمة منافع في الأمور الدنيوية وهذه منها، فإذا ليشهدوا منافع لهم يعني منافع دنيوية. تركوا بعض التفسيرات قال ذلك، ويستشهد بأنه مقتضى المقابلة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فالمنافع الأخروية والدينية هاي ويذكر اسم الله، فإذا مقتضى المقابلة بين منافع ويذكر اسم الله يعني المنافع يراد بها الدنيوية، والأخروية مذكورة بيذكر اسم الله. جاءوا ببعض الشواهد، لكن لا، كلمة مطلقة، منافع مطلقة سواء كانت دينية أو دنيوية. والآية تقول ليشهدوا منافع لهم، لام الاختصاص، لام الاستحقاق، لام لا، هذه المنافع لكم لمصلحتكم. الله غني عن العالمين، لكم أفرادا ولكم أمة. بعض هذه المنافع تعود عليكم كل فرد فرد، وبعض المنافع تعود عليكم كأمة، بالنتيجة هي لكم ليشهدوا منافع لهم. ودلت بعض الروايات على أن هذه المنافع وإن كان الأولى بالحصول عليها هم من كانوا حاضرين هناك في الموسم، لكن تدل على أن بركات هذه الفريضة العظيمة المقدسة تعم حتى من لم يحضر من المسلمين. في علل الفضل بن شاذان على الإمام الرضا عليه السلام قال: مع ما في ذلك أي الحج لجميع الخلق ممن يحج وممن لا يحج. منافع الحج ليشهدوا منافع لهم، أكيد اللي يشهد هناك ويحضر هذا له منافعه، لكن حتى الذي لم يحضر. وهذا يوجد عندنا حديث عام جاء في الحج وفي غير الحج عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله لا يدفع بمن يصوم منهم عمن لا يصوم من شيعتنا، ولو اجتمعوا على ترك الصيام لهلكوا. إلى أن قال عليه السلام: وإن الله يدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم، ولو اجتمعوا على ترك الحج لهلكوا، وهو قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت. فالله تعالى يدفع بمن يحج عمن لا يحج، ماذا يدفع؟ هذا في علم الله تعالى. المهم أن هذه المنافع وإن كان اللي يحصل عليها وليشهدها هو من يكون هناك في الموسم، لكن مع ذلك هناك بركات تنال الجميع.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، هذه إذاعة البلاد من بغداد ترافقكم وتبث على حضراتكم كل ما هو جديد ومفيد. فترة برامجنا في هذه الأوقات مستمرة معكم، آملين لكم معنا طيب الوقت. إذاعة البلاد، صوتكم في كل الأوقات.
1: ما هو ملخص الحياة؟
2: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
1: ولا تبرح قوله تعالى:
2: ومن أعرض عن ذكري فإن له معي

0: في سجل الأيام.
1: السابع من أيار. في السابع من أيار من عام 1539 للميلاد توفي في مدينة كارتابور الهندية الزعيم الديني غوروناناك مؤسس الديانة السيخية التي تنتشر اليوم في الهند والعديد من دول العالم. اسمه ناناك، أما غورو فهو لقب أضافه أتباعه إليه ويعني المعلم. ولد غورو ناناك في أسرة فقيرة في الهند، وعمل في شبابه في خدمة حاكم سلطان بور، وهناك تعرف على الديانتين الإسلامية والهندوسية فتأثر بهما وحاول جمعهما في شكل ديانة واحدة أصبحت فيما بعد الديانة السيخية. وعندما بلغ غورو ناناك 30 من عمره اختفى عن الأنظار لمدة 3 أيام، ثم ظهر مدعيا أنه رسول من عند الله وهو مقتنع بذلك، فقام برحلة تبشيرية لكل المدن والحواضر المهمة كتبت ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبغداد والهند وكل شرق آسيا. ولكن الغزو المغولي للهند اضطره أن يوقف رحلاته، وقضى بقية حياته في قرية كارتابور التي أنشئ فيها أول معبد للسيخ. أما اليوم فيبلغ عدد معتنقي الديانة السيخية أكثر من 27 مليون نسمة منتشرين في الهند وباقي دول العالم. في السابع من أيار من عام 1861 للميلاد ولد في مدينة كالكتا في الهند الشاعر والفيلسوف الهندي الشهير رابندرانات تاغور، الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1913، وهي الجائزة الوحيدة التي حصلت عليها الهند في هذا المجال. درس تاغور الأدب واللغة السنسكريتية الهندية، وعلى الرغم من سفره إلى بريطانيا لدراسة القانون إلا أنه عاد إلى بلاده ليتفرغ للأدب والشعر. ونتيجة لاحتكاكه بأفراد الشعب جاء أدب تاغور محاكيا لتفاصيل حياة البسطاء من الهنود من دواوينه القارب الذهبي ومسرحية تشيترا، فضلا عن عدد من القصص والروايات. وكان يدعو من خلال نتاجاته إلى نبذ العنصرية والطائفية بين مذاهب وأديان الهند. توفي الشاعر تاغور في عام 1941. في السابع من أيار من عام 2005 للميلاد عاد إلى العاصمة اللبنانية بيروت السياسي ورئيس الحكومة العسكرية السابقة في لبنان العماد ميشيل عون بعد 14 عاما من النفي في فرنسا. وكان العماد عون قد تسلم مسؤولية الحكومة العسكرية في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية في قبالة الحكومة المدنية برئاسة سليم الحص. وبعد اتفاق الطائف جرت معارك ضارية بين القوات السورية الموجودة في لبنان وبين العماد عون، اضطر على إثرها اللجوء إلى السفارة الفرنسية وطلب اللجوء. وبعد عودته من منفاه عاد العماد عون لممارسة الحياة السياسية من خلال نجاحه في الانتخابات النيابية وترأسه للتيار الوطني الحر أحد أكبر الكتل البرلمانية الحالية في لبنان.

0: مستمعينا لازلنا متواصلين معكم ونحن نقدم لكم الفكر الأصيل والمعلومة النافعة في هذا المساء المبارك. لكم أرق وأجمل التحايا من كادر الإذاعة والذي يتمنى لكم أجمل الأوقات وأنفعها. إذاعة البلاد من بغداد. إذا انكسرت اسجد لله وقل
1: يا جبار اجبرني،
0: وإن ظلمت اسجد لله وقل
1: يا عادل انصرني،
0: وإن احترت اسجد لله وقل
1: يا بصير أرشدني،
0: سجودك
1: يجبرك
0: ينصرك
1: يرشدك. إذاعة البلاد.
2: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا، إنكم أصحابي وإخواني قوم من آخر الزمان تطلعوا إلى أن تكونوا منهم، ليكون عندكم طموح أنتم أن تكونوا منهم، أنتم في آخر الزمان كونوا من هؤلاء ليتشوق إلى لقائكم رسول الله. أنتم الكنوز الحقيقيين اللي يبحث عنكم الأئمة سلام الله، تستطيعون أن تصيرون كنوز حقيقيين.
0: مستمعي إذاعة البلاد، ما زلنا نتواصل معكم في تقديم برامجنا للفترة المسائية لهذا اليوم، راجين لكم معنا طيب الوقت.

0: البلاد كأنها روح
1: تفوح بأنفاس الرضا والقبول الإلهي.
0: والقبول الإلهي.

0: يا نفس ما لي أراك تعملين، وكأنك تظنين أنك أكرم على الله من حبيبه المصطفى الأمين.
1: لا تستغربي من هذا القول، واسمعي لما قاله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي وفاه فيه الأجل. قال: أيها الناس، لا يتمنى متمن ولا يدعي مدع، فإنه والله لا ينجي إلا العمل ورحمة الله، ولو عصيت لهويت.
0: فهذا سيد الورى وأكرم الخلق على رب العلا، يرى أنه لو عصى لهوى، فهل تظنين أنك أكرم من الله عليه فتعصين ولا يأخذ الله منك بالوتين؟
1: يا نفس جدي في سبيل الهدى، جدي وخلي اللهو لله، برئت من حولي وقوتي، فالحول والقوة لله.

0: يا نفس يا نفس، إن كنت غافلة عن صالح العمل واغتنام الفرصة قبل حلول الأجل، فأنت أسيرة كفر خفي أو حمق جلي. فكفرك الخفي يفضحه عدم احترازك واستعدادك ليوم الحساب والعتاب والثواب والعقاب. وأما الحمق الجلي فيكشفه اتكالك على عفو الله وستره دون التفات إلى خطر التسويف والاستدراج وشره.
1: ألم يأني لي يا نفس أن أتنبه وأن أترك اللهو المضر لمن لها؟ أرى عملي للشر مني بشهوة، ولست أروم الخير إلا تكرها. كفى بالمرء جهلا إذا كان تابعا هواه من الدنيا إلى كل ما اشتهى، وفي كل يوم عبرة بعد عبرة، وفي الموت ناهل للفتى لو هو انتهى.

المسلمون. البلاد صوت ينطق باسم الحسين. البلاد مرآة للشهادة المشرقة. البلاد صوت الحسين في كل مكان.

ثبت بالأدلة النقلية والعقلية عصمة الأنبياء سلام الله عليهم وأنهم لا يرتكبون الخطيئة، فما هو تفسير هذا الذي جاء في وعصى آدم ربه فغوى أو فأزلهما الشيطان؟ كيف تحمل؟ هاي تحمل على ترك الأولى وترك الأفضل، لأن الأنبياء معصومون ولا يرتكبون الخطأ، وهذا النهي الذي حصل ونهي تنزيهي، نهي كان إرشاد لهم ولمصلحته. إذا تردون تبقون بحياة النعيم ليس فيها أي شقاء ولا أي نكد فقد تتنعمون، أبقى بالجنة لا تأكلون من هذه الشجرة. وإذا تردون إلى حياة الدنيا وحياة الشقاء والابتلاء كيف أكلوا من هذه الشجرة؟ فالنهي هنا نهي تنزيه وإرشاد لما فيه مصلحة آدم وزوجه. فإذا وعصى المعصية هنا ليست بالمعنى المعروف وهو ارتكاب الذنب والخطيئة، وإنما بمعنى ترك الأولى والأفضل. أكثر كل إنسان يميل إلى الراحة والدعاء والسعادة وعدم المنغصات، وكانت مضمونة لهما في الجنة. فإذا النقطة الأولى التي فتوبة آدم إذن من فعل المرجوح وفعل المفضول وترك الراجح والأفضل، هذا كان النقطة الأولى تحتاج إلى بيان. النقطة الثانية تحتاج إلى بيان، ما هذه الشجرة التي نهى الله تعالى عنها؟ الله تعالى لم يبينها، ما هي هذه الشجرة؟ تجد روايات كثيرة أنواع وأشكال، وأغلبهم روايات إسرائيليات، لسنا محتاجين، ما لها مدخلية بالغرض الذي يريده الله تعالى. علما بعد نخوض كثيرا في ما هي الشجر، وهل هي شجرة الزيتون أم شجرة الحنطة أم شجرة الكذا إلى آخره. لو كان غرض أكو يتعلق بذكر اسم الشجرة لبينه، الغرض ما يتعلق بها لم يبينها، ما هي، ما لها مدخلية في الغرض المراد من الآية. إذن فلا داعي لإيراد الروايات الكثيرة التي حددت ما هذه الشجرة. لكن قوله باعتبار نحن نريد من الآيات لما تتحدث إنما هي خطاب لجميع الناس، فنريد أن نستفيد منها. مثلا أن الشجرة كانت رمز للدنيا، كما أن في بعض الروايات أن مثلا النبي صلى الله عليه وآله تمثلت الدنيا له بامرأة الحسنة، رواية أخرى لأمير المؤمنين أيضا تمثلت الدنيا له بامرأة حسنة، هنا تمثلت الدنيا بشجر. فالنهي عنها يعني النهي عن التعلق بالدنيا والميل إلى الدنيا، عبارة يكون تفسير معنوي كنائي ممكن هذا. وطبعا الميل إلى الدنيا والأكل من الدنيا يؤدي إلى الشقاء فتشقى، والتعب والنكد، وهو ممنوع على خلفاء الله تعالى في أرضه. هذا يمكن معنى قلنا نحن نبحث عن مثل هذه المعاني التي نستفيد منها درسا. احنا ما يهمنا انه ما هي هذه الشجرة بالضبط التي اكل منها آدم، نحن نريد ان نفعل القرآن الكريم في حياتنا ونستفيد منه. فإذا الأكل من الشجرة كانت الشجرة رمز للدنيا، فهذا الخوض في الدنيا والتعلق بأمور الدنيا يوجب الشقاء والنكد والتعب فتشقى، هذا الذي يحصل. وفي بعض الروايات أيضا كما في تفسير الإمام العسكري أن المراد بالشجرة شجرة العلم، علم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، ولا يتناول منها إلا بأمر الله. الله تعالى أذن لمحمد وأهل بيته أن يأكلوا من هذه الشجرة، شجرة العلم، فلذلك نهي آدم عن الاقتراب منها. في الرواية قال الشجرة شجرة العلم، فإنها لمحمد وآله خاصة صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، ولا يتناول منها بأمر الله إلا هم. قال تعالى ولا تقرب هذه الشجرة، تلتمسان بذلك درجة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين وفضلهم، فإن الله تعالى خصهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة التي من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولين والآخرين من غير تعلم، ومن تناول منها بغير إذن كما فعل آدم خاب عن مراده وعصى ربه وظلم نفسه لأنه حملها ما لا تطيق. أنت لا تطيق علم محمد وآل محمد، تريد أن تأكل من الشجرة ويصير عندك مثل علمه؟ لا، أنت عاجز عن ذلك. فانكشفت له سوءته، يعني نقصه وعجزه عن بلوغ درجة أكمل الخلق صلوات الله عليه.

0: مستمعينا، نتواصل معكم ومساء جديد، مساء محملا بالورود والرياحين العطرة، مساء لا يكتمل إلا بوجودكم معنا على ضفاف نبع الفكر والثقافة. إذاعة البلاد من بغداد.
1: قلب يتحرك. البلاد
2: قلب يتحرك لينثر أريجه بين الأرواح ووسط القلوب.
1: ووسط القلوب.

إذن هذه الولاية في عظمتها، في أهميتها، في بناء الدين عليها كأساس متين، فلا بد أن نتعرف ونعرف الآخرين. الإمام يقول أحيوا أمرنا، رحم الله أن أحيا أمرنا. يا ابن رسول الله كيف نحيي أمركم؟ قال تتعلمون علومنا ثم تعلمونها الناس. فعلينا أن نتعرف نحن أولا على أولي الأمر الحقيقيين وولاية الأمر حتى نعرفها للناس. عن الإمام الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة وأولي الأمر. كيف تتعرفون على أولي الأمر؟ قال بالأمر بالمعروف والعدل والإحسان، هذه سماء أولي الأمر، وهذه أولوياتهم، وهذه وظائفهم، وبهذه يعرفون. والإمام أمير المؤمنين جسد ذلك، جسد الإحسان وهو في حال الصلاة، لم يمنعه ذلك من الإحسان إلى الناس.

0: مرجعا.
1: آية تختصر قصة الحياة.
2: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: آية تختصر

أوصى الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه فقال: يا صفوان، إذا حدث لك إلى الله حاجة فزر بهذه الزيارة من حيث كنت، وادع بهذا الدعاء، وسل ربك حاجتك تأتيك من الله، والله غير مخلف وعده رسوله بجوده ومنه.

السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. مستمعينا الأفاضل، نبقى الآن وهذه الدقائق المباركة التي نعيش فيها مع الإمام الحسين عليه السلام في زيارته العظيمة الأثر والمنزلة عند الله تبارك وتعالى في زيارة عاشوراء. نسأل الله لكم ولنا قبول الزيارة ونسألكم الدعاء.

أطاعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم.

ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بني

خلف جفن الغروب عين ستنام وأخرى تنتظر ليل العاشقين وأخرى تنتظر ليل العاشقين. تتقاطع الأحلام مع أقطار الزمان، ورب رحيم مفتحة أبواب سمائه. هناك حين يستند شعاع الشمس على زاوية الغروب، يلتقط أنفاسه الأخيرة، نمضي معه كأننا لم نكن يوما، ورحمة الله تسكب على العبرات. تتسابق الأرواح فتصبغها بألوان الشفق وقت الأصيل، وتتلون مع أهداب الحنين.

0: كن من الزاهدين. دنيا فانية لا بد من الزهد فيها وإيثار الآخرة عليها وعدم التكلف. يكتفي الإنسان بالحلال ويكتفي بما يعينه على طاعة الله، ولا يتكلف شيئا يشغله عن الآخرة. ترك الجشع في طلب التجارة الذي يشغله عن الآخرة وعن طاعة الله تعالى، كما قال في محكم كتابه: وكانوا فيه من الزاهدين.
1: كن من الزاهدين، فإن الزاهدين في الدنيا تبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما رزقوا. إن الزهاد في الدنيا نور الجلال عليهم وأثر الخدمة بين أعينهم.

رفيقة للقلب. البلاد نقاوة للنفس. البلاد تسري بها روح القرآن وينبض من جنبها.

أقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير

فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين

يأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

0: صدق الله العلي العظيم.
1: إخوتي أخواتي، استمعتم إلى تلاوة مباركة زاكية في كتاب الله العزيز، إذاعة البلاد من بغداد.
2: عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته أقبل الله عليه حتى ينصرف، وأضلته الرحمة من فوق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت من موضعك أبدا. مستمعين الأفاضل، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة بغداد وضواحيها.

أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا، ولست أعرف سواك مولا بالإحسان موصوفا، كيف أرجو

ما لم أسأله من فضلك أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك يا من سعد برحمته القاصدون ولم يشق بنقمته المستغفرون كيف أنسى أراك ولم تزل ذاكري وكيف ألهو عنك.

إلهي، انقطعت إليك همتي وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، فكن أنيسي في وحشتي. هكذا يصف الإمام السجاد عليه السلام شوقه وحبه إلى الله تعالى، فلنكن كما وصف سلام الله عليه ونحن ندعو بهذا الدعاء.

الكليني والسيد ابن طاووس وغيرهم بأسانيد معتبرة عن الثقة الجليل معاوية بن وهب البجلي الكوفي قال: دخلت على الصادق عليه السلام وهو في مصلاه، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه

ممن خصنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة وحملنا الرسالة وجعلنا ورثة الأنبياء وختم بنا الأمم السالفة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي وجعل أفئدة الناس تهوي إلينا. اغفر لي ولإخواني وزوار قبر أبي الحسين بن علي صلوات الله عليهما الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في وصلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا أرادوا بذلك رضوانك فكافئهم عنا بالرضوان واكلأهم بالليل والنهار واخلف على أهليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد وشر شياطين الإنس والجن وأعطهم أفضل ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثرونا على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن النهوض والشخوص إلينا خلافا عليهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس وارحم تلك الخدود التي تقلب على قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى ترويهم من الحوض يوم العطش، فما زال صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء وهو ساجد، فلما انصرف قلت له: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته يا معاوية؟ لا تدع ذلك. قلت: جعلت فداك، فلم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، ومن يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض، لا تدعه لخوف من أحد، فمن تركه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان بيده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله وعلي وفاطمة والأئمة المعصومون عليهم السلام؟ أما تحب أن تكون غدا ممن تصافحه الملائكة؟ أما تحب أن تكون غدا في من يأتي وليس عليه ذنب فيتبع به؟ أما تحب أن تكون ممن يصافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟

سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك

مهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على

وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم

عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. أحبتنا مستمعي إذاعة البلاد، نرحب بكم وأسعد الله مساءكم بكل خير، وأنتم تستمعون لبث إذاعة البلاد من بغداد. نتواصل وإياكم أعزائنا المستمعين في سلسلة الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. فعلى مر الوقت المقبل إن شاء الله ستستمعون إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ودعائه المشهور الذي علمه لكميل بن زياد رضوان الله عليه، وهو دعاء كميل. فكونوا معنا وأمتع الأوقات، ولا تنسونا بصالح دعائكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام،

غير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك

رغبة. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكروك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحجة علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك؟
وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكته يسير بقاؤه قصير مدته فكيف

إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفو فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمه أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمته أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتقلقل بين

أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك؟ ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أبقى لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى؟ إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة

وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فكده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا

الجنان ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على رسوله.

0: خلق الحب وسواه.
1: هذا الشخص الذي كان ملتزم بالزيارة للحسين عليه السلام كل ليلة الجمعة، وجاءه شخص قال له أريد تبيع لي وحدة من زيارتك هذني للحسين عليه السلام. قال لك العقل كان أبيع لك زيارة للحسين عليه السلام، لو ساش ما تدفع لي. قال أعطيك هالقد أزيد زيد عليه. شاف مبلغ صار زين زيارة الحسين، شيرت لهم أنها تركب بالكيال ب10,000 ب7,000 مرجع. قال له خل أفكر. دور شاف الزيارة كان يوم مطر وبريد والطريق وحش وليل، فما زارها زين من وجهة نظره. من خارج الصحراء السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ترخصني ترى الدنيا مطر، وركب سيارة النجف. فقال ساي زيارة بين طقطقة قولت خل أبيع له هاي الزيارة. قال له جيب سعر نوى أن ذيك الزيارة هي لهذا الشخص باع الزيارة. بالمنام رأى أن يوم القيامة قد صار وعرضت أعمال العباد للحساب، وجيء بهذا الرجل أبو زيارة الحسين البائع يعني وزنة أعماله. قال له لهذا العمل ما فادك، يعني هذا تسويت رياء للناس، هذا العمل ما فادك، لأن أنت ما جيت للزيارة، جيت اسمع أنتك شروة زينة بكربلة، قلت هم أزور وهم أشتري هاي شوشين هي الشر وأجي. وهاي الزيارة قال لي أنت رحت ونسيت وعائلتك دواي. قال له بس زيارة عندك واحدة مقبولة لأن هاي مخلصة، وهي ياهو ذيك زيارة من المطر اللي من خارج الصحن، وهاي انت بعتها بعد الذاك، فمع الأسف ما إلك بها ثواب. فكان يمكن لهذه الزيارة التي هي مو بالعين ومن برا زارها ومستعجل، هذه الزيارة لأنها قبلت، العمل ما دام يقبل إذن هذا لا يقدر بثمن عند الله تعالى. عمل واحد قد يقبل هو كافي لأن يمنح الإنسان الدرجات الرفيعة عند الله تبارك وتعالى.
2: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
3: لا تستسلم بسهولة، فقد تكون أنت مصدر قوة للكثيرين.
2: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة.
3: أو فيك إصرار على التغلب على مشكلات الحياة. فكن جديرا
2: بهذه الثقة.

نبع الهداية. نبع الهداية باقة من اللقاءات والمحاضرات المتنوعة بسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف. تنوعت بمواضيعها واتفقت بمضامينها لترسم للإنسان الدرب الواضح للهداية والإصلاح.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: اللهم صل على محمد وآل محمد.
0: عنوان الكلمة: المرأة وطلب المعالي. للإجابة عن ربما إشكال أن المرأة ليست جديرة بأن تطلب المعالي والكمالات فضلا عن الوصول إليها، فجعلنا هذا العنوان لحديثنا. لا علينا بهؤلاء الذين يتاجرون بحقوق المرأة ويتشدقون بها وهم يمتهنون كرامتها ويفرضوها علينا. المرأة بهاي بالبرلمان والأروقة السياسية يفرضوها بالكوتة على الأروقة السياسية. لا، الإمام مو هكذا شغل يشتغل. لا، الإمام يجد المؤهلين القادرين على أن يمسكوا بهذه المفاصل في دولة الإمام. فخمسون امرأة، إذن هذا هو اللي يريد يبحث عن حق المرأة، وهل الإسلام أعطى للمرأة دور، وهل الإسلام يعترف بمكانة المرأة. نعم، يعطيها 50 موقعا قياديا من بين 313، مو بدولتك ولا بدولتي، من الدول التافهة الماء لها قيمة. دولة الإمام عليه السلام الدولة الكريمة التي تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. هذا إذا مكانة المرأة وهذه قابليتها، مو بس قلنا على نحو الإمكان، لا على نحو الوقوع. يقع هذا الشيء، يقع في دولة الإمام.